ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 مزيك FM معاك في اللوتوغوت. مزيك FM الأولى في تونس.

صباح النور، نهاركم زين ومرحبا بكم في صباح جديد على موزايكا فام. أحلى صباح اليوم الخميس 20 أوت 2026، معكم أنت وحتى للحداش. كيب كاملة في الإخراج صالح الشرقي، في الإخراج الرقمي نصري مترعة، غسل عايدي في التنسيق والعمل الصحفي شاكر في استقبال تليفوناتكم، في الميكرو معكم ليندا رحالي. كل عادة ليزانفورماسيون لاكتواليتي المتابعات الأخبار لي روبريك اللي تعودتوا بهم معنا في أحلى صباح. كونوا حاضرين، وكل عادة زادة صباحنا نبداوه بالموسيقى.

أحلى صباح على موزيكا فام. التوقعات الجوية لنهار اليوم شنو تقول؟ اليوم الخميس 20 أوت 2026، الطقس يتواصل عامة قليل السحب، درجة الحرارة بتسجل ارتفاع طفيف بالشمال وتكون مستقرة في بقية الجهات، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة ومعتدلة، تتقوى نسبيا بعد ظهر قرب السواحل، والبحر يكون قليل اضطراب ومتموج بالسواحل الشرقية. ولكن باش نحينوا المعلومات هذه كل شوي آخر مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي في مداخلة مع 27 دقيقة، ومرحبا بكم في أحلى صباح.

0: ابدا سباحك باحلى سباح.
1: صباح النور، نهاركم زين ومرحبا بكم. الحظ والابراج وقيد، نتبعوا فاطمه في دقيقه حظ وبعد نرجعوا نواصلوا معكم الصبحيه في احلى سباح. احنا بدينا من 6 سباحنا ونواصلوا معكم حتى لل 11 شويه. خير برشا ربح في سبح تربح خربش تربح والو كوندكتور ميرسي اللي اخترتوا موزايك فام. نهاركم زين، هذه دقيقه حظ.
2: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل، ان شاء الله تكونوا بخير. الحظ ويتيكم لليوم 20 أوت. اول اخبارنا باش تكون للحمل، نهار واعد بالاتصالات وكيف كيف زاده بالاخبار الممتازه. الثور نهار رومانسي اذا عرفت تعبر على مشاعرك، لكن في الفلوس حاول تنقص شويه من التبذير. وانت يا جوزاء الكاريزما متاعك عاليه وتشد الانتباه، فما فرصه باهيه باش تحسن وضعك المالي. السرطان خليك واضح في كلامك وما تخليش زاده السوء تفهم يكبر، راهو نهار مناسب للتخطيط. إلى أسد الأمور مستقرة، ممكن لقاء يبدل نظرتك. حتى العذراء مثال شراه، ما تستعجلش في أي قرار مهم، خاصة إذا كنت مغجش وإلا متوتر. أسمع أكثر وأحكي أقل. الميزان إذا جاتك فرصة باهية ما تخافش تجرب، أما قبل أي خطوة فكر مليح مليح. والعقرب ما تخليش زيد العناد يضيع عليك فرصة باهية، جرب تسمع الوجهة نظر غيرك. القوس ركز على حاجة واحدة وكملها، ما تشتتش روحك في برشا أمور. والجدي فضلك ما تخليش الماضي شدك التالي، ركز على اللي تنجم تبدله اليوم. إدل وراهي الثقة بيا، أما التواضع راهو باش يزيدك قيمة عند الناس. ونكملوا مع برج الحوت، ما ترضيش الناس الكل على حساب راحتك، كيف كيف زيدا رايك مهم زيدا، خاصة هوني نحكيه في الفترة هاي.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: سباحك بأحلى سباح أحلى سباح. خربش تربح خربش تربح.
1: كل يوم لقيت هذية كارد رشاج من إهدام موزيك فم باش تبدأوا سباحكم ونهارنا مع بعضنا بالربح. بيان سور كل يوم أوبيراتور جديد تحطوا الكود رشاج متاع الأوبيراتور متاعكم ونعطيكم رقم الكارتة اللي يكون أسرع إن شاء الله يربح الكارد رشاج متاعنا. أرقامها اليوم هما 1 9 70 42 2 791 5 9 8 3 وآخر رقم هو 1. مبروك للي شارج الكارت دو رشارج متاع اليوم ومرحبا بكم في أحلى صباح. صباح تربح خربش تربح. ألو كوندكتور لي تخوا روبريك اللي بيهم نديماريو نهارنا بالربح إن شاء الله ديما الربحين كان دايا خربش تربح
0: خربش تربح خربش تربح. إبدا صباحك بأحلى صباح أحلى صباح.
1: 6:49 دقيقة شوي خذ موعد أخبار السبع على موزيك فيم كما كل ساعة دايور أخبار الوطنية والعالمية ومن بعد مشينا المعهد الوطني للرصد الجوي مباشرة ناخذ آخر تحيين لحوال الطقس درجة الحرارة حالة بحوراتنا شطوطنا وسواحلنا وكل التفاصيل بتكون بعد شوية في أحلى صباح. 6:56 دقيقة بش خليكم مع شادي سويتس تابو أوراجينا.

نفتح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 المبروك علينا Life is life.

0: لنا حتى أنا
1: يا أبو الله. صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير، صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
2: أنا اشتيت أشم عشير. شملت
3: يا أخي كيف واحد بيش يوقف كرافته وحطها فوق ظهر ويدخل بها للسيق ولا كيفش بيش يعمل؟ فين تمشي ترقى الخط أحمر، فين تمشي تخط، مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيل هذيك.
4: ما عنده ما يعمل في حياة النهار كامل هو شدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز على شنيا البوز ويهموا في الجامعات.

0: الصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71 113 013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.

مستمعي إذاعة موزايكا فام، صباح الخير. مجلس وزاري عقد أمس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري ينظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027. ووفق بلاغ رئاسة الحكومة الزنزري تشدد في هذا الإطار على ضرورة مواصلة دعم الاستثمار وخلق الثروة وتسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بما يجعله قادرا على الصمود أمام التحولات والتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية وتواتر الصدمات المؤثرة في النشاط الاقتصادي. كما أكدت رئيسة الحكومة ضرورة اعتماد مقاربة استباقية لمواجهة جميع التحديات تقوم على تعزيز السيادة الاقتصادية وتدعيم الموارد الذاتية وتنويع مصادر التمويل ودعم الانتاج والاستثمار والرفع من القدرة على الصمود. وزارة التجارة تحدد الأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة للعموم بداية من يوم أمس، حيث تم ضبط سعر القارورة ذات سعة نصف لتر ب 600 مليم واللتر الواحد ب 800 مليم واللتر ونصف ب 850 مليما، فيما حدد سعر قارورة اللترين ب 950 مليما. كما تم تحديد هامش الربح الخام الأقصى ب 15 مليما للقارورة على مستوى التوزيع بالجملة و 15 مليما على مستوى التوزيع بالتفصيل. في الشأن الدولي، استشهاد ما لا يقل عن 10 فلسطينيين في غارتين شنهما الجيش الإسرائيلي أمس استهدفت إحداهما مركزا للشرطة في مدينة غزة بحسب ما أفاد مصدر طبي والدفاع المدني في القطاع. وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس يفيد في منشور على منصة إكس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى ما وصفها بمغامرات خطيرة في سوريا، وأن الكيان المحتل لن يسمح لأي كيان بتهديد أمنه. وكانت تركيا رفضت بشدة أمس ما وصفتها بأنها ادعاءات لا أساس لها من جانب الكيان الصهيوني بشأن وضع أنقرة العسكري في سوريا، وذلك بعد أن قصف جيش الاحتلال قاعدة جوية سورية بالقرب من الحدود التركية بزعم أن سوريا كانت على وشك السماح لقوات تركية بالانتشار فيها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن بلاده لا تتفاوض مع الإيرانيين في الوقت الراهن، قائلا إن التفاوض معهم مضيعة للوقت. وترامب يقول إن كميات هائلة من النفط تخرج عبر مضيق هرمز، مضيفا أن الحصار البحري على إيران فعال. وزير الدفاع الكوري الجنوبي أهان جوبيك يقول اليوم إن تقديرات بلاده تشير إلى أن كوريا الشمالية تمتلك ما بين 80 و120 رأسا نوويا، وهو نطاق أعلى بكثير مما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول امتلاك بيونغ يانغ 57 سلاحا نوويا. وذكر الوزير الكوري الجنوبي أن تحديد العدد الدقيق لا يزال أمرا بالغ الصعوبة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام فونات، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.

0: أحوال الطقس اليوم زعما كيفاش باش تكون، درجة الحرارة حال شتوتنا سواحلنا بحوراتنا وسرعة الرياح إلى آخره. هذا الكل بالتفصيل نخذوه من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سعيدة من صراح الأكثر معطيات جوية. سعيدة نهارك زين، مرحبا بك.
1: صباح النور ليلدا، تحية ليك ولكل مستمعين ذات موزايك.
0: يعيشك. دونك سعيدة، اليوم درجة الحرارة نبداو كيفاش مقارنة بالبارح، فما انخفاض أو ارتفاع فيها؟
1: أي. اليوم بالنسبة لليوم يعني درجة الحرارة باش ترجع ترتفع شوية في مناطق الشمال. البارح كنا سجلنا 36 درجة في تونس العاصمة، لما نتوقع ترتفع بدرجتين أو ثلاثة درجات كحد أقصى. اليوم نتوقع 38 درجة كحرارة قصوى. طقس استقرار اليوم عامة قليل السحب على كامل البلاد، ريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى شوية بعد الظهر قرب السواحل الشرقية، وبالتالي البحر اليوم قليل الاضطراب، فمحليا مضطرب في السواحل الشرقية. حرارة قصوى تتراوح بين 32 و 37 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 37 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيري محليا. بداية من يوم الغد الجمعة باش نبدأ نشهد شوية تغيير في حالة الطقس، باش نتوقع تكاثف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية للوسط وكذلك الشمال مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار بداية من يوم الغد. كذلك الحرارة باش تشهد ارتفاع طفيف وتدريجي، يعني بداية من غدوة حتكشي اليوم الأحد نهاية الأسبوع. البحر غدوة يكون قليل الاضطراب فمتموج. نهار السبت كذلك نتوقع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط. ريح من القطاع الجنوبي نهار السبت تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر قليل الاضطراب فمتموج، والحرارة زاد في ارتفاع يوم السبت. كذلك يعني نهار الأحد نفس الوضعية الجوية، يعني الخلايا الرعدية تتكون بعد الظهر ديما في المناطق الغربية للشمال والوسط، والحرارة تتواصل في ارتفاعها، يعني يكون أكثر ملحوظ يوم الأحد الارتفاع هذا في درجة الحرارة.
0: واضح جدا، يعطيك الصحة سعيدة، نشكرك برشا. كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك سمعتوا هذه أهم المعطيات الجوية بالنسبة لنهار اليوم، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، الباقي كل التفاصيل تعودوا تسمعوها على الباج فيسبوك متاعنا. كانت هذه لا ميتيو.
2: تتمني لكم مولد مبارك، تحط على ذمتكم عروض خاصة وحصرية للي تستحقوه الكل في المولد. إن شاء الله مولدكم مبروك. امشي العزيزة،
3: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح،
0: أحلى سباح. مازال متواصل معكم حتى للحداش وشوي آخر. معنا الربح، الربح في لو كوندكتور مع توتال انرجي، تربحوا 200 دينار كان جيبوا على سؤال في السلامة المرورية، وصبح تربح ان لو دو برودوي جديد بقيمة 100 دينار. إذا كل أسويفر معنا في أحلى سباح، وطلبونا على 71-113-9 تشاركوا في صبح تربح. رجعين
4: تدلل تدلل.
5: شنو نحضر قبل؟ القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11-30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمد الكيف. ملا فيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
4: تدلل
6: جيان ايام دللنا.
7: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
8: مريق؟ لا اما نصيحه، عود عمل لها لونتروتيان في وقته.
7: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكله.
8: بالطبيعه اذا ما تعملش لونتروتيان في وقته تخلصوا ليسانس.
7: اي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
8: دقيقه مدام، جست خنزيدو نتفقدوا العجل.
7: حتى العجل داخلين في لونتروتيان؟
8: بالطبيعه، هما روح الكهرباء.
7: منين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء؟
8: سهله برشا، تلقاها مكتوبه في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
7: اي بي
8: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
9: صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
10: جمهور بوغرنيل، أنتم على موعد مع عرض يلا تونس تغني بقيادة المايسترو قتيبة الرحالي.
11: صحك الشوف بنا
10: نهار الجمعة 21 أوت بمسرح الهواء الطلق بحم اللمف، الهم هم تغني سهرة استثنائية باش تكون فيها انت النجم. التذاكر موجودين في شبابك المسرح وسط البلاد قدام باب الفوروم وموقع تذكرتي. للحجز 51-92-92-88. فلتوش عرض الهمهمة تغني نهار الجمعة 21 أوت بمسرح بوغرنيل.
12: في مونوبري جونا بروموات وديما حاضرين بالأفريات لكل المناسبات وهالأيامات وحتى 30 أوت تخفيضاتنا توصل حتى 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي من العصيدة وصحفتها للكرتابة وطبليتها وهكا جوكم يولي كيما جونا دوبل جو ودوبل بروموات مونوبري ديما معك
3: انت سباحك

0: انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
1: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختار الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا.
2: صباح تربح صباح تربح على مزيكا فيم كل يوم لقيت هذية وتربحوا معنا ان لو دو برودوي جديد بقيمة 100 دينار. اليوم في تيراج يخرج معنا فيراس الحريزي من بومها الموظف. فيراس نهارك زين ومرحبا بيك.
3: صباح النور.
2: يعيش كثير يا اس مرحبا. كوجي ولا تخدم في راس ليميت؟
3: ليه خدام كل يوم كل صباح
2: كل يوم وكل صباح. جمعوني خذوا كوجي ما خذيتش بالكل فصيح
3: ليه خذيت كوجي ما في جويلة وفيت
2: في جويلة وفيك هاو العودة بيانتو الدوبل سيانس تو عام قريب
3: طيب واحد حاضر روح
2: ان شاء الله ربي
3: يعينك
2: عندك الحق هاك اشتر كونجي واحد سانسيونيك نجم يبحري نجم يقيلي نجم باقي نهار توي ان شاء الله عودة ان شاء الله. مرحبا بك في راس تحية ليك ان شاء الله تربح معنا اليوم خاطر سؤال ياسر ياسر ياسر سهل اليوم موج على معلومة ولا محتوى تعدى معنا في الحصة ولكن سؤال يخص ليميسيون بتاعنا أحلى صباح. حاضر في راس يلا سؤال سهل على الاخر وانت تمشي تخدم دونك تعرف وتتبع وتسمع فينا سيغتانمون في البرمجة الصيفية احلى صباح يبدا من وقتيش حتى الوقتيش يوفى الحسب
3: يعني من 6 ل 11
2: من 6 ل 11 5 سوايع لايف مباشر معاكم يا فراس مبروك عليك ربحت ان لو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار وان شاء الله ديما في الاستماع لينا يا فراس.
3: ممشي
2: عايشك ان شاء الله نهارك زين يفضلك فيراس ان شاء الله نهارك زين انت والناس الكل اللي يسمعوا فينا فكرة هبهم نشكركم اللي اخترتوا مزيكا فيم واحلى صباح كل يوم الستة جوستومون لل 11 تكونوا معنا في متابعة الاخبار الفقرات الاكتواليتي ميرسي للي في تونس البرشة تبعوا فينا زادة خارج تونس من تونس وحتى غير التونس كذا صباح تربح
4: صباح تربح.
1: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختار الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا.
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح
2: مواصلين بالربح في أحلى سباحة لكوندكتور شوية خير مع توتال انرجي زادا 200 دينار للربح السواق الطريق مستعمل الطريق احنا نجيبكم سؤال في السلامة المرورية والفائز بعد شوية ناخذوه معنا على المباشر مع زميلنا صلاح الدين ساكوحي استنى وموعد 8 الأخبار سبور إكسبريس وبرشا فقرات هزنا حتى ال11 راجعين في أحلى سباح.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: سيف سني في محطة توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشا كادوات للربح. ملا اعمل تلافيت ليتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كونديكتور.
0: الو كونديكتور.
2: السبعة 45 دقيقة في أحلى صباح الكونديكتور كالعادة لقيت هذا مع زميلنا صلاح الدين سكوحي. نمشي وين أنتم موجودين مستعمل الطريق، والسؤال في السلام المروري نجم ربحكم 200 دينار من إهداء توتال إنرجي. صباح النور صلاح، نهارك زين.
3: صباح الفل لين داري كنتي وكل المستمعين وين ما كانوا موجودين، ان شاء الله يا ربي طريق السلامه للجميع. توا الناس اللي شد بثنيه وقصد ربي للخدمه، ان شاء الله ربي يعطيهم بالطبيعه الطاقه الايجابيه، خلينا نقولوا باش يبداوا نهارهم في فورما ويبداوا نهارهم امريكيين. احنا اليوم كالعاده 200 دينار وكالعاده كل مره سعيد حظ، واليوم بالطبيعه باش يكون معانا حاتم العياري. صباح الفل يا حاتم.
4: صباح النور يا سليح. صباح الورد والياسمين.
3: شنو
4: الحمد لله. لا الحمد لله.
3: انت في العاده مظهر ولا
4: ولا ساعات ولك سريع بيه جوانا بيه؟
3: الحمد لله يا ربي، ان شاء الله ديما جوك بيه وان شاء الله ديما مزهر. ونحن اليوم كعادة يا ليندا كل مرة سؤال، كل مرة بشي صار على حاجة، وكل مرة نمشي في السنية ذي كمتاع السلامة المرورية، القواعد المرورية، الخطايا، وكل مرة حاجة. واليوم حازم نجم أقول لك ذي سؤال عكس الطقس بجسر الثورة.
4: كيف عكس؟
3: حذر لي روحك كمان واقف يسارب أخويا بيك. السؤال السؤال يا حاتم يقول في حالة انه سمعتي تعرف انه في العادة فما ديما مسافة الامان اللي هي حاجة تكون موجودة ديما في السرقات بين كربة والكربة، فما مسافة الامان صحيح ولا
4: لازم هذيك لازم سيكيريتي للناس كل اللي يسوق قدامك وليك انت
3: ممتاز برشا. اما انا هو سؤال يقول يا حاتم في حالة الامطار مسافة الامان قديش تولي؟ معناه في حالة انه فما مطرة يعني تكيس ولا يزلق، فما حاجة تسجل قولوا نحن اللي باش تفريني تتعطل اكثر، قديش تولي مسافة الامان؟
4: زوز متر
3: ولي
4: ونص
3: لا دوز قديش
4: بسين
3: بسين انت يبقى معهم كنت اقصر مترحات لا فوجو تولي
4: اي فوجو ان شاء الله
3: يدي يقول هيدي هكا وانت مواثق من نفسك
4: اي مسيف كامل معتها كما نقوله يكون تكون مترو في الشيح في المتر تولي زوز متر
3: معناها تولي الضعف، وهذه هي الاجابة الصحيحة. ومبروك عليك عاد
4: اكي صحيح يسرك صحيح.
2: صباح النور، شاء الله مبروك عليك يا حاتم.
4: يسرك عايزك
3: مبروك عليك حاتم ربحت معنا دونك اليوم 200 دينار من اداء الكونديكتور بتبيع كل عاده. هذا هو الموعد يعني ده كل مره في بلاصه وكل مره مع واحد من الكونديكتور بتاعنا للتوانسه، وان شاء الله ديما يا سيدي ربحين،
2: ان شاء الله ديما ربحين. وطريق سلامه للناس الكل اللي يسمعوا فينا في ثنيه على طريق مروحين ماشيين يخدموا، فما شكون خدمته كاريمون نهار كامل على الكيس، دونك ربيعين الناس الكل. كانت هذه الو كونديكتور مع توتال انرجي.
1: سيف سني في محطة توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشا كادوات للربح. ملا اعمل تلافيت ليتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي.

سنان عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائلة ولا لصحة.

0: وتفرهد. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لا شانس أبارتين العشمة سوط عليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513. وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك اف ام، فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: مع جي ان في ديما فما جديد. للتوانسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت، تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصرية تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مالا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على gnv.com.
2: Les inscriptions 2026-2027 sont ouvertes au groupe scolaire Michel Foucault. Réservez votre visite au 24 315 019 ou rendez-vous sur notre site web.
3: مغازات كارفور الكل تحط على ذمتكم حتى ل 23 اوت كفخي 6 صحافي 10 سنتي ونص 5990.
0: ليتيجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان، الدار، البينوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي ايتيديون، برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام.
4: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل. في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترابل تو دو، عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترابل تو دو، كلمنا على 700 303 ولا ادخل على سيت ترابل تو دو بوان كوم. ترابل تو دو لي بري.
0: انت سباحك،

0: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، اما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسكله يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نقطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 76 79. مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
1: في مونوبري جاونا ديما بروموات، ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية. مالا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذيكم، يجي وادخلوا في الجو والقرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز، وهكا جوكم يولي كيما جاونا. الكل كدوات وبروموات. مونوبري ديما معك
2: من الاخر ومن غير مقدمات. في اشقى السولد نزيدوا على السولد، نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماغازان اشقى ولا في السيت ha.com.tn. اشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
3: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايك فام، صباح الخير من جديد. قيمة الاستثمارات الخارجية في تونس إلى موفى النصف الأول من سنة 2026 تبلغ نحو 1929.5 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وبنسبة نهزت 41.7% مقارنة بسنة 2024 وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تحدد الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن، وذلك بداية من 19 من أوت الجاري ولغاية 19 من سبتمبر 2026. ونص قرار صادر عن وزير التجارة وتنمية الصادرات على تحديد السعر الأقصى لبيع الدجاج الحي في حدود 5300 مليم للكيلوغرام، كما ضبط القرار السعر الأقصى للدجاج الجاهز للطبخ ب 7900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح، و 8950 مليما للكيلوغرام على مستوى البيع للعموم. وألزم القرار جميع المتدخلين في تزويد السوق بهذه المنتجات بتأمين انتظام تزويد السوق واحترام الاسترسال القانونية لمسلك التوزيع المنظمة، وتوفير الدجاج الجاهز للطبخ بالكميات العادية مع اعتماد نسب معقولة لبيع الدجاج المقصوص والمعلب. انتخاب الأستاذ الدكتور محمد الجمني مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو رئيسا لمجلس إدارة معهد اليونسكو لتكنولوجيات المعلومات في التربية، وذلك خلال أعمال الدورة 26 لمجلس إدارة المعهد المنعقد يوم 20 من أوت في بكين بجمهورية الصين الشعبية. في تطورات الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول اليوم إن الحرب الاقتصادية التي توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاقها ضد إيران ما هي إلا محاولة لصرف الأنظار عن المشاكل الاقتصادية في بلاده، محذرا من أن أي ضغط إضافي سيفشل. وكان دونالد ترامب أعلن في وقت سابق إطلاق ما وصفها بأنها أقوى عملية اقتصادية ساحقة يتم شنها ضد أي دولة بهدف فرض عزلة اقتصادية على إيران. وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني يقول إنه أوضح للجانب الإسرائيلي أنه لا خطط لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور الجوية التي قصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، مشيرا إلى أن الموقع يجري إعادة تأهيله لتستخدمه القوات الجوية السورية. والشيباني يضيف أن عسكريين من تركيا زاروا القاعدة في إطار التدريب والتعاون العسكري الأوسع نطاقا، نافيا وجود تعزيزات عسكرية تركية. ختاما، وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تعلن فشل مهمة معقدة للحيلولة دون احتراق أحد تلسكوباتها المتقادمة في الغلاف الجوي بسبب تعذر التحكم في المركبة الفضائية المخصصة لعملية الإنقاذ. ومن المرجح أن يسقط التلسكوب الفضاء سويفت الذي يدرس أقوى الانفجارات في الكون في طريق عودته إلى الأرض وأن يتفكك أثناء ذلك في وقت لاحق من هذا العام. وتضمنت هذه المبادرة غير المسبوقة التي بلغت كلفتها 30 مليون دولار إرسال روبوت لإنقاذ التلسكوب عبر نقله إلى مسافة أبعد في المدار. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس.
5: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
6: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: أريدو، طور عالمك.
8: صباح النور. إدارة النادي الإفريقي رفضت عرض من نادي قبرصي لانتداب المهاجم حمزة المنصري بشكل إعارة مع أفضلية الشراء، والرفض هو بسبب فني وتمسك المدرب ماهر الكنزاني بخدمات حمزة المنصري. نواصل مع النادي الإفريقي، وفهد المسماري رسميا في نادي أهلي بنغازي لعن البارح على تعاقده مع الملاعب. إدارة النادي الذي الصفاقسي رفضت زوز عروض لبيع من نادي سويحلي ومن نادي أهلي بنغازي من أجل انتداب المدافع الكونغولي مونديكو. نفس الشيء اللي صار مع جمال موتيابالي، وصلوا عرض جزائري، وهدف هيئة السياسات هي المحافظة على الرصيد البشري بالرغم من أهمية العروض من الناحية المادية. في النادي البنزرتي تسلت متقدمة مع الطيب بن زيتون. من جهة أخرى متوسط الميدان الهجومي المالي لامين با وصل لتونس، منتظر يمضي مع النادي البنزرتي. لامين با سبق له لاعب الأولمبي البيجي وآخر تجاربه في الجيش الرواندي. مباراة ترجي جرزيس والأولمبي البيجي من الجولة الأولى من البطولة، واللي مبرمجة المباراة نهار الأحد 23 أوت باش تتعين في ملعب مصف الدوري بجربة ميدون بسبب عدم جاهزية ملعب عبد السلام كازوز في جرزيس. لطفي القادري هو المدرب الجديد لشبيبة القيروان، واليوم يباشر مهامه. في دوري الأملاس نعطيه أخبار الملعبية التوانسة، فريق ريد بولز هزم من أجفيل 1-0 فريق الياس سعد. الياس لعب أساسي وخرج في دقيقة 70. بورتلاند فاز 3-1 على سان دييغو فريق الياس العاشوري، العاشوري احتياطي ودخل في دقيقة 59. فانكوفر فريق ريان لومي انهزم 1-0 قدام أوستن، لومي لعب مقابلة كاملة. كانت هذه أولى نشرات رياضية لليوم، تلقاو على السيت مزيكا فام بونيت. نخليكم أحلى صباح.
5: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
6: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: أريدو، طور عالمك.

0: قال لي سيفو في مع ترابل تدو جو الصيف وتفرهيد ما يوفيش اكبر شوا احس كاليتي واحسن وتلة وفي اوت ترابل تدو تودك ببروموات هبال وبلي غوميز ما تجيش على البال توصل حتى ل 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوه وزيد جديد مع ترابل تدو نجم تخلص كنافاس صغيره والباقي في الاوتيل مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا وكلمنا على 7103 ولا ادخل على السيت traveltodo.com travel to do les prix to do
1: ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريال الدار البنوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل الكل موجود في فيبرتي تي ايتيديون برودوي او بروموسيون اي 50 ميجا في زوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبرتي تي والسلام ابدا سباحك

سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح. سيف سنيم عتيتي كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تيتي. تابع تيك نيوز باي تيتي واعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. شات جي بي تي ولا قادر على حل مسائل رياضية معقدة وحتى بعض التمارين اللي تحتاج انغيزونمون افونسي، لكن حسب تحليل نشر موقع نوميغاما فما مشكلة مهمة. الاي اي نجم يعطيك الإجابة صحيحة، اما السؤال هو هل هو فعلا فهم الطريقة ولا فقط تلقى نمط مشابه في البيانات اللي تعلم منها؟ وهنا الفرق كبير، على خاطر في الرياضيات المهم مش فقط الوصول للنتيجة اما فهم علاش الحل الصحيح والقدرة على تطبيق نفس المنطق على مشكلة جديدة. ليا جينيراتيف اليوم قوية في تحليل المعلومات، اكتشاف الأنماط واقتراح الحلول، أما مازالت تختلف على الإنسان في نقطة أساسية، الفهم العميق والقدرة على خلق طريقة جديدة للتفكير. يعني في المستقبل الذكاء الاصطناعي باش يكون شريك قوي للباحثين والطلبة. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تك نيوز. اليوم كي تقول كونيكسيون تقول فيبر، واللي يقول فيبر يقول فيبر تي تي. فيبر للكل، للي يلعب، للي يتفرج، للي يخدم الدار واللي يقرا. فيبر العائلات، ليتيديون، الجيك والجيمر، كل واحد عنده كونيكسيون على كيفو وديبي على كيفو، من 50 ميجا حتى ل 1 جيجا. كونيكسيون قوية وستابل ادابتي للفرجة للخدمة وللعب، وهذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. تك نيوز باي تي تي. سيف سنيم عتي تي كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تي تي. ابدأ سباحك.

0: سباحك بأحلى سباح.
1: شاليه ليكش الترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيغ بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
0: واغوت
2: واغوت لوخيت هذا بك نوتر كونسلتان مراد الجويني خلينا نعملوا طلع على كياساتنا طرقاتنا. مراد نهارك زين ومرحبا بيك.
3: نهارك مبروك ليندا توت ليكيب وكل اللي يسمعوا في احلى سباحه لموزاي كفا
2: يعيشك. دونك مراد اليوم الخميس 20 اوت، مازلنا وسط الاسبوع تقريبا، الحركه كيفاش؟
3: حركية ونلاحظوا فيها ليندا فيها كثافة في الجولان، خصوصا على مستوى المحمدية واحنا ماشيين عبر بوشانة، كذلك على مستوى المغيرة واحنا ماشيين الى مدخل بن عروس وين موجودة الاشغال قبلها، هي على مستوى محاول المروج تفتيش هذا اللحظة، حركة فيها كثافة في الجولان. نفس المنطقة على مستوى المنطقة الصناعية بن عروس كيف على مستوى شارع الطيب المهيري وين القول الحركة فيها كثافة مرورية. طبعا الحركة دي تتواصل الى حدود شارع فرنسا واحنا داخلين عبر الطريق الوطنية رقم واحد، ومنها عبر محاول نحن ماشيين للسانغوبان داخلين الى وسط العاصمه، سينو على مستوى جده كذلك جبل جلود نلاحظوا حركه فيها الكثافه المروريه، شارع المصبي ثم ناصع زغلول وصولا الى ساحه 14 جانفي كيف طول لاحظوا فيها حركه فيها كثافه في الجولان، وسط العاصمه على مستوى شارع باريس شارع غانا شارع جون جوريس طول لاحظوا حركه عاديه ولكن توقفوا من حين الى اخر باش تتكثف الحركه. روتيكس انطلاقا من دندان ووصولا الى محاول المطار لاحظوا حركه فيها كثافه خصوصا على مستوى باردو كذلك على مستوى محاول باب سعدون، ثم تنفرج الحركة بعد ما فوت محول أريانا وإحنا داخلين عبر المطار وإلى الداخلين إلى الطريق الوطنية رقم 8 اللي جدا كيف كيف على مستوى المنطقة الصناعية الشرقية واحد نلاحظ جدا كذلك حركية فيها الكثافة المرورية. بعد ما ندخلوا فوتهم على مركز العمراني الشمالي واحد داخلين إلى وسط العاصمة كيف كيف نلاحظ جدا كذلك انفراج في الحركة وإحنا داخلين عبر شارع حبيب بورقيبة سادات كات بورقيبة وإحنا ماشيين عبر شارع إيطاليا وإحنا ماشيين جدا كذلك عبر المدخل الجنوبي للعاصمة ونلاحظ الحركة فيها الكثافة في الجولان. ما في شك العديد الطرقات تشهد كثافة مرورية، ما فيش شك هذا كذلك يمكن الوقت هذا اللي ندخل فيه الكل مع بعضنا، فبالتالي ماذا بينا نوسع بينا شوية مع بعضنا نخليه مسافة أمان بيننا وبين السيارة اللي قدامنا. طبعا تحديد سرعة إجباري خصوصا على مستوى بعض الطرقات اللي هي ما تشكلش خطورة من حيث الكثافة في الجولان تاع السيارات، فبالتالي ماذا بينا السياقة تاعنا تكون معتدلة، ردوا بالنا على رواحنا ردوا بالنا على بقية مستعملي الطريق خصوصا الدراجات النارية والمتراجلين اللي ذا كذلك الدور ماذا بيهم زاد حتى كان بيعملوا عملية تقادم الطريق يشق الطريق الممرات وخاصة بهم إذا كان ما يش موجودة بطبيعة الحال نختاروا إحنا الممر اللي يكون إحنا آمن ونعمل كل ده طلة لعاليمين وطلة لعاليسار ثم نشق الطريق بتاعنا بأمان سواء السيارات سواء معناها بقية مستعملي الطريق يخليوا لهم المجال الأرحب حتى تكون العملية سلسة متاع شقانهم للطريق. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا ينحيوا التليفون من يدهم ما ينجبش يحطوا سنتول سيكوريتي بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية يردوا بالهم على رواحهم وما نتمنوا لهم إن شاء الله سياقة آمنة ويوم سعيد نسكن إن شاء الله.
2: يعطيك الصحة مراد، ميرسي بوكو. مراد اللاجويني كنت معنا في بوان روت، شاء الله طريق سليمة للناس الكل، وديما نذكروا كما كان يحكي مراد تشتت الانتباه سبب لول متسبب في الحوادث ثم بعده يجي السرعة الفيتيس، دونك ردوا بالكم على رواحكم تمشيوا سالمين وتروحوا شاء الله سالمين. هذه كانت بوان روت.
0: بوان روت
1: شاليه ليكش الترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيغ بلوس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء.
0: انت سباحك احلى سباح
2: على صباح متواصلين معكم حتى لل11 شوي خير بوان دو جور مع اياد دهماني دقيقه حظ مع فاطمه السنه وكيف كيف زوز موعد معكم انتم واصواتكم في صندوق عجب مع اخبار اكتواليتي نتابعوها وبرشا فقرات اخرى لل11 راجعين بعد الفصل.
4: تدلل تدلل
5: شنو نحضروا قبل القراية ولا المولد المولد ولا القراية في جيان ما عندك علاش تختار على خاطر من 11 ل 30 اوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمد الكيف ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
4: تدلل
6: جيان ايام دللنا.
7: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
0: ابدأ سباحك

0: بدا سباحك باحلى سباح احلى سباح لبوان مع اياد الدهماني.
1: صباح نور جديد لبوان كالعاده لقيت هذيا لبوان دي جور مع اياد الدهماني وموضوع جديد معاك اياد نكتشفوا الجوانب اللي باش تحكي فيها ولكن حاجه جديده صارت.
2: فوالا اليوم باش نحكيوا على مساله الفلسطينيين في الضفه الغربيه في مواجهه الاستيطان. انا انتبهت للموضوع شفت صوره تو الناس اللي تفرجوا على اللايف تو عبد الناصر يعدينا التصويره ودارت في وسائل الاعلام العربيه والعالميه نتاع مواطن فلسطيني يرفع العلم الامريكي على داره في الضفه الغربيه. دونك سي سانتربيل شنو اللي يخلي مواطن فلسطيني. بحثت في الموضوع وفيت هو مواطن فلسطيني امريكي مقيم في امريكا و معناتها باللي كاميرات سورفيونس ومعناتها المعلومات اللي جاتوا من العائلة متاعو اكتشفوا انه مجموعة من المستوطنين قاعدين محاصرين مجموعة من الديار يكمبري دارو هو. دونك وبيان سور نعرفوا انه عملية المحاصرة بعدها يتم اقتحام والاستيلاء على المنازل هذيك في اطار سياسة الاستيطان. شعمل خذا طيارة مشى رجع للأراضي المحتلة ومشى رفع العلم الفلسطيني. برشا ناس العلم الأمريكي على داره. برشا ناس يمكن ما فهموش اللوجيست إن اعتبر عملية ذكية على عدد من الأصعدة. الصعيد الأول هو إنه بما إنه أمريكي يتوجه عنده جنسية أمريكية قاعد يتوجه للرأي العام الأمريكي باش يحسسهم بالقضية اللي صايرة معناتها مش فقط داره ولكن ما اللي قاعدين يقوموا به المستوطنين. حتروحك في بلاست مواطن أمريكي عادي يتفرج على CNN ولا على تلفزة ويشوف العلم متاع بلاده في منطقة متاع تواتر. دونك يلفا سانتريسي باش يحس نفسه معني ومام بتتر يلسيدنتيفي للمواطن هذاك ويطرح على نفسه أسأل علاش مواطن أمريكي يفكروا داره في أي بلاصة من العالم.
1: حتروح في بلاست
2: هذا جانب. جانب ثاني يحرج الإدارة الأمريكية لانه الاداره الامريكيه شفناها كيفاش تعامل وقت اللي يكونوا ثم معناتها اسرى اسرائيليين يحملوا الجنسيه الامريكيه كيفاش تتحرك وقت اللي يتم الاعتداء على اسرائيليين يحملوا الجنسيه الامريكيه كيفاش تتحرك. اليوم يقول انه ثم مكيل بمكيالين وانه حتى هو مواطن امريكي ومن واجب الدوله الامريكيه انها تحميه. ايه ديجا بدا في البروسيس هذاك واتصل بالسفاره الامريكيه وديجا معناتها حرك موضوع شنو قاعد يصير في الضفه الغربيه سورتو وهنا القريه نتاعو لؤي بوريده. القريه نتاعو اسمها قصره واللي القريه هي موجوده في الضفه الغربيه وتتعرض منذ مده لهجومات المستوطنين. انا هذا فرصه باش نحكي على موضوع الاستيطان. خلي نفسروا كلمة روكي نقرأ في وسائل الإعلام العالمية نحكيه على استيطان على شنو نحكيه على مستوطنات على شنو نحكيه. نرجع نذكره أنه النكبة عام 1948 الاحتلال قام باحتلال قسم من الأراضي الفلسطينية ولكن قعدوا زوز أراضي معناتها دو جران تيريتوار فلسطينيين اللي هما الضفة الغربية وقطاع غزة ما تمش احتلالهم. قطاع غزة قعد تحت إشراف مصري إلى حدود عام 67 والضفة الغربية كانت تحت إشراف أردني حتى حرب 67. اللي صار هو أنه بعد النكسة في عام 67 الاحتلال قام باحتلال الأراضي هذه. في وجهة نظر القانون الدولي والعالم وحتى الدول اللي تعترف بإسرائيل يعتبروا أنه كل ما يبنى خارج حدود 67 وبالتالي في قطاع غزة وإلا في الضفة الغربية هي استيطان وهو مسألة غير قانونية. معناتها حتى الولايات المتحدة الأمريكية قانونا لا تعترف بالمستوطنات هذه
1: أوفيسيالمون
2: بيان سور في العملي الأمور معقدة. به هنا المستوطنين هذوما شكونهم؟ ساعة اللي صار هو أنه معناتها العامل الديمغرافي قاعد يغير في الوقائع على الأرض. من اللي كنا نحكيه عام 67 على عشرات الألاف متاع المستوطنين اليوم نحكيه المستوطنين هذوما اللي نحكيه عليهم اللي هما موجودين في مستوطنات في الضفة الغربية عددهم 750 ألف تقريبا مستوطن به. كيفاش موزعين؟ اغلبهم هما في مستوطنات نوع من المدن اللي تبنات وتم معناتها عزلها على باقي الاراضي الفلسطينيه. نذكروا انه اتفاق اوسلو اللي صار عام 93 في اطار الذهاب الى حل الدولتين كان تدريجيا يقسم الاراضي متاع الضفه الغربيه الى ثلاثه مناطق، المنطقه A، المنطقه B، المنطقه C. المنطقه A هي اللي تشرف عليها بشكل كامل السلطه الفلسطينيه على المستوى المدني والمستوى الامني. B هي تشرف عليها السلطه الفلسطينيه مدنيا، ولكن امنيا قعد الجيش بتاع الاحتلال هو اللي سيطر عليها. والC هي تحت السيطره المطلقه بتاع الاحتلال. في البدايه عمليه الاستيطان كانت كلها تصير في المنطقه C، ولكن اليوم صاير التوسع اللي خلى انه عدد من مدن الضفه الغربيه اصبحت معزوله على باقي معناتها المنطقه. مدينه القدس اصبحت معزوله على البعد الفلسطيني نتاعها، يكمبري كي نحكيوا على القدس الشرقيه. والهدف هو شنو؟ الهدف معناتها خلق امر واقع يمنع قيام دوله فلسطينيه. يصبحوا الاماكن اللي يعيشوا فيها الفلسطينيين هي دي رقعة معزوله ما يربط بيناتها حتى شيء، والهدف هو انه الفلسطينيين يتم تهجيرهم يفدوا ويهجروا. كيفاش قاعده تتم عمليه الاستيطان هذه؟ اولا المستوطنين باش يلفو كومبروندر السوسيولوجي نتاعهم باش نفهموا عمليه الاستيطان، ما همش كلهم هاك الارثوذكس المتشدين دينيا وغيره، تقريبا اكثر من نصهم نتاعهم هما ديلايك صهاينه لايك اللي الاسباب نتاع وجودهم في المستوطنات هي اسباب اقتصاديه، ارخص، اقل اداءات، اقل ضرائب، عملوا لهم ديزوتوروت اللي باش تهزهم يخدموا في المدن الكبرى، دونك بالنسبة ليهم مسألة اقتصادية. القسم الثاني هما الناس اللي يعبر عليهم سياسيا وزراء من أمثال بن غفير ولا من أمثال سموتريش، واللي هما معناتها نجحوا انهم تنرجع للجانب السياسي خاطر مهم في انهم يخترقوا المنظومة السياسية ويصبحوا عنصر محدد في المشهد السياسي، واخذوا لي بوست اللي من خلالهم ولاو يعطيوا في الشرعية للمستوطنات هذه غير شرعية، بمعنى يتبناوا 4-5 ديار ومن بعد يوليوا يعترفوا بهم ويعطيوا رخصة للمقاول باش الديار هذوكم يوليوا عمارات ويتم التهجير. وهذوما اللي معناتها نجحوا في انهم الى فيلتر ولا يخترقوا السيستم السياسي ويفرضوا امر واقع سياسي. اللي قاعد يصير واللي قاعد يصير سورتو في قصرة هذه وعدد من القرى مؤخرا، واللي هي ظاهرة جديدة ما يسمى بالاستيطان الرعوي، هو مجموعة من الشباب الصهيوني المتطرف شو يعملوا؟ باش تبني انت مدينه برشا فلوس وبرشا انفراستركتور وبرا مقاولين وطرقات وغيره، هما الهدف الاستيلاء على اكثر ما يمكن من الارض في اسرع وقت وبقل فلوس. سموا رواحهم شبيبه التلال، اللي هما يقول لك احنا رعاه، يجيبوا كل واحد 10-15 علوش وعندهم السلاح نتاعهم ويهجموا على الاراضي الفلسطينيين قاعدين نرعى نقوموا بالمرعى، ويتم معناتها الاعتداء على الفلسطينيين، ما يخليوش الفلسطينيين يوصلوا للأراضي متاعهم، ما يخليوش الفلسطينيين يقوموا بالرعي في الأراضي متاعهم، ويخلقوا أمر واقع بعد ما يحتلوا كل منطقة بالمرعى بيصير تحت حماية الجيش متاع الاحتلال، خاطر هما وحدهم نجموا يعملوا حتى شيء، دونك يحتلوا المنازل، يهجروا الناس من المنازل متاعهم، وبرا أنت عائلة فلسطينية خرجوها من دارها في ضيعة، برا إشكي وبرا كذا وبرا دونك يخلقوا في أمر واقع جديد من غير حتى كلفة. إيه دير عندهم الغطاء السياسي متاع الأحزاب الدينية القومية الصهيونية اللي هما أساسا الحزب متاع سموتريتش وبن غفير. تقول لي عدد سكان الاحتلال تقريبا أقل شوية من 10 ملايين، 720 ألف، كيفاش هما يحدوا في السياسة دي؟ في الحقيقة هما أولا ناس منظمين، والنظام الانتخابي متاع سلطات الاحتلال يخليهم يكون عندهم دور. تعرف هما عندهم سيستم نسبي، الكنيسة فيه 120 مقعد اللي بشي عنده أغلبية يلزم يكون عنده 60 مقعد، والأصوات تتقسم بالنسبية. هما يكفي انه يجيبوا 10-12 صوت باش يولي ما عادش فما حكومة ممكنة بلاش بهم هما. وقبل هيستوريكما في سنوات 80 وفي سنوات حتى للتسعينات كانوا يصير حكومة ائتلافية بين اليسار واليمين بين الليكود وحزب العمل. تو هذي من اللي جاي نتنياهو ما عادش نتنياهو كسر تابو ولا يتحالف مع الجماعات المتطرفة هذي ولا يحكموا. معناتها هما تقريبا
1: يمثلوا ما همش ريبريزونتاتيف للأغلبية
2: 8% من المشهد السياسي في الاحتلال ولا في أقصى الحالات 10%. ولكن شنو اللي قاعد يصير؟ اللي قاعد يصير انه ياخذوا كما سمعت ليش مخذ وزارة الأمن القومي معناتها وزارة الداخلية سمحني ذي بنغفير سموتريتش ماخذ وزارة المالية وبيسر وما يعرفوا شي يعمل. أولا لا ماخذين وزارة الأمن باش ما يتم اتخاذ حتى إجراء ضد الجماعات متاع المستوطنين ويوفروا لهم الحماية والشرعية السياسية. ووزارة المالية هي اللي تعطي الفلوس وتعطي التخفيضات متاع الضرائب في المناطق هذيك وتشجع على بناء المنازل والعمارات والوحدات السكانية وقاعدين يتم خلق أمر واقع اللي هو قاعد يكسر في فكرة الدولتين اللي تبنى عليها اتفاق أوسلو وفي نفس الوقت قاعد يخلق في مأساة للفلسطينيين. مثلا عم ناول نذكر انه تم منع قسم كبير من الفلسطينيين من جني الزيتون متاعهم انه معناتها تبدأ صابت الزيتون قدامهم من الجمش
1: يتعدى
2: على خاطر كان بش يحاول المستوطنين بش يطلقوا عليه النار وحتى حد ما يجيب له حق وما يعاقبوا حتى حد. دونك اليوم هذا قاعد يخلق في وضع شفنا مواقف في الأسابيع اللي فاتت من الأمم المتحدة من منظمات حقوقية كما أمنيستي كما غيرها وقعد الوضع يتطور لأنه معناتها إضافة للي صار في غزة وحرب الإبادة يمكن هذا ما خذاش حظه في الإعلام لأنه وحشية ما صار في غزة يخلي وسائل الإعلام سيرتو العالمية تقولك دار حاصروها
1: حدث معزولة لوك هو معناها
2: لوك هي سياسة ممنهجة واللي يبهت هو الصمت العربي وجماعة الدول العربية والدول العربية تحس ما فماش بيصير فما بيانات أقولش يا دروات ولكن فماش عمل دبلوماسي حقيقي على المستوى الدولي لدعم الفلسطينيين. واللي قاعد يصير ماهوش حاجة معزولة هي عملية كما صارت محاولة متاع غزة لأنه تهجير الفلسطينيين نهائيا كما في الضفة الغربية بطريقة أخرى بأدوات أخرى قاعد يتم السعي لتهجير الفلسطينيين.
1: دونك الحرب مشكل بالسلاح فما طرق أخرى للأسف. مرسي اللي سلط الضوء على الموضوع هذية انتوكا احنا في تونس تراحت على الريزو ناس تكون تتبع فما برشا توينسا على باج ويتبعوا ويحكيوا في المواضيع هذية ولكن تقعد في إطار خطر القرار مش بيدهم هما فينالمون بيد السياسيين. شكرا لك يعطيك الصحة إياد. كان هذية البوان دو جور. تنجموا تتفاعلوا كالعادة مع الفقرة على الباج فيسبوك متاعنا أوفيسيال موزايك فام كل يوم موضوع جديد مع إياد لقيت هذا في لو بوان دو جور.
0: لو بوان مع إياد دهماني.

0: راهو أي شخص يخدم اليوم في أي حاجة راهو الذكاء الاصطناعي أداة اللي كان تستعملهاش أنت غيرك باش تستعملها وباش يكون أكثر نجاعة منك. دونك اليوم أنه يتم تكوين رائدة الأعمال في الاتجاه هذايا بالنسبة لي مسألة إيجابية
1: برشا. وإحنا وأنت وقتاش حكيت على الذكاء الاصطناعي كيفاش يكون البارح
0: البارح
1: دونك أرجو اسمه الغبريك متاع إياد البارح لبون دو جور تو تلقاه جوستومون يحكي ويأكد على أهمية الذكاء الاصطناعي اليوم باش شوية نكتشفوا في شنو ينجم يعاون النساء هذوما رائدات الأعمال في معناها المشاريع متاعهم وشنو الكود بوس اللي نجم نعطيه اليوم الذكاء الاصطناعي. هذايا بعد شوية باش يكون في أحلى صباح مع رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال في تونس. 58 دقيقة خارجين فاصل وراجعين.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تسكيرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودا برود.
3: ابدا سباحك بأحلى سباح
4: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
5: صباحكم فل إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ مويتيكم لليوم 20 أوت أول أخبارنا باش تكون للحمل نهاير ويعد بالاتصالات وكيف كيف زادة بالأخبار الممتازة الثور نهاير رومانسي إذا عرفت تعبر على مشاعرك لكن في الفلوس حاول تنقص شوية من التبذير. وإنتي يا جوزي الكاريزما متاعك عالية وتشد الانتباه فما فرصة بهي باش تحسن وضعك المالي. السرطان خليك واضح في كلامك وما تخليش زادة سوء تفهم يكبر راهو نهار مناسب للتخطيط. إلى أسد الأمور مستقرة ممكن لقاء يبدل نظرتك حتى العذراء مثال شراه ما تستعجلش في أي قرار مهم خاصة إذا كنت مغجش وإلا متوتر أسمع أكثر وأحكي أقل. الميزان إذا جاتك فرصة باهية ما تخافش تجرب أما قبل أي خطوة فكر مليح مليح. والعقرب ما تخليش زيد العناد يضيع عليك فرصة باهية جرب تسمع الوجهة نظر غيرك. القوس ركز على حاجة واحدة وكملها ما تشتتش روحك في برشا أمور. والجدي فضلك ما تخليش الماضي شدك التالي ركز على اللي تنجم تبدله اليوم. الدل وراهي الثقة بيا أما التواضع راهو باش يزيدك قيمة عند الناس. ونكملوا مع برج الحوت ما ترضيش الناس الكل على حساب راحتك كيف كيف زيدا رايك مهم زيدا خاصة هوني نحكيه في الفترة هي.
4: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاست بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال التي تضم تونس أريانا بن عروس منوبة الكاف جندوبة باجة بن زرت سليانة زغوان ونابل وراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى الولوج انطلاقا من اليوم الخميس الموافق إلى 20 من أوت الجاري إلى الفضاء الخاص بالطالب على الموقع الإلكتروني للديوان. وديوان الخدمات الجامعية للشمال يفيد في بلاغ له بأن العملية تكون بإنشاء حساب خاص وتسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد على أن يتم الإعلان عن نتائج المطالب المسجلة حسب رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء 2026-2027 وفق ذات البلاغة. وزير التجهيز والأسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصلاح الزواري يبحث مع سفيرة الهند في تونس مرفوقة بوفد من رجال الأعمال عن اتحاد الصناعات الهندية آفاق تطوير التعاون الاقتصادي التونسي الهندية وفرص الشراكة والاستثمار في تونس. من جانبه عبر وفد رجال الأعمال عن اهتمامه باستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار في تونس وهما يفتح آفاقا أمام المؤسسات التونسية والهندية لإقامة مشاريع مشتركة. الهيئة المديرة للشبكة التونسية للوداديات تفيد بأن كميات إضافية من زيت الزيتون لا تزال متوفرة لدى ديوان التونسي للزيت بسعر 11.600 مليم للتر الواحد. وعليه فإن الوداديات والتعاونيات الراغبة في اقتناء كميات إضافية لإفادة منخرطها مدعوة إلى التنسيق مع الديوان التونسي للزيت قصد إعداد وتقديم الطلبيات. في تطورات شان الدولي مؤسسة هند رجب تقول إنها لا تثق في قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيقات في استشهاد الطفلة هند رجب وستة من أفراد عائلتها والمسعفين الاثنين اللذين أرسلا لإنقاذهم في 29 من جانفي من سنة 2024. وعبرت المؤسسة عن شكوكها في جدوى التحقيقات التي جاءت عقب اعتراف الاحتلال بأن جنوده أطلقوا النار على سيارة كانت تقل الطفلة هند رجب في قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يعتقد أن مضيق هرمز لن يحتفظ بأهميته السابقة بسبب ظهور مسارات بديلة لنقل النفط إلى جانب إنشاء عدد كبير من خطوط الأنابيب الجديدة. وترامب يضيف في تصريحات لصحفيين بالبيت الأبيض أن مضيق هرمز يخضع بالكامل لسيطرة البحرية الأمريكية وأن السفن التي تحصل على موافقة الولايات المتحدة فقط يمكنها عبوره. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم فنات. والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
1: التسعة وثمانية دقائق في أحلى سباح وقيد باش نسمعوا رأيكم صوتكم نقدكم في صندوق أعجاب الرقم 71-13-13 لسجوا عليه في صندوق أعجاب زوز مواعيد وهذا الموعد الأول معكم
0: صندوق أعجاب
2: بلي نحب نداء للسلطات في منوب ومنوب الوسوين باش نوصوا بالكلاب السايبه اللي مسيبه على العباد في الليل لم خلينا مرأة تخدم في النهار في الصباح بكري ناس تمشي تخدم يدهموا عليها الكلاب مرأة تسيح في الصباح على ان شاء الله تكون تسمعني تسيح وتعيد لا في الليل ولاد صغار شنو معناها وين باش نوصوا كارثه اكساع باش تدخل السلطات يا خويا شوفوا لهم حل
3: بالله مزيك عديلي المساج نتاعي اليوم سمعنا عشان وزارة التجارة سعرت أسعار قارورات المياه المعدنية قولوا احنا يعطيك الصحة تخدم في خدمتك لكن ناقص الخدمة تاعك اعطينا رقم أخذك باش كي نلقوا تجاوز نبرغوك نهزوا التليفون هذاك ونكلموه ونقولوا له راهو في البلاصة الفنية هم قديش يبيعوا في سكيكة الماء والناس الكل تكون رايبة وتكون الشفافية أما أنت تقول هكاك راهو لا إله إلا الله كان يطبقوا لك اللي تقول فيه والسلام عليكم.
4: ربي نحب نشارك في صندوق عجب تاخذ المترو ورايكات تقرب من الخدمه نتاعها توقف تاكسي تطلع تاكسي 2000 قداش مره تصير لي انت تتكلم عارفه تقول وراي تاكسي 3-15-14 يعطيها هو مسكين وتجي تخلصني انا 2000 فرنك تحط الباقي في جيب نطلب من برشا عروفات تجي تخلص في بيدي خاطر هذه تسمى تحيه
5: يا موزيك اف ام راهو يقص عليها في بحال لازق الضوء خانة خانة يا موزيك اف ام قول لهم قول لهم راهو يقص علينا في الضوء يقص علينا في الضوء كل يوم يقص علينا في الضوء
0: صندوق عجب انت سباحك

0: شو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس. تعيش الكالم والديتونت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكلة البنينة اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لأقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 700303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: من الاخر ومن غير مقدمات، في أشقة السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان أشقة ولا في السيت ha.com.tn. أشقة، توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: انت سباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح.
1: رجعنا معكم في احلى سباحة 9:32 دقيقة. مرحبا بكل مستمعينا وين ما موجودين. كنا يومين اللي فاتوا وفي اكثر من مناسبة حكينا على أهمية الذكاء الاصطناعي لازم يكون موجود في برشا مجالات اليوم دو بلوز ان بلوز في ميادين متعدة ويعطي ان كود بوس وينجم يخلي الحاجة تنجح مع اكثر وخير. مثلا في مجال ريادة الاعمال نحكيه على برنامج تدريبي الفايت تميات رائد اعمال تونسية في مجال التجارة الالكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. حابين ناخذوا فكره على البرنامج هذايا وشنو الحاجات اللي ينجموا يعاونوا رائده اعمال في مجال التجاره الالكترونيه والذكاء الاصطناعي باش يقدموا اكثر في الحاجات اللي قاعدين يعملوا فيها. بطبيعه هذايا جا في اطار بلاغ خرج عن وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن اللي خدمت على الموضوع وكذلك المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال في تونس ولجنه الامم المتحده الاقتصاديه والاجتماعيه لغربيه اسيا. على كل حال احنا معنا رئيس المنظمة اللي معاه باش نحاولوا نفهموا بالضبط هالبرنامج في شنو يتمثل وشنو الامباكت متاعه الإيجابي أكيد على رائدة الأعمال هذوما. معنا ياسين قويعة رئيس المنظمة الوطنية رواد الأعمال في تونس. مرحبا بك ياسين وشكرا على التدخل معنا.
2: أهلا وسهلا وتحية لكل مستمعي مزيك خير.
1: يعيشك سيدي شكرا لك على المداخلة. دونك البرنامج التدريبي هذايا انتريسون اليوم وقت لي في 2026 نحكيه على الذكاء الاصطناعي. كتعطينا فكرة ياسين على هالبرنامج وكيفاش نجم يعاون في مجال ريادة الأعمال.
2: هو في الواقع في إطار احتفال منظمة وطنية رواد أعمال بعيد ميلادها السادس وفي إطار ممكن تفعيل الشراكة اللي أمضيها فارتها مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قمنا ب يعني ممكن الاتصال بالأسكوالي استراتيجي يعني اللي شريك استراتيجي للمنظمة وحبينا في الواقع يتم يعني تعميم نفع التكوين هذايا لحوالي 100 امرأة رائدة أعمال. البرنامج يتمثل في تكوين يعني صاحبات مشاريع. أوكي. المشروع قائم الذات مشروع يعني بازي على اللي احنا نقوله ان برودوي اللي هو ديستيني للكوميرسياليزاسيون او ان سيرفيس كيف يعني تحب يصير فيه سكون ابل احنا يعني اللي سكالابل ونجمه نبيعه وعنده قدره للانتشار. دونك هذاك عليه خوفنا اللي اليوم يعني مش يصير تكوين في الاي كوميرس يعني كل ما هو تجاره الكترونيه. اكثر من ذلك ثم شويه تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي تجي المراه الرائده تستعملها وتنمي لها في يعني شيفر دافير متاعها وتزيد اكثر في ترويج منتوجها ومش يكون اللي فرابل هو كل امراه مش تكون عندها يعني بلاتفورم متاعها يعني الويب سايت متاعها فيني بعد انفورماسيون مش تكون على ثلاثه مراحل. دونك على المرحله الاولى مش تكون ان شاء الله اخر اوت اونلاين. مرحلة ثانية تكون في سبتمبر كيف أونلاين والمرحلة في أكتوبر مش تكون حضوريا مش يجوا بحضرنا دوكوني منظمة الأمم المتحدة مش تكون يعني من جورني كوندونسي فيها براتيكمون كملنا إن شاء الله البرنامج يكون فما ليفرابل ومش نحاول الماكسيموم يعني نفع وهنساء هذوما اللي حقيقة لقينا أنهم بحاجة. تعرف اليوم بلاتفورم بالحجم هذايا بلاتفورم يعني سورتو لي زيكسبير اللي مش يكونوا على ذمه يعني النساء الرائدات خبراء دوليين سعر برك البلاتفورم ينجم ينهي حتى 5,000 دولار. تعرف يعني التطبيقات هذوما غاليين شويه. دونك هي فرصه احنا كاينه في المنظمه رواد الاعمال لتعزيز يعني خلينا نقولوا رياده الاعمال النسائيه عبر يعني سو فورم دو سوتيان.
1: جوستومون يعني اليوم لي زوتي هذوما ماشي نجموا يعاونوهم يقدموا لكن على اختلاف المجالات اللي هما فيهم هل فما حاجه بيرسوناليزي والا الكل ممكن يتمتعوا به وكل وحده تنجم معناها تستغل هذا في الدومين اللي هي فيه. ما نعرفش على المئة اعطينا بعض الامثله مثلا
2: مثلا عندنا جونا ما ترنيش في برودوي كوزميتيك فما شكون تبيع في الحلو فما شكون تبيع في الزربيه فما شكون عندها منتج يعني سيرفيس يعني فورماسيون كونسلتانت. دونك اليوم الاي كوميرس راه تنجم تبيعك بها كل شيء، والاكثر من ذلك انها يعني عمليه تثقيف المراه وعمليه تكوينها، وخاصه هما الحاجه دي في تطبيقات هذوما فما سكونتيل يعني دي احنا نقولوا تمبليت يعني مش تكون فيزو مو حاضره ها بس يعني مش تحطوا اجور اللوجو الاسم المنتج هذاك علاش في الفورماسيون طلبنا منهم ان سهل هما مش يكونوا بالحواسيب نتاعهم طلبنا منهم مينيموم ها دو فورماسيون حتى كان ما يعرفوش يحطوا
1: شكون الاول اي
2: صحيح تبي جتولة. والأكثر من ذلك هو اليوم شوف إحنا اللي همنا اليوم هو الريزو، خاطر تحبوا اللي تكره اليوم الأسكوا هي موجودة في الدول العربية الكل. اليوم نحكي ولا مارشي يفوت يعني 280 مليون يعني مستهلك. اليوم نحكي ولا سوق كبيرة. دونك المرأة هذه اللي بتبدأ في التكوين متاعها وشرقوها من منظمة رواد أعمال غدو الحي تنجم تخرج بالتطور متاعها على انترناسيونال مع شوية قانون صرف يتحط في بلاس
1: تولي تنجم تصدر يعني منتوجات
2: وهذا هو الاوبجيكتيف. دونك احنا اون فيستا الحق يعني امراه عندها في بدايتها اذا ما تكون ركزه عندها وجهه بونت كوموند ما تحلش احنا نقول سامحني اون بارونتيز ودحين فور اكزامبل عندها لا كاباسيتي بور ريبوندر ان بيزوان كبير شويه. دونك هذاك علاش احنا قاعدين نختاروا الحق رسلونا فوق وصلنا 750 يعني مطلب يعني حاجه كبيره على الاخر، لكن فما كلك كريتير اللي
1: عملتوا سيليكسيون
2: اونكور مازلنا اونكور احنا خاطر الخبر هبط عنده اسبوع
1: اما مازلتوا تبداو اخر اوت معناها تبداو اول فورماسيون اون لين. فما نقطه اخرى ياسين انت حكيت على التطبيقات باش تعملوا فورماسيون تعطيهم لي زوتي زاده باش ينجموا يروجوا ينجموا يحطوا اون فالور لي برودوي نتاعهم لهوني ليا في انا مجال ولا نيفو فلا مستوى تكون حاضرة عن طريق التطبيقات عن طريق التصوير والصور والبريزنتاسيون متاع البرودوي على في أنا مجال بالضبط.
2: صحيح ليا مش تعاون في حاجتين تعاون في الديزاين جرافيك باش تربح برشا وقت، وثاني حاجة سورتو تعرف انت اليوم الميتا وتعرف كل ما هو يعني خلينا نقولوا احنا اد اورينتي بور يعني لو كونسوماتور سيبل. دونك باش يتعلموا كيف كيف اليوم تبيع باغ اكزومبل في برودوي كوزميتيك مش كيما تبيع في برودوي اغرو اليمونتير مش كيما تبيع في دي اون جام دي ديكوراسيون. دونك كل مش نعلمهم اللي هي يعني سي لي جينيراتيف وهي تو سكي يعني مارك يعني ماركتينغ اوتوميشن. دونك فما الحق دي فورماسيون سيبلي انا اللي اللي اللي اللي رينا في البرنامج حاجه تشرف. اليوم مش يكون تحت اشراف الناسيونز يوني ماشي لعبه داكوغ ان شاء الله نلقاو نساء ان شاء الله جديين خاطر فرصه بصراحه ما مش كل يوم قاعدين الناس ما في حوايج كيما هكا خاطر في تونس حتى كان بدل فورماسيون نعطيو اكس معين بهذايا وان شوت يعني كامل مش تبدا من الفكره نتاعك تخرج يعني بانوتي اللي مش يعاونك برشا في الفونت. والاكثر من ذلك اللي يلقى انه تعرفوا انتم الاسكوا كل عام تنظم اكبر مؤتمر عربي لرواد الاعمال. دونك الحمد لله هوني نيغوسياسيون كانت مني شخصيا اني قدرت نقنع الاسكوا باش ان شاء الله اللي ما ياخذ بلاتفورم يكونوا حاضرين في القمه العربيه لرواد الاعمال في 2028. دونك نتاه دوما مش يكونوا يعني اون ديليغاسيون تخرج من تونس صحيح هو منتوج منظمه في رواد الاعمال صحيح. هوني مره اخرى نحب نشكر وزاره المراه وعلى رأس المديره اللي امنت بالفكره وانا بالمنظمه وكنا اشكفوا ديسكوت على الحوايج هذوما.
1: وهذا لازم يصير هو ذو تلفزيون اليوم
2: يعني اليوم مش حكايه تقود فلوس. اليوم جبنا سيفونسيون اون ناتير لتونس وقت ما نقولوا احنا 100 بلاتفورم نجونوش يعني للبريسك مليار تونسي براتيكمون مش يتحط مي اون ناتير داكوغ. اون فا ميتر اون بلاس لو ريزو اون فا ميتر اون بلاس يعني دي سيكس ستوري وضو الحي اون فا ميتر اون بلاس ان شاء الله توت اون شين دو فالور اللي كل عام نجم نعاودوها هدية وكل عام تنجم المراه التونسيه خاطر
1: ومعها يظل يزيدوا حاجات اخرى زيدة في كل مرة تحيين للحاجات اللي تخرج جديدة لتطبيقات ذكاء اصطناعي وحنا تبارك الله قاعدين نقدموا على المستوى هذايا بالقدي. دونك ان شاء الله بالتوفيق ليهم بالتوفيق لكم انتم زيدة في هالتكوين والتأثير هذايا الانيسياتيف هاي اللي حبينا نحكيوا عليها اليوم. ولازم تكون فما افكار من نوع هذايا باش تعطي ان كود بوس الحقيقة للتجارة الالكترونية. اليوم نعرفوا مليح فما ناس ما عادش تسحق لا محل حتى شيء تنجم تروج بطرق مختلفة للسلع عم تحرر رب يوفق الناس الكل. مشكور ياسين نقوية يعطيك الصحة رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال في تونس على التدخل معنا على توضيح هنيقات هذوما الكل. احنا مازلنا مواصلين معكم في أحلى صباح. فاصل صغير خارجين وبعد راجعين معكم بالموسيقى زيدا بقيت لي روبريك. مازال عندنا صندوق عجب في الموعد الثاني بوان مارشي اليوم تنقلكم ديريكسيون في أنا ولاية. هذا الكل معكم حتى الحديث مع أخبار متابعات وأكتواليتي.
3: ليتيجون اليوم يحب يتهنى على الكاريال الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. ابدا سباحك

0: الكل حط على ذمتكم حتى ل 23 اوت لي كونسنتري نستلي حكة 370 جرام 6990.
1: سيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتر وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ل 40%.

0: 71 124 124. المهم سيف السماء ما تفلتش لعب وتفرهد.
1: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزيك فم تحية طيبة. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة حوالي 1,000,000,000 دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية، مقابل فائضا بقيمة 823.8 مليون خلال دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة نهزت 22.2% وفق ما أفاد به المرصد الوطني للفلاحة. واستقر معدل تغطية الواردات بالصادرات الغذائية عند مستوى 121.5% إلى موفى جويلية 2026 مقابل 121.8% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. اللجنة الخاصة بالتصرف في الملك البلدي تنظر خلال اجتماعها الأول المنعقد يوم أمس بقصر البلدية بالقصبة في جملة من الملفات المتعلقة بالتصرف في المساكن البلدية الشاغرة ومطالب إسناد مساكن بلدية لفائدة طالبي السكن الجامعي الاجتماعي عفوا. وخصص الاجتماع لعرض مختلف المطالب ودراستها والبت فيها وفق مقاربة تراعي الجوانب القانونية والاجتماعية والإنسانية، وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل بما يضمن حسن تصرف في الملك البلدي وتوجيهه لفائدة مستحقيها وفق بلاغ صادر عن بلدية تونس. عدد المؤسسات التربوية في ولاية سوسة يبلغ 265 مؤسسة، منها أكثر من 60 مشروعا بصدد الإنجاز و185 مشروعا في مرحلة دراسات وفق ما تم الكشف عنه خلال جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية سوسة تحت إشراف والي الجهة سفيان التنفوري. هذا وشدد والي سوسة على مواصلة التنسيق والمتابعة الميدانية بين مختلف الهياكل وتسريع إنجاز المشاريع واستكمال الاستعدادات بما يضمن انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية 2026-2027 وفق بلاغ صادر عن ولاية سوسة. في تطورات الشأن الدولي، تشيع جثمين 50 شهيدا فلسطينيا من داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بعد انتشالهم من تحت أنقاض منازل دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على القطاع. مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد أنه لن يتم إعادة أعمار القطاع غزة قبل تجريد حركة حماس من سلاحها بشكل كامل. ومكتب نتنياهو يضيف أن القيادة السياسية لم تصدق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة خلافا لما تتناقله التقارير المتداولة. عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم رضا يفيد بأن أفضل رد على تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحرب الاقتصادية هو الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وفق تعبيره. وفي مارس الماضي ناقش مجلس الشورى الإيراني مقترح قانون يتضمن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي باعتبار أنه لا يوجد سبب للبقاء ضمن المعاهدة بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء. وفي الختام، وسائل إعلام كوريا جنوبية تفيد نقلا عن الجيش أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا لم تتضح طبيعته صباح اليوم باتجاه البحر إلى الشرق من شبه الجزيرة الكورية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فم بونات، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح بوا مارشي.
1: العشرة 11 دقيقة لو بو مارشي لقيت هذا طلع على أسوام الخضرة الغلة اللحوم في مرشيتنا وسويقنا وفرد مرة بما أنه أسبوع قبل تقريب المولد نعملو طلع زادة كان فما زقوقو كفما فاكيا في الأسواق. اليوم باش نمشيو ديريكسيون ولاية سليانة تحية لكل مستمعينا في سليانة وشكر خاص لمراسلتنا نبيها الصادق اللي موجودة سيغ بلاس ومادتنا بفيديو تنجمو تشوفوها على الباج فيسبوك مع الجولة اللي قامت بها. مرحبا بها.
2: تأخير ليند ليك وليش ما فينا كل على راديو مزيكا فيم سعيد
1: يفضلك يا نبيها. مرحبا بيك. دورت اليوم شنو اللي لقيت فيها شنو الأسوام شنو المواد متوفرة؟
2: نبدأ بالسويق وتحضيرات العيد ولا نبدأ كالعادة بالخضرة والغلة خاصة؟
1: نبدأ بسيلش كيما العادة وبعد في الأخر تنعطيو فكرة على الأجواء في سليانة للمولد.
2: هي اتفق بالنسبة اليوم بما أنه هو السوق الأسبوعي ومن طبعا نحن نخلين الأسعار من السوق البلدي. لقينا الفلفل 2500 3000 الحلو، الطماطم بين دينار و 12 مئة، البطاطا 2200 2500، البصل بين دينار و 15 مئة، الخضر الورقية 800، السلطة بين 800 ودينار، ولد القمر بين دينار و 15 مئة، القرع الأحمر 15 مئة ل 2000 البرش، البطيخ بين دينار و 15 مئة، دلاع بين 700 دينار، التفاح 3500 ل 7000، العنب 3800 ل 7000، الكرموس 11 دينار ل 16 دينار، الأنزاس العربي 12 دينار ل 13 دينار، وفي صعيد تفقد عرفت فيه شويه تك يتفقد مطلوب برشا خاطر اصلا بريد صغيره هو في صعيد تفقد. بالنسبه للخوخ 5500 والعوينه 7000، الدجاج 8900 كما اليوم الصباح تبدلت هكا التسعيره ولكن وصل حتى الاسبوعين اللي فات وصل حتى 11 دينار يتباع. الجوانح 8300، كتف الدان 8200، سكالوب الدجاج 18 دينار وصل الاسبوعين اللي فاتوا ب 23 دينار، سكالوب الدان وصل 17 دينار، حارة العظام طلعت شويه سومها بين 13100 و14100 اللي كانت ب 900 دينار.
1: ايوه
2: بالنسبه للحم العلوش 53 دينار 55 دينار، البرش 150، الهبره البقري ب 45، البقري المخلط ب 38، كتله البقري ب 40، الكبده البقري ب 45، كبده العلوش 55 والمرقاز ب 35 دينار.
1: أيوة
2: نبداو في عصيدتنا
1: نمشي وعدا للعصيدة معش احنا في الجمعة هذية كي حكينا في التطاوين ولا في قبلي قالوا انه ما فميش برشا في الأسواق خاطر أكثر يطيبوا العصيدة العربي في سليانة يطيبوا زقوقو أكثر.
2: والله شوف هي يعني على العادة وصلنا لأكثرية العبيد نهار العيد الطيب والعصيدة العربية عصيدة بالمدرسة وتويك نحن بريد أوستو بالدجاج العربي عصيدة حمراء وبتبيعه وفهم زاد اللي يعمل العصيدة البيضة هذيك مليز من الصباح عرفت حتى زوج بيضة صغيرة بالزيت زيتونة بالزبدة بالمرق ولكن زوجو هذيك قبل نهار رقيك بعد نهار انت وين تتلم العيلة الحقيقة.
1: شو فهمة في الأسواق مالا في تحضيرات المولد؟
2: تحضيرات المولد فما هك شوي شوي حركي اما لك الاسوي مش نعطيهم بالمية جرام لليندا باش ما يتفاجئوش العبيد
1: حتى بالكيلو احنا باش نتفاجئوا هكا ولا هكا
2: كي نعطيهم بالمية جرام كتبان اخف وانت احسب على نقولهم على 100 جرام يعني راهو الكيلو كذا بالنسبه لجوجو في سليانة يتباع بين 49 و53 او ماكسيموم انت والكاليبر نتاعو وانت والانتاج خاطر فما تاع 49 تاع ولد عم ناول وفما نتاع قليل قل القليله راهو تلقاه 49 جويد يبدا ويقول فما 59 نتاع عناول نتاع 53 يا ربي نتاع 53 50 هو نتاع جدي عناول. بالنسبه للفواكه الجافه البفري والحمراء لقيناها 100 جرام ب 5900 والمقشره ب 7800 يعني 78 دينار
1: 78 دينار
2: والمهروشة ب 6500 جرام بالنسبة للزوزة ب 4500 جرام البندق 100 جرام ب 18800 يعني
1: 180 دينار الكيلو
2: 188 دينار
1: 188
2: 18800 100 جرام البندق بريس كان 200 دينار الفستق بين 98 و100 دينار الكيلو والمرحي ب 124 دينار كيلو بتبيع والجلجلين اللي سمع بيد ولا تمشي للجلجلين حقيقة لقيناها ب 17 مئة جرام يعني الكيلو بتبيعها ب 17 دينار واللوز ب 5000 الكيلو 100 جرام
3: 100 جرام مش خاص 5000 كيلو نجيو نقضيو نسلينا وقتها
2: 5000 ل 100 جرام هذه دور اسمع وان شاء الله كل عام وانتم حيين خير وان شاء الله كيف تلم الاسلاميه بخير ان شاء الله
3: يعيشك نبيها حتى انت زيد ان شاء الله مولد مبروك ليك والمستمعين كل في ولايه سلينا كنا ذا لو بوين مارشي دوره على الخضره والغله واللحوم ولكن زيد الاسبوع هذا قاعدين نعملوا في طلع على شويه اسعار الفواكه والزقوق بما انه المولد يكون ان شاء الله نهار 3 جاي 25 اوت وكل واحد يحتفل على طريقته بالعادات اللي تعود بها كانت هذه لو بوين مارشي
0: بوين مارشي ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح
3: العشرة وسبعتاش دقيقة في أحلى صباح باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع مع برونو مارس بغنية أدجستمنت لكن قبل نذكركم أنه فما موعد ثاني مع صوتكم في صندوق عجب شوية آخر ولي فو دانيفرسير للناس يتحبوهم تخليهم على 71-113-13 أرجعينا
0: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطفي بوشناق
4: يا للا وينك توحشت وزينك الشوق فناني والكاس تعب
0: والفنانة التونسية رنا زروق
5: يا ريتك فهمك كنت زي ما بفهمك
0: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا
4: ناسايا
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشهيد الإقليمي وعلى موقع تذكرتي.ان
4: ريتك ما نعرف وين
0: ابدأ سباحة

0: يكون قال لي سيفوفي مع ترابل تو دو. جو الصيف والترهيد ما يوفيش، اكبر شوا احس كاليتي واحسن وتله. وفي اوت ترابل تو دو تودك ببروموات هبال وبغميز ما تجيش على البال، توصل حتى ل 40%. كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوه، وزيد جديد مع ترابل تو دو نجم تخلص كنافاس صغيره والباقي في الاوتيل. مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 70 103 103 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. Travel to do. Les prix to do.
1: انت سباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح.
1: العشرة وثلاثة واربعين دقيقة في أحلى سباح، مرحبا بكم معنا من جديد وتحية لكل مستمعينا اللي حنيش مازلنا معاكم. وحبينا نمشي لولاية نابل باش نرجعوا على كلكو فيديو، وهما ولكن فيديو بالتحديد اللي برشا داولوها، وحابين نعرفوا الفيديو صحيحة قديمة جديدة شنو اللي صار بالضبط في جهة بني خلاد. رينا مجموعة اقتحموا منزل كانوا أفراد قاعدين منه في وسطية الدار، وكان عليها صدموا عليهم قولوا احنا بالدرجة، فما شوية عنف ضرب. شنو بالضبط اللي صار، خاصة وانه البارح زاد فيديو اخرى كيف كيف في بني خلاد اللي مازلنا ما تأكدناش من صحتها ومصدرها، توري كيف كيف عنف في الشارع وسيارة ومطاردة والى اخره. فمراسلتنا سيام عمار مشكورة من ولاية نابل، معها باش نرجعوا على اللي فيه هذوما الكل اللي صاروا وشنو اللي نجمنا على الاقل نتحروا منه لحد التو. سيام مرحبا بيك.
2: صباح النور ليندا، تحية لك لكل مستمعينا ومتابعينا. بالفعل هي ظاهرة بدأت تتواتر من الصيف هذه، خاصة من شهر جويلية وشهر أوتي ظاهرة خصوم الأجواء. بالنسبة للفيديو اللي أشرت له هو صحيح، وكان حتى فما بلاغ من وزارة الداخلية كان صدر ووضح الأمر، يقول اللي حادثة تعود التاريخ 13 جويلية، وين ثم
1: الجيران 13 جويلية ولا 13 أوت سيهم
2: 13 أوت سمحي تاريخ 13 أوت، وين جيران ردوا الفعل طريقة عنيفة بعد عرك متبادل. شفنا في الفيديو اقتحام المنزل وترويع ساكنيه وضربهم وسلاح أبيض. المعطيات الأمنية اللي كانت متوفرة أنه تم إيقاف من الجانبين، يعني من العائلتين زوز، وأنه الخصومات وما يشبه الكر والفرد كان تواتر بيناتهم.
1: معناها نحن ما شفناش شنو سبق هذيك هذيك عايش، يمكن زوز أطراف تم إيقافهم، خاطر احنا رينا عائلة قاعدة فما شكون تخلص دم عليهم والناس تفاعلت وحرمت منزل وكيفاش وده ألاقكم أما بلكشي فما حاجة سابقة ذيك عايش تم الإلقاء قبل الطرفين.
2: هذا هو الخصوصية الظاهرة ليندا، لأنه اللي ولا متداول أنه كل حد يقص مقطع من الكاميرا المراقبة وينشر كردة فعل أو كمحاولة المحاكمة علنية للخصم. لكن هون يجي دور السلطات الأمنية في فض النزاع وفي التثبت من مدى صحة الوقائع وصحة حتى الشريط إذا كان مش تزق مركب أو مش مركب، مع اللي فما شرطة فنية هي اللي
1: دورها معناها باش تتأكد من الدقائق. ولا هوني سهام تفزي كامل تفضل
2: للإشارة ليندا، حبيت نقولك على الحكاية هذه، هي ولد ظاهرة متواترة على الأخر في
1: هذا هو السؤال
2: في تقريبا خلال شهر ونص اللي أنا عينتهم بين دار شعبين بني خلاد نابل بني خلاد مرة أخرى عدة أماكن قليبة صار ثم أكثر من خمس حالات كما هكا بالطريقة هذه أنه تصير خصومة بين أجوار ويتم محاولة تقليب الرأي العام على الخصم باجتزاء مقطع ونشره. نقول ان السلطات الامنيه هي المخوله للتدقيق في الوقائع وافادتنا بالمحتوى، وعاده هي في مثل الحالات هذه تصب بمحضر تداخل وين يتعهد الطرفين بعدم التعرض للاخر الا في صوره وجود ضرر او ما يعبر عنه بالحق العام، يعني كما حمل السلاح والاعتداء بالعنف او في حالة الدهس هذه بزنا ما نعرفوش اذا فما ضحايا او لا.
1: ندقوا فيها زيدة هذيك في انتظار انت تزيد تثبت فيها سيام بركش غدوة نعمل عليها مداخلة، خاطر ذولي في خليد على حسب
2: حال توفر المعطيات من مرجع النظر بمنطقة الأمن بجرومبيليا أو من عند الناطق الرسمي محكمة جرومبيليا اللي للأسف مازلنا ما تحصلناش عليه.
1: باهي مثال سيام، جوست آخر نقطة قبل ما نسكر روحها باش ما نهولوش الأمور، ولكن هل نراو معناها ربما ارتفاع في مستوى العنف أو الجريمة مقارنة بالصيف اللي فات أو اللي قبله، وإلا فقط هذوما حاجات معزولة صاروا في عدة مناطق من ولاية نابل فقط؟ فما شكون حتى على لي ريزو يحكي على أنه هالشباب هذايا فما ساعات معناها مخدرات في الحكاية، فما حالات متاع عنف غير مبرر وإلا انفعال يمكن زيد على اللازم. أنت كموجودة سيام في فيلة نابل تنجم تقيم لنا الوضع، معناها حاجة معزولة وإلا ولات ظاهرة شوية؟
2: لا هي ولات ظاهرة، وحتى بالحديث مع مصدر أمني أنا كل يوم نبعث نتواصل مع المصادر نثبت في الفيديوهات في الأخبار معناها. على سبيل الذكر البارحة كان مصدر أمني في منطقة الأمن الوطني بمنزل تنيم يعني في جهة ذيك، كان خالي وجود موضوع قال لي والله ضغط شديد معناها عليهم بين تأمين الصيف وبين التأمين الشطوط والمستقيم
1: ومخارج
2: الجريمة المنظمة، ولاحظوا اللي ارتفع منصوب هالخصومات قتلت بين الأجوار يعني اللي هي مثلا اللي خلاد معروفة انها تقريبا من اضعف المعدلات في الجريمة. نعرفوا اللي فما دراسات راهي خرجت تحدد المناطق اللي ترتفع فيها نسبة الجريمة. ابني خلاد عمرها ما كانت مذكورة، وانا معناها في تجربتي المهنية وفي تغطيتي هوني 10 سنين في نابل نادرا وان نتعرض للاحداث في ابني خلاد. هي منطقة هادئة منطقة كذلك نادرا في بعض المناسبات.

0: أشخاص دهموا على دار وبرشة فيديوهات ريناهم. فتقول تقريبا 5 على الأقل حاويت من النوع هذية ساروا في بلايس لي في الأصل مستنسين يكونوا فيهم أكثر هدوء من غير تهويل، ولكن للمتابعة الحاجات كما هكي عن قرب من ناحية سوسيولوجية والمجتمعية والنفسية إلى آخره باش نفهموا شنو اللي ساير. وإن شاء الله ديما يكون فما أمن وأمان في البلايس الكل. 10:50 في أحلى صباح باش نخرجوا مع أصواتكم في ثاني موعد من صندوق عجب وبعد رجعين.
1: صندوق عجب
2: يا مزي ربي كوع الدبويت العشوائي ها هو بحذنا دب بيرح العشية وبكمين متاع ماء نشينا باش ناخذوا من عنده الماء حبش يبيع عنا جاتو كمين اخرين يعبي فيهم فالكلام ما نعطيكمش الماء وحنا معناها في وسطنا عامل الدب ما نزلناش نعملوا حتى شيء عنده 3 دبويت اخرين كلها عشوائية ويشي معناها مرخ هيك كمين ناكل كبار يجيب فيهم ويبيع وما حبش يبيع عنا لنا احنا المواطنين باش ناخذوا من عنده سيكيت. الله يا ربي يصلح الحال وكهو وموعدنا منقول.
3: الو صافي مزيك صافي صندوق عجب صندوق عجب مفتحوا لك اللي كنت في صندوق عجب يا وليدي شاملتونا في حكايه التقاعد يرحم والديكم يا وليدي شاملتونا رانا متنا رانا متنا رانا متنا جماعه المعامر رانا لفيف نسيفنا ولا شتيش يرحم والديكم شوفوا لنا حل شوفوا لنا حل في حكايه التقاعد ما هو اختياري عليه يسيبونا مان سيبونا في 5 سنين وين مروحين مان امان رانا تهتكنا رانا مشينا يرحم ميزيكم شوفوا لنا حل.
4: لا المزايك فهديكم ربي وصلوا لي صوتي كل يوم نقوموا فني على مشكلة البارح الماء ما فماش وناس خجارة اليوم العظم ناخف على عظم كل 14% الحاجة اللي البارح بنوع اليوم تلقاها بنوع ولا ما فماش جملة يا ولادي عليه عملنا لكم مش كيفاش هكا كيفاش يجرى فينا هكا عليه عظم من اللي كان فني ما نفاش هر كان بدينار ولي ب 14% جملة في وين الرقابة تراقبوا يا ولادي راقبوا.
5: أخير مزيك ربي أنا مواطنة من حي الغزالة سنسة جينا الورقة نتاع البلدية لقباضة نتاع رويت هو جيني الورقة باردو قباضة نتاع باردو علاش هالكريبة احنا هنا نسكن في حي الغزالة علاش بعدونا علاش الباردو علي هكا يا رسول الله.
1: صندوق عجب ابدا سباحك أحلى سباح أحلى سباح.
0: كان هذا صندوق عجب وصوتكم اللي يوصلنا على 71-113-013 10:53 في أحلى صباح. تحية للناس لكل مواليد النهار اليوم 20 أوت وبارتيكوليرمون ميساج يجي من عند سليم وخلود الولدهم غالي يقولوا له أعز إنسان رزقنا به ربي نور تحيتنا نتمنى لك عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وهذا عيد ميلاده الثاني إن شاء الله نشوفوه ناجح في حياته متألق وربي فضله غالي الأم وبوه والأفراد العائلة الكل قولوا له هابي بيرثدي. مرسي لكيب الكل في فورم صلاح شرقي في الإخراج غسان عيدي في تنسيق والعمل الصحفي ناصر ديمو ترعى في الإخراج الرقمي وكريمة في ستاندار في استقبال تليفوناتكم في الميكرو ليندا رحالي قولكم التقنا غدوة من 6 إلى 11 في رانديفو جديد من أحلى صباح مع الربح لغبريك الفقرات الموزيكا وزيدة الأكتواليتي والمتابعات بشنو فيه بغنية من أحلى مغنيت ماجدة الرومي اللي البارح في كارتاج عملت معناها حفلة تعبر عليها الفيديوهات وتساوى اللي ريتوهم أكيد اليوم الصباح على لي ريزو سوسيو. كلمات ليست كالكلمات نختم بها حلقتنا اليوم في أحلى صباح مش دارومي قولكم شيء طيبة في لمن ملتقنا غدوة إن شاء الله.

0: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من لا ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، تحية طيبة. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية ب 590 تدخلا، بينها ما يزيد عن 280 عملية إسعاف في غير حوادث المرور، وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم على صفحته على موقع فيسبوك. المناطق الريفية الحدودية لمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة تشهد مشاريع لتحسين البنية التحتية وفك العزلة عن عدد هام من التجمعات السكنية، وقد بلغت كلفة هذه المشاريع 12 مليون دينار. ويتعلق المشروع الأول بإشغال التغليف السطحي للطرقات المرقمة بولاية جندوبة بكلفة 1.8 مليون دينار من قبل وزارة التجهيز والإسكان، ويشمل تدخلات صيانة للأجزاء المتضررة بالطريقة الجهوية رقم 53 على مستوى عمادة تحليم الحدودية وطريق الرابطة بين مفترق فرنانة ومنطقة جنطورة. أما المشروع الثاني الذي تمت المصادقة عليه فيتمثل في إعادة تعبيد الطريقة الجهوية رقم 65 على طول 37 كيلومترا والمندرج ضمن مخطط التنمية 2026-2030 في إطار مشروع تهذيب الطرقات المرقمة بكلفة تناهز 9 مليون دينار، علما أن هذه الطريق شهدت خلال فصل الشتاء انزلاقا أرضيا تسبب في انقطاع الحركة المرورية. تطورات الشأن الدولي، وزارة الدفاع التركية تقول إن أنقرة ستواصل دعم جهود سوريا لتطوير قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية، وذلك بعد أن شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على قاعدة جوية سورية وتحذيره لأنقرة مما وصفتها بمغامرات خطيرة هناك. وفي إحاطة أسبوعية أوضحت الوزارة أنه لم يكن هناك أي وفد عسكري تركي في القاعدة الجوية التي استهدفها الاحتلال قبل الغارات أو خلالها، مجددة دعوة أنقرة للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أكثر جدية وفاعلية ضد تصرفات إسرائيل التي قالت إنها تهدد السلام والاستقرار الإقليميين. ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياتها في 3 أسابيع مدفوعة بمخاوف من أن يستمر الجمود المتعلق بحرب إيران في تعطيل إمدادات الشرق الأوسط. وارتفع سعر خام برنت بنحو 3% إلى 93.9 دولارا، والخام الأمريكي إلى 87.7 دولار. في الختام، السلطات الإسبانية تعلن عن تسجيل نحو 4500 حالة وفاة مرتبطة بموجة الحر منذ غرة جوان الماضي في أعلى حصيلة منذ العام 2022. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فانبونات، والمشوار يتواصل مع 100% تيوب. إلى اللقاء.
1: في تونس 100% تيوب، 100% تيوب، أقوى الموسيقى على موزايك اف ام. موزايك اف ام من الثاني الجمعة من 11 نص نهار 100% تيوب.

0: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
1: يكمر الليل لربوخ الويل
0: إكليل القفصي
1: أخطأتك
0: وأنت بن سعيد
1: ركب على حمراء خارجها ماجد.
0: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع التذاكر على موقع تذكرتي بونتيان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي الإقليبي.

ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في الاوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودابرود.

0: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
1: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
0: النقاش به في حصة إذاعية.
1: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
2: يقول لك أعطيني وي.
0: أكثر أخبار.
1: مصادر مطلع على مزيك.
0: أكثر تحاليل.
2: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت. إيه ولا أسعار.
3: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
0: أكثر حكايات.
4: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
0: الذكاء الاصطناعي ضر تعب أكثر منها.
4: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
0: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيط.
5: لا سيريو كما
0: ميدي ماك مثل الجمعة من نص النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
6: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترابل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس. تعيش الكالم والديتونت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكلة البنينة اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لأقرب اجانس ترابل تو دو. كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت ترابل تو دو.com. ترابل تو دو لي بري تو دو.
7: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
8: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. رئيس الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة نبيل عيادي يؤكد في تصريح لموزايك اليوم أن قرار وزير التجارة تحديد الأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة للعموم بداية من يوم أمس يندرج في إطار الحد من ظاهرة الترفيع في الأسعار من قبل الباعة واستغلال نقص المنتوج في السوق.
9: بالنسبة للتسعيرة اللي أصدرها قرار وزير التجارة اللي حدد فيها الأسعار تاع المياه المعلبة تطبيق القانون 39 لسنة 2015 لقانون المنافسة، من حق وزير التجارة باش سعر أي منتوج صارت فيه بنيرية صارت فيه حاجة من حقه باش يسعره لمدة 6 أشهر قبل التسجيل. وإن شاء الله بالقرار هذا إن شاء الله تعدل الأسعار في السوق وممكن تعدل الأسعار إن شاء الله توازن بصفة عادية إن شاء الله. وهذا الربح هذا اللي ماشيين به من قبل بالنسبة للجملة. أنا توزيع الجملة ماشيين بالأسعار هذه من قديم الزمان. راهو سعر المياه المعلبة راهي غير مسعرة من قديم الزمان. أسعار حرة، لكن من حق وزير التجارة باش سعر المتسطاج هو سعر التجارة. كيفية كان فهم الدينات تيرغونو كانوا تخليف السوق قبل المثالة التوزيع عن المنتج اللي هو المعمل تجار جملة تجار تفصيل. ثم طرف رابع هو داخل في السوق اللي مع صراحة ما عنده استيفة ما نقوله بكل صراحة اللي هو دوارجي يجري مع عند الكروسية الكبار ويظهر يبيع مش يخدم بلاش عند بتبيع عندها مشربة يحتمل هذه قديت شوية في السوق ومع النقص ناسلع فما ناس الله يهديهم على زيت في السوق ورانو وراه بصراحة مش كما تسمعوا البر رأي الحالات اللي فوق الدينار من قديم الزمان رأي حالات شات ايه قرار مش العبيد ما يستغلوش النقص تاع السوق زيت في السوق معنا تولي بصراحة تولي استغلال.
8: الممثل المفوض للمعهد الأمريكي الدولي للتدريب وتطوير بقطر كمال أحمد الهنشيري يؤكد أنه سيتم اليوم اختيار 60 شخصا وأمضاء عقود للتدريب وانتدابهم للعمل بقطر في مجال الوساطة والتجارة الدولية وذلك في إطار التعاون بين المعهد الأمريكي الدولي للتدريب وتطوير بقطر ومنظمة العراف. والمصدر ذاته يضيف في تصريحه لموزايك خلال يوم مفتوح أن المجال سيظل مفتوحا لاختيار عديد التونسيين في اختصاصات أخرى على غرار الأمن السبراني والذكاء الصناعي والفندقة والسياحة والطيران مرجحا إمكانية أن يبلغ عدد التونسيين الذين سيتم انتدابهم للعمل في قطر 1500 شخص.
10: مرهنين على الكفاءات التونسية إن شاء الله باش نختاروا إن شاء الله 60 شخص من أعمار 20 سنة إلى 45 سنة باش يتم تدريبهم وتوظيفهم في دولة قطر في مجال الوساطة والتجارة الدولية. بالنسبة للشروط أول شيء العمر لازم يكون من 20 سنة إلى 45 سنة يكون عنده مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية ويكون من خريجي الجامعات أو من خريجي المراكز التدريب يعني من مؤهل تقني مهني فما فوق. بالنسبة للمعهد الأمريكي في عنا عديد الاختصاصات إن شاء الله. إحنا البادرة هذه بدينا بالوساطة والتجارة الدولية إن شاء الله على خاطر في عنا شراكات مع شركات قطرية في مجال الوساطة العقارية إن شاء الله بش يتم التدريب متاع المتربصين تدريب عملي في الشركات يدربوا على عقود وساطة وكذلك في عندهم منحة دراسية بشكل عمولة على كل العقود اللي راح يدربوا عليها إن شاء الله. نطمح تكون 1500 وظيفة هذه للكفاءات التونسية إن شاء الله. كذلك في عنا اختصاصات الطيران إن شاء الله في الغوص كذلك
8: في تطورات الشأن الدولي، الرئيس اللبناني جوزيف عون يشدد على أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة أعمار ما هدمته إسرائيل وإعادة النازحين إلى أرضهم وقراهم خطوات يجب أن تتزامن مع بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر قرار الحرب والسلم بيدها كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار على الحدود. ختاما، نواب ديمقراطيون ينتقدون ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إجراءات مرتقبة لضغط اقتصاديا على إيران، قائلين أن النظام الإيراني اعتاد فرض عقوبات عليها ولديه القدرة على الالتفاف عليها وفق قولهم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق برنامج ميدي ماج. إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس، ميدي ماك، كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل الورتاني على موزايك اف ام.
11: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. هذه ميدي ماك على موزايك اف ام، الحصه اليوميه اللي تجيكم من اثنين الجمعه من نصف نهار حتى الماضي ساعتين، نحاولوا نلخصوا اهم الاخبار واهم الاحداث. تتواصلوا معنا وتتفرجوا فينا في لايف اليوتيوب، لايف الفيسبوك، تعليقكم على لايف اليوتيوب الكل تنحاولوا نقراوها، ايضا تبعثونا على الواتساب على 23 513 1000 مساجات مكتوبين. للي يحب يشارك زاده في انفو ولا انتوكس يبعث لنا، لو كان يحب يشارك معنا في انفو ولا انتوكس في الساعه الثانيه. مرحبا بك مخرجنا مروان، شنحوالك في الاخراج الرقمي ايوب، شنحوالك نادي الفورتي، شنحوالك.
12: اهلا وسهلا نوفل، مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل، ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي، وان شاء الله طريق سلمه ليكم كلكم روحين تو.
11: السيدي رئيس تحرير ناجي زعيري، شنحوالك؟
13: مرحبا سي نوفل، اهلا وسهلا.
11: مرحبا، يعني تعبناك برشا سنه، دونك يلزمك يلزمك جمعه راحه، خاطر ما خديتش كونجي
13: ان شاء الله كلامك يتسمع
11: ان شاء الله يا ربي. انت اللي تعطي في الراحات، عرفتك اللي يعطي الراحات للناس ينسى روحه. مرحبا بكم، مرحبا بكم. باش نعملوا دور على الاخبار، باش نحكيوا على المياه، باش نحكيوا على السيد اللي قال الماء فوق الدينار او اشاعات ولا حاله نادره، لا حاله موجوده ودور وثبت، ونتحداك نجيب لي دبوزه متر ونص اقل من دينار، هذا اذا لقيتها. واذا لقيتها معناتها دينار و100، هذه احنا المواطنين العاديين، فمش كون توصل دينار و200 صحيح، نلقاوها دينار و100، دينار و200. بالنسبه اللي تقول لي حالات شاذه والماء موجود وكذا، المواطن رواه حل والماء ماهوش موجود بكيفيه لافته للانتباه. دونك تحضير اسعار المياه اللي برشا قالوا زياده في اسعار المياه، لانه الماء كان ارخص من اللي اعلنته البارح الوزاره، ولكن الاسعار هل يتم تطبيقها ولا لا، هل هو موجود ولا لا، اسئله باش نسالوها. المشروع الميزان الاقتصادي سنه 2027 باش نحكيوا عليه، ويقولوا انه باش يصير في حاله من الغموض، باش نحكيوا على المستلزمات الطبيه زاده اللي يهدوا، لكن ما خلصوش، ما عادش باش يجيبوا مستلزمات طبيه من خارج تونس. اسعار الزقوق ونادي باش تحكي لنا هل ارتفعت اما قعدت كيما عم ناول، ولا رخصه الحرائق هل اثرت على اسعار الزقوق. المولد نهار 3 ان شاء الله، كل عام وانتم حين بخير. باش نعملوا دوره في اخبار العالم، ماجد الرومي احسن اختتام لكارتاج، باش نحكيوا على النظاره الذكيه تسيطر على العالم وتوندونس وخارجه برشا، ولكن في تونس لو كان نجيبها ما تدخلهاش لانه ممنوع. برشا حكايات وبرشا اخبار، خلينا نبداو بدقيقه نيوز ناديه.
7: دقيقة نيوز،
14: دقيقة نيوز،
7: دقيقة نيوز.
12: البارح شركة توصية الكهرباء والغاز الستيغ، وفي إطار الحفاظ على سلامة وديمومة منظومتها الكهربائية، فإنه البارح تم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة بين الساعة الواحدة والنصف والساعة الخامسة بعد الزوال، كان فما زادة على فترات متقطعة. وحسب زادة البلاغ اللي كان هبط لشركة توصية الكهرباء والغاز، إنه على أساس لن تتجاوز هل الفترات هذية الساعتين للفترة الواحدة حسب ما تمليه وضعية الشبكة، وستيك زيدا كانت أكدت أنه عودة الكهرباء تكون دون سابق إعلام، لذا يتعين اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. كانت أكدت زيدا ستيك مرة أخرى أن القائمة ماهيش نهائية وتنجم تشمل مناطق أخرى حسب التطورات ومتطلبات التوازن بين الانتاج والاستهلاك. ونذكر زيدا نوفل أنه لحد اللحظة هذه مفماش معلومات جديدة عن انقطاعات بالنسبة اليوم، نجم تجي في الساعات القليلة القادمة. أنتوكا شفنا الآخر وقت الصفحة الرسمية للستيك ما فما حتى شيء. وزارة التجارة اللي حدت الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن، وإذا انطلاقا من 19 أوت 2026 وإلى غاية 19 سبتمبر 2026 قرار صادر عن وزير التجارة وتنمية الصادرات اللي نص على تحديد السعر الأقصى لبيع الدجاج الحي في حدود 5300 مليم للكيلوغرام الواحد. وكيف كيف زاد القرار كان ضبط السعر الأقصى للدجاج الجاهز للطبخ ب 7900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح و 8950 مليم للكيلو على مستوى البيع للعموم. كتب عام جامعة الطماطم المعدة للتحويل باتحاد الفلاحة وصيد البحري محمد حسن في تصريح المزيكا فام كان أكد أنه مع عشو الفلاح من أزمة بيع الطماطم لوحدات التحويل انسحب أيضا على قطاع الفلفل الأحمر المعد للتحويل. ووضح زيدا أنه التوتر ارتفع منسوبه بين وحدات التحويل وبين زيدا الفلاحين المنجين، وشدد على أنه في غياب أي لفتة من السلطات لإنصاف الفلاح فإنه مش بش يلقى من مقاطعة زراعة الفلفل والطماطم هذه اللي نجم يسبب أزمة في تغطية حاجيات السوق الوطنية.
15: حبينا نحكي تصريح على مستوى انتهاء موسم التحويل الطماطم المعدة للتحويل منذ حوالي أسبوع في جهة نابل. للأسف الشديد يعني قطاع الطماطم المعدة للتحويل لا يزال مهدد بالاندثار ويشكل خطرا على الزراعة مستقبلا. موسم 26 اعتبره التاريخ كان أسوأ موسم على مستوى التحويل، وكنا نبهنا ذلك للحكومة من خلال وسائل الإعلام مشكورين على ذلك بصعوبة موسم التحويل باعتبار كنا عندنا ستوك 50,000 طن من معجون الطماطم وكانت صعوبة كبيرة في عيشها صناعية، ولكن الحكومة عزلت عن إيجاد الحلول لحل حالة إشكالية التصدير. وشكون خلص الفاتورة في هذا كل؟ هو الفلاح مسكن يدفع الفاتورة غالية وزاد في المعاناة يوما بعد يوم. ومن بين الصعوبات والمظالم اللي تعرض لها الفلاح مع هذا الكل هذا الموسم، فلاح ما عنده حتى خيار غير مسكن طماطم كلها الشهيري، انقطاع الكهرباء هذا يتعرفوه عشناه، مشاكل اليد العاملة، تواصل ارتفاع كلفة، السعر المرجعي 270 إلى 4 سنين، هذا كل يا أخويا ونحن مثلنا نعانيه في المعاناة هذه، تطرح لي في الميزان، مش معقول هذا لا ما يقبل حتى عقل، تواصل مديونية تتضاع من سنة لأخرى، إلى حد الآن ما ليش واحد يعمل فلاحة، لا ليت تحد فلاحين يعمل فلاحة تكلم عن فلاح، لا ليت معناتها الحكومة تكلم عن فلاح، أمسيك يكفي الأسعار وهو صابر على الحكم ربي سبحانه وتعالى.
12: نحكي قيمة الاستثمارات الخارجية في تونس اللي وصلت حتى الموفى النصف الأول من سنة 2026 لنحو 1929.5 مليون دينار، وهكا نحكيه على نمو يتم تسجيله بنسبة 11.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، ونحكي زادة على نسبة 41.7% مقارنة بعام 2024 إذا حسب المعطيات اللي نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي نهار الأربعاء. الاستثمارات الخارجية المباشرة اللي وصلت خلال الفترة نفسها 1911.8 مليون دينار توزعت أساسا على القطاع متاع الصناعات المعملية اللي استأثر بنسبة 72% من إجمالي الاستثمارات المباشرة، بعد يجي قطاع الطاقة بنسبة 19% وبعد قطاع الخدمات بنسبة 7.7% والفلاحة نلقاوها بنسبة 1.3%. تحرك نفس ينظم مساء اليوم الخميس 20 أوت تحرك احتجاجي في ساحة الباساج بالعاصمة تحت شعار يكفي من العبث بحرية التوينسا. تحرك ذي يجي تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ونذكر زيدانو حركة نفس جدت الدعوة إلى النزول للشارع مع التأكيد على الاحتجاج المدني السلمي. ممثلة أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم يسرى ناجي تقول أن المعطلين عن العمل واصلوا تحركاتهم الاحتجاجية من أجل تحقيق المطالب متاعهم واللي متمثلة في تسريع تنزيل الأمر الترتيبي والمنصة الإلكترونية وانتداب الدفعة الأولى في أجل لا يتجاوز نهاية شهر سبتمبر المقبل.
7: دقيقة نيوز.
14: دقيقة نيوز.
7: دقيقة نيوز.
11: شكرا لك نادي. قاعدين تبعثونا برشا على 23513 فلايف مش خايب معناتها اللي قالوا عماد اللي يلقى دبوزة ماء عند العطار يعمل معها سيلفي ويبعثها يرحم والدي. في كيوسك نلقى دبوزة ماء إتر ونص بلف وخمسمائة اسكو البلاغ يهمهم؟ المفروض البلاغ يهمهم. دوسة قتلك أنا عطارة ونبيع الماء بتسعمائة وبدينار هاك بدينار بتسعمائة ما نعرفش تسعمائة ودينار هي تسعمائة دينار
12: انتو كان تحكي على ليترة وليترة ونص زعما
11: لا كان على تسعمائة عطيني عنوانك باش نقولوا يهبطولك الناس الكل يشريوا من عندك بتسعمائة بصراحة
12: بعدنا لوكاليزاسيون غل على الواتساب
11: باهي فاصل ومن بعد نمشي ونحكيو في برشا تفاصيل باش نبداو نحكيو على الماء حصة هي معناتها من المفروض تحكي على مواضيع أهم شوية من باب الماء ولكن نحكيو على شكل فاصل ونعود.
7: ميدي ماج لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطفي بوشناق.
16: يا لله وينك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعبى
7: والفنانة التونسية رنا زروق.
17: يا ريتك فهمتك كنت زي ما بفهم.
7: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
18: ناسايا نحبك وانت ناسايا.
7: تباع التذاكر بشبابيك المسح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليمي وعلى موقع تذكرتي بونتين.
19: ريتك ما نعرف وين.
11: هذه ميدي ماك شكرا شكرا على ملاحظاتكم اللي قاعدة جينا نذكر على 23513 واتساب به تصريح مازال كيتعدى القسم الأخبار تحية قسم الأخبار على مواكبته رئيس الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة نبيل عيدي اللي قال يعني وزير التجارة راهو سعر الماء حر عودنا الكلام هو حر حر حر ولكن 2023 زاد هبط بلاغ من وزارة التجارة يحدو معناتها كي راهو الناس كثروا لها يهبطوا ولكن خلينا نسمعوه من بعد يعلق عليه سيني جزائري.
15: بالنسبة للتسعيرة تاع اللي صدرها قرار وزير التجارة اللي حدد فيها الأسعار تاع المياه المعلبة تطبيق القانون 36 لسنة 2015 لقانون المنافسة من حق وزير التجارة باش سعر أي منتوج صارت فيه بنيري صارت فيه حاجة من حقه باش يسعره لمدة 6 أشهر قبل التسجيل وإن شاء الله بقرار ذي إن شاء الله تعدل الأسعار في السوق وكي تعدل الأسعار إن شاء الله توجد بصفة عادية إن شاء الله وهي باش يربح ذي اللي ماشيين بيه من قبل بالنسبة للجملة أنا توجد الجملة ماشيين بالأسعار ذي من قديم زمان رو السعر المياه المعلبة راي غير مسعرة من قديم زمان أسعار حرة لكن من حق وزير التجارة باش سعر المدة 16 هاكو سعر التجارة كي كان فما تيرفونو كانوا داخلين في السوق قبل المسالك التوزيع عن المنتج اللي هو المعمل تجار جملة تجار تفصيل ثم طرف رابع هو داخل في السوق اللي مع بصراحة ما عنده صيغة ما نقولها بكل صراحة اللي هو دوارجي يجري مع عند الكروسي الكبار ويقدر يبيع مش يخدم بلاش عند بتبيع راه عندها مشربها يحتمل هذيك تزيد شوية في السوق ومع النقص تاع السلعة فما ناس الله يهديهم على زاد في السوق وراهم وراهم بصراحة مش كما تسمعوا البر راهي الحالات اللي فوق الدينار من قديم الزمان راهي حالات شات ايه قرار باش العباد ما يستغلوش النقص تاع السوق زادوا في السوق معناها تولي الصراحة
11: لا لا لا الحالات شاذة السيد الرئيس الغرفة الوطنية للتجارة ها ومازال كيشري ب 1200 راهي الحالات ماهي شاذة راهو أرخص دبوزة بدينار كي يبدا عطار ولد حومة فوالا أما راهو ب 1100 1200 وكالعادة سينيجي راهو فما ظاهرة خطيرة انه الناس الرسميين يعترفوا بالناس اللي مش رسميين ويقول لك راهو تابع هذا الدوارشي راهو تابع وقاعد يغلي معناتها رانا ستركتور نتاعنا راهي فيها خلل فيها دوارشي عبارة عن انا مثلا نقول كلام خايب في اللونتين ونقول لك راهو فما واحد تكنيسيان متنكر هو اللي خرجوا يا ولدي شنو هي الدوارشي هذه هو الدوارشي اللي قاعد يغلي دونك الاسوام غالية الدولة ما كي نشوفوا اخر مرة معناتها عام 2023 سامحوني نظرا لكثرة الوثائق على موضوع به السعر الاقصى كانت 500 ملي من نص سيترا 750 لتر ونص وزوز لترات ب 900 معناتها الأسعار اللي حطتهم وزارة التجارة أغلى من الأسعار القديمة غلاو شوية ولكن حتى كان غلاو الغلاو لا يعترف بهم وما شوف اللي شري ب 1200 اللي بدينار اللي ب 1500 دونك الدوارجي هذا سينيجي عندك فكرة عليه معناتها وفي بطاقة تعريف مهنة يكتب هكا دوارجي ما شوية بالحق هذا ما نهريت في البنان وقتها قال لك مش تبعنا البنان من وزارة التجارة تذكر عمل تصريح شهير قال لي البنان ما نشحنا هذا الدوارجي ما هو
13: نفسره لل
11: ما هو الدوارجي حتى في الويب باش نسالوكم ابعثونا ما هو الدوارجي وشنو يقرا باش يولي دوارجي بالحق شنو تكوينه وواضح انه يصور اكثر مني ومنك سينيجي شو اغزر حاجه ماهيش ملكه ويغلي فيها لا يصرف لا يصنع لا يعمل شيء ياخو حاجه مش متاعه ويبيعها ويربح فلوس
13: هو علاش سموه دوارجي
11: اي بالحق
13: سموه دوارجي على خاطر
11: المشكل انه مسؤول
13: على خاطر يدور
11: اي
13: خاطر يدور يعمل دور ايش يعمل دوارجي هو رسماله كميونه كميونه اما تقع شريعه على الزنج والا كميونه متسلفه يكرهها يمشي الجروسيست يعني تاجر الجمله اللي يبيع في الماء ياخذ ما عنده كميه نتاع ماء ويبدا يدور على الحوين تاع العطاره وعلى الحماصه هو يبيع لهم دونك شنو اللي يصير هو ما هو فما 15% هامش ربح حددت وزاره التجاره لتجار الجمله الجروسيستيه اللي عندهم
11: مثلا كي يشري دينار يبيع دينار و150 ربحوا اي
13: تجار التفصيل اللي يبيعوا مباشره للمستهلك عندهم كيف كيف 15% دونك عندك 30% سعر ستيكة الماء ولا دبوسة الماء زيدوا 15 و15 30%
11: أي.
13: اللي هو هامش ربح تاجر الجملة وتاجر التفصيل يجي سيد دوارجي ياخو كمية متاع ماء من عند تاجر الجملة
11: ويزيد 20% اللي هو
13: 20 25 كما يحب هو اللي حدد هامش الربح متاعه حد ما يحدد له دوك شي عملوا هذا بداوا يكثروا
11: رغم رغم ما كيفاش
13: نجم تراه
11: من باب علي وقالت ب 1300 دابو زيت راه نص معناتها به اما هذا من سمح له بالدخول في الدائره ما يعني ما
13: الفوضى سمحت له
11: لا مش الفوضى
13: لا الفوضى يا لهم في البنك تحسيب هذوما يخدموا في السرقة ما يخدموا بالسرقة ولا يجيوا في الليل عقب الليل لا
11: هذاك علي قلت لك مش الفوضى
13: لا لا لا شوف ثم الشاحنات متاع التجار تجار سواء تجار الجملة ولا تجار التفصيل وفما الشاحنات هذه المخصصة متاع الدورجي عادة تلقاها شحنة صغيرة من نوع يعني من عش نحبش نسمي اللح لكن شي يعمل يمشي ياخو كمية متاع ماء من عند الجروسيستي ويبدأ يدور العطار ما عندوش شكون يجيب له دونك الدوارجي هذا يجي يختار تقاه موجودين راه وقاسمين معناها مثلا العاصمة قاسمينها إلى مناطق كل واحد عنده الزون متاعه يهز كميات من الماء ويمشي يدور على العطارة وعلى الحماصة يبيع لهم استيكات الماء كل واحد وش يحب أنت سنوفل عندك عطرية تحب 100 استيكة تفضل هاي 100 استيكة كذا يقول له
11: هذي مثلا يكلي يشدوهم يخبيوا الماء هذا مو ما يحسوا فما أزمة بالماء يستوكي ويبدأوا يخرجوا
13: هذوكم حاجة أخرى هذوكم أصحاب مخازن عندهم باتندات ويبيعوا في الماء هذوكم هم بيدهم تجار جملة
11: أي.
13: أما هذم هالدوارجي هذاك اللي يسموهم دوارجي على خاطر
11: فؤاد قال الدوارجي والكوارجي الزوز يصوروا مليح
13: صحيح عنده حق مش نرجع لحكاية لسعر شو عملت وزارة التجارة احنا البارح إلى حد البارح تكلمنا وقلنا علاش وزارة التجارة ما تتدخلش لأنه صار فما شتت كبير في الأسعار ثم بينيوري ثم نقص كبير في كميات الماء دونك من باب أولى وأحرى يلزمها من واجبها وزارة التجارة باش تدخل البارح خرجت قرار القرار هذا شنو فيه حدت هامش الربح فيه لبيع الماء على مستوى التفصيل وحدد حتى هامش الربح بالنسبة لتجار
11: يعني
13: الجملة
11: هو الدولة من حقها كي تبدأ فما أزمة أنها تحدد
13: هو شوف هو القانون هذا قانون عدد 36 اللي يحكي عليه سينابيل مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 هذا متعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار القانون هذا يقول في فصله الثاني أن أسعار المنتوجات والخدمات تحدد بكل حرية ثم مواد مؤطرة ومسعرة هذه كان مواد الأساسية المدعمة لكن ثم مواد ومنتوجات أسعارها حرة
11: أي ولكن
13: شو اللي تحددها؟ تحددها السوق أي. العرض والطلب
11: ولكن أحيانا الدولة تتدخل
13: يعطيك الصحة المشرع التونسي اللي عمل القانون 2015 أعطاه الصلاحية لوزير التجارة باش يتدخل يخرج قرار القرار شنو هذا؟ القرار هذا يتخذ فيه إجراءات وقتية ويحدد فيها هامش الربح أو يحدد السعر الأقصى. القرار هذا اللي خرج وزير التجارة هذا عمره 6 شهور، لأنه القانون يقول أنه القرار هذا اللي خرج وزير التجارة المفعول متاعه
11: 6 شهور،
13: 6 شهور فقط. لأنه علاش؟ لأنه القاعدة في السوق هي الحرية، هي الأسعار الحرة وهي المنافسة. لكن وقت اللي تشوف وزارة التجارة وزير التجارة يشوف اللي ثم خلل في السوق، ثم نقص في مادة، أو ثم فايض في مادة، أو ثم تلاعب في الأسعار، أو ثم شطط كبير، دونك تدخل وزارة التجارة وتحدد. وهذا شو عمل هو وزير التجارة البارح، خرج قرار قال ولادي راو هاي الأسعار متاع الماء، السعر اللي تباع به للعموم، وهو هامش الربح.
11: واضح. دونك باش نقول لك احتمال وانت جاوبني نعم او لا. دونك الدور جاي اللي يسمعوا باش يلتزموا بكلام وزارة التجارة ويرخصوا في الأسواق، صحيح ولا
13: هما الدور جاي راهم مش معنيين، راهو وجودهم غير قانوني.
11: اي ما
13: اللي معنيين بالقرار هذا هما تجار الجملة وتجار التفصيل.
11: اي تجار التفصيل كي باش يشريها ب 900 باش يبيعها بدينار. يعني هل سؤالي ما به، عملنا دور انا ونادي صباح العطارة كذا وكذا، الدبوزة دينار، دينار و100، دينار و200 في المجمل به. اي هذا القرار رغم اللي الناس يقولوا راي الوزاره غليت في سوم الماء، صحيح معناتها سوم الماء اغلى من العاده.
13: لا ما تبدلش في القرار هذا سعر الماء، ما تبدلش.
11: لا
13: ما زادتش فيه. لا ما زادش، هي اسعار حره نوفل.
11: اي اما لا اما كنا نشيوها ب 750 دبوزه.
13: اي
11: هو ل 850 باي اسعار حره،
13: ولكن أنا نحكي على القرار
11: بيه.
13: في الواقع حاجه اخرى. الواقع الماء زاد
11: كيما باكل ليجير، معناتها هو تشري ب 7000 والدوله حاطه 4800 سومو، وانت تشري ب 7000. نحن ضد التدخين، المربول رايد تشري ب 14 13 هو محطوط ب 10000. اي معناتها فما الواقع ولا شنو بالله كاعلاميش تحكي انت تو. اي ما القرار هذا معناتها من يطبقه؟ علاش تعمل القرار هذا؟ هاو من قبيلي عندي جي 20 مساج، كل واحد يقول لي بدينار و100، دينار و200، دينار و300.
13: يعني
11: ما فائدة القرار إذا كان لا يطبق؟
13: هو وزير التجارة طبق الفصل اللي هو هذا الفصل رقم 3 من قانون 2015، خاطر الفصل اللي يقوله وقت اللي يتصير نقص، يصير بينوري في السوق في مادة معينة، يزمك تتدخل وتخرج قرار. خرج قرار وكاوة. أما على أرض الواقع
11: من ينفذ على أرض الواقع؟
13: هل حد ما ينفذ؟ ثم المراقبة الاقتصادية. هنا نطرح السؤال، هل تستطيع المراقبة الاقتصادية بعددها المحدود أنها تمشي وتراقب آلاف العطارة وآلاف الحماسة ومساحات تجارية كبرى وصغرى وتثبت هل أنه النصيت رماة تتباع ب 600 مليم ولا لتر تتباع ب 800؟ قطعا لا. ما تجرب رو ساعة تلقى في حومة تلقى فما 50 عطار، وتلقى معام تجار جملة، وتلقى 30 حماس، ويمشي يعاون مراقبة اقتصادية مش يراقب. عملية مستحيلة. ما تنجمش المراقبة الاقتصادية تدور على العطار الكل اللي هما بعشرات الألاف وتدور على الحماسة بعشرات الألاف. دونك انت تشوف القرار تفرح تقول لا والله يعطيها صح وزارة التجارة، يا لتر ونص دبوسة، لتر ونص 850، تمشي تول أقرب حماسة هنا في أي مكان باش تلقاها بدينار ب 1200. انت هو كان باردة وكذا وخرج
11: من الفريزيدير، هو من قبل باردة تزيد 100
13: ويزيدك عليها 100، وفما شكون اللي يزيد 200. دونك شتانا بين القرار، بين التنظير، بين الحبر اللي مكتوب به القرار هذا وبين الواقع، ثم مسافة كبيرة.
11: للي يقول بلي ندفعوا شوي، للي يقول المشكلة هي مشكلة عرض وطلب، للأسف الماء مقطوع، عادي إنه سومه يغلى كما أي حاجة كي تنقص سومها يغلى. معناتها والنقص هذا وراءه شكون؟ أنا وراءه شكون ما نحبش نقولها طنك ما نعرفوش شكون وراءه. معناتها عرض وطلب فقط.
13: شوف
11: هي ما تحبوا الحرية الاقتصادية، عرض وطلب.
13: شوف هو الإنتاج حسب المعلومات اللي عندي، إنتاج المياه المعدنية بدأ يرجع تدريجيا إلى مستواه العادي.
11: دابا اللي كتقول لي هكاش باش نقول لك سيني
13: اي نحن
11: ما فهميش الماء تقول لي ها الماء ما فهم وين ولا انتاج
13: في معلومه
11: اي معلومه كيف
13: السوق حاجه اخرى نحكيك على الانتاج في مستواك ال 34
11: واش بها الانتاج ما يمشيش للسوق شو منحها ما
13: ولا هذا هو يعطيك الصحه شفتك الاطرافك الوسطاء اللي ديما نحكيوا عليهم المشكل غادي شفت تخرج الكميات بشكل كبير راي الكميات المنتجه راي تكفي السوق نعاودها مرة أخرى الكميات اللي تم إنتاجها من المياه المعدنية المعلبة راي تكفي السوق المحلية يبقى وقت اللي يدخلوا والأطراف هذه الدوارجي وتاجر التفصيل ودبوات وكذا راي باش قطعا باش
11: أشكالية
13: كميات باش تلقاها مخزنة في الدبوات
11: اشكالية كبيرة قال شريط دبوزة ما قال بدينار 900 دبوزة و100 كهرباء حق التبريد وفمش كون قال لي هل اللي عنده بير في داره يتسمم الاثرياء توانيتيا شفتوا برشا كتصورك اللي يهزوا الموسم استيكامية توانسة اغزر برشا يقولوا لي تاخذوا بضمار نحاولوا نحكيوا على المشكلية نحكيوا احنا على المشاكل نطرحوا الاشكاليات ولكن تونسي بيدو معك تشوف ميساجاتكم برشا يدوملوا خطر مش نعمل
13: هي هو هي ما توا القرار تو تم تداوله في كل وسائل الاعلام يبدو لي انه التوانسة على علم على علم بالاسعار هذه انا ننصح اي واحد باش يمشي يشري دبو سما اللي يقول له راي راي لتر ونص دينار يكلم المراقبه الاقتصاديه يكلم الشرطه يكلم
11: اعطيني رقم
13: عندهم
11: شنو يكلم مش يكلم بوليس يقول راه بيع لي دبوزه بدينارين وكيما نشريش ما اغزر ودهما تاو ستيج البارح هبطت القصان ودهمين على 45 سخانه في الويكاند يقصلنا الماء والضوء والدبابز مقطوعين باش تكون حياه سعيده في الويكاند دونك راهو يلقى دبوزه 100 تاو على 100 200 راهو باش يشري
13: لا حل
11: لا لا باش نشري باش نشري انا ما لقات يعني صباح درت
13: خاطر مضطر
11: اي مضطر معناتها اغزر ريت كان جيت في اللوكس اللي ما حد نشكي بيه ونعمل كذا اما ما فماش ما اصلا كان نشكي بيه توقت علي الواحد ما عادش نشري من عنده بالكل معناتها معناتها الاشكاليه راهو نتاع التونسي ما نعرفش انا ماهيش
13: ديما نعاود ونرجع ولكن المشكل اللي حكينا فيه نحكيو فيه ديما يا نوفل انه السوق ما تتحكمش فيه لا وزاره التجاره ولا وزاره الفلاحه السوق تتحكم فيه يتحكموا فيه الناس اللي شادين السوق اللي هما من حتى المنتجين عندهم دور التجار الجملة تجار التفصيل الوسطاء
12: سنجيب رابيد سمحني عطيت قبيلة على الرقم خلنا نعطيوه مثال شو معناتها الرقم الأخضر المراقبة الاقتصادية هو 80 191 دونك الرقم هذا يتنجم للإبلاغ فوالا اي مثالش للإبلاغ عن عملية الغش الاحتكار المضاربة او تجاوزات الأسعار
20: مرحبا بكم في ميدان التجارة نضغط على مكالماتكم اضغط على الرقم 1 للتسجيل رسالة صوتية اضغط على رقم votre correspondant est occupé par une autre communication veuillez patienter un moment ne lui indiquant votre appel par un signal sonore merci
11: مشغول شوية
12: نعود
11: تقام برشا يطلبوا فيها ما شدوا صحيح
12: هاكا موجود الرقم
11: اي اما مشغول بوتر كوميونيكاسيون نقولوا فما واحد
13: اسمعني
12: خلي واحد سمعته وطلب
13: خلي مارس واجبه
11: لا ميسيلش
13: حقه المستهلك التونسي انه السيد اللي باع له دبوسة الماء بيتر نص بحاله بدينار وهي في الاصل 850 يجب يعلم الرب المراقب الاقتصادي حتى كان ما جاوش مش مشكل يواجهه يقول له راي هذه راي مسعر ب 850
11: ونعملوها على الخضرة على الغلال وكذا كل شيء غالي معناتها فما
13: هما في نفس القرار حتى سعر الدجاج الحي والدجاج الجاهز للطبخ
11: دونك باش يتم تنفيذ هذاك حسب رايك سينيجي
13: والله سؤال يا نوفل السؤال هذا اطرح على وزير التجاره واش انا ما نجيبش الجو عليه
11: فما اشكاليه في الزياده تفقد الدواء زادوا في سعر الدواء فما ستاتيو هبطت تفقد الماء زادوا في الماء تفقدت الزبده زادوا في الزبده تفقد الروز زادوا في اسوام الروز معناتها كل حاجه تفقد اسوامها تزيد معناتها وليت واضحه نحكي تو مش الدوارة تحب تزيد في حاجة فقدها معناتها يبدو أنه زيادة وليت ستركتور ناجحة متاع ما نعرفش شكون الحاجة تحب تزيدها في سومها افقدها شوية بعد كي تزيد في السوم الناس تولي عندهم اللهفة أو ما معنى اللي أنت كلامك صحيح وأنا كلامي غلط شوف كان كلامي هيت هيت ستيكة زادت ميتين تيت برك خاطر ما سبيلة ما يتشربش لا يشرب ما سبيلة يهبط أصفر أنا في أريانة هبط لي أصفر البارح حتى كي باش نشجع ولدي يقول لي بابا اصفر مش قريت في اللقاض العلمي لا لونه ولا تعمله يطلع اصفر اي دونك كان نولي هيت هيت حتى زايد ميسالش ما هذه الاشكال نقبلوا زياده لانه كي يقطع حالك الزبده مش ضربت 6 اشهر مقطوعه من بعد لوجت عليها ب 8200 جرام ولا ما عادش نلوج اعطيني زبده المهم موجوده اعطيني كذا هاي الاشكال
13: هي هذه
11: كل حاجه تتقطع تتزيد
13: هذه وليت الوصفه السحريه اللي يعملوا فيها المافيات اللوبيات هذه اللي تتحكم في السوق هنا السؤال كيفاش تتفقد المادة وعلاش تتفقد هل بالحق معناها يعني تتفقد وانت تحكي على الزبدة معناها صارت يعني صار نقص كبير في مصانع الانتاج معناها للزبدة
11: ضربت اشهر ما فهميش انا ما نعرفش نقص مش نقص ما نعرفش المهم زادت من بعد
13: يطلعوا لك بعد بألف حكاية والله الذوقس والله صارت تدري شنو
1: والله الفتره هذيك كميه الحليب تبدا اقل
13: المفهمين بس لاكاسيون كذا
11: وكل تذكر القهوه كي تفقدت قد زادت السميد قد زاد صديقنا قال ما كملت المكالمه كلمه وفي عند العطار ان شاء الله نكونوا غلطين نضحكوا خير من نهبلوا قال واحد بعث والله نضحكوا باش يعني نحاولوا نقدموا لكم ليه معناها سي ناجي يعطيكم صحيح نعطيكم الاخبار ناديه ما نحاولوا ناخذوهم شوي ضحكه ترى نعملوا طلع على الجرايد
21: في الجرايد في الجرايد
11: الأرقام مفزعة وزارة الصحة مزيد كي قالت تقديرات الأولية 5% من التونسيين يستهلكوا مخدرات وخاصة بين 15-40 سنة نعاود ذكركم 15-40 سنة في بالكم اللي تقريبا في التدخين نرجع الدخان الطفل التونسي معدل 7 سنين يتكيف أقل من الطفل الفرنساوي معناتها احنا الدخان نتكيفه قبل الفرنسيس به 15-40 سنة ليس رقم حول مسح نهائي وحديث لأنه في آخر 26 بش يصير مسح نهائي الأرقام أوضح وأقوى آخر مسح وطني متوفر للمراهقين ميتسباد أظهر أنه استهلاك القنب الهندي بين 15-17 سنة ارتفع من 1.5% إلى تقريبا 8% مقارنة ب 2013 زاد الاستهلاك سيناجي 5 مرات عند ال 15-17 سنة 5 مرات من 2013 تقريبا في 13 سنة زاد الأقراص النفسية المخدرة ارتفعت على نفس الفئة من 7% إلى 14% الحرابش من 7-14% من 2013 العام ناول أرقام وزارة الداخلية تذكر قلنا لها 15,000 قضية تقريبا مرتبطة بالمخدرات أكثر من 27,000 شخص 89% بين 19-40 سنة 2.59 مليون قرص مخدر وتذكروا كل 12 مليون قرص مخدر المخدرات آفة كبيرة موزايكا فيم هبطنا على الويب وهبطنا ومضى نسيندو لأنه لازم الكلنا نقفوا الكلنا ما نختلفوا في أي شيء إلا في الآفة هذه الكبيرة اللي تنجم واللي قاعدة تنخر في مجتمعنا من داخل
22: تيخلي نجربها مرة على الأقل
23: أو دخفة جديد حصل في المنداف بش يزيد يعبينا مكاتبنا خويا هيا تجرب وتنسى مشاكلك دور بالغافل صاحبي فوتني انت يقعد جوي مريقل بعقل فايق وبدن لايق مش بسمومك اللي ترجع الولاد والبنات شوالك
24: صحة للي ذكاءه ديما حاضر انا لا يزي في بالي ذواقة وضحكة الشيخة طلعت ظلام وتعاسة وخسرت صحتي وفلوسي وراسي وطاح قدري بين اصحابي واهلي وناسي فات الوقت خويا طبعنا لك في الابونمون عندنا يا اخي كيف دخولك كيف خروجك
25: رد بالك تضعف مرة ما تكونش ضعيف الشخصية ما تخلي صحتك ومستقبلك وقيمتك بين اصحابك تجارة لغيرك قل لي خلي قدرك عالي وسمومهم تغرق في ظلام الليل لا للمخدرات
11: للمخدرات يزمنا كلمة نقولها معناتها نادية شفت الرقم مرعب ولد صغار مرعب جدا. يعني أنا طفل 15 سنة هل عنده وعي، هل حاسس بالخطورة متاع الشيء اللي عم فيه واللي بشي خليه مدمن؟ وراو النجم حتى المعدل 15 نجم حتى 10 11 12 سنة يتكيف المخدرات. دونك مرعب جدا. الداخلية تبذل في مجهود ولكن يلزم وعي من داخل العائلة من داخل المدرسة.
12: هو سؤال جستما أنه في 14 سنة قلتها أبغتيغ من 14 سنة دراسة 14 سنة على كل أنت يعني أنا سؤال في عمر 14 سنة هاد الصغير هذي أصلا جم عارفوا بالمخدرات سمعني بالحق هذا سؤال يعني هو بش أصلا يعرف اللي فما حاجة اسمها مخدرات أكاتورزوم معناتها فهمت
11: يعرف مسلسل يوتيوب
12: ايه هذا هو بيه انه
11: عينينا تحلت عينينا تحلت ما نعرفوش
12: بيه اللي هو في الوقت اللي بش يكون يستهلك فيه المخدرات في الوقت هذيك العائلته فين موجودين في الوقت اللي مثلا المرة الفاتت احنا وسنجي نحكيه على الأهمية متاع الدور الثقافة وإلا حتى النوادي اللي موجودة في المعاهد وإلا موجودة في المدارس اللي تخلي صغير ما يخرجش للشارع. طبعا هو كي باش يبدا عنده ساعة كروز وقاعد في الشارع معرض لكل شيء معناه ايه هذا هو نحكي لك هوني يعني المشكلة زادة بخلاف الدور
11: ايه
12: قلت مع سينيجي المرة اللي فاتت نحكي فيه الموضوع
11: أيوة.
12: دونك هوني بخلاف حتى الدور متاع العائلة طبعا حتى هو وقت اللي يخرج خاطر العائلة فينا المنتج تكون تخدم في وسط النهار التوقيت اللي باش يبدا فيه خارج اسوار المدرسة او المعهد او المؤسسة التربوية باش يكون عرضة مشكلة للمخدرات باش يكون عرضة للمخدرات باش يكون عرضة للجرائم. وشفنا قديش جرائم صارت للصغار وهما حتى معناتها قاموا بهم ولا تعرضوا لهم على خاطر موجود من غير حتى حمايه في وقت اللي مش من المفروض يكون موجود فيه في الشارع.
11: صحيح صحيح الارقام مرعبه. موزايكا فيم منخرطه بومضات وبغيره برامج خاصه باش نحاولوا نقاوموا الظاهره هذه ظاهره الاختيره برشا سينيجي.
13: الحقيقه رقم مرعب ورقم صادم ما كنتش اتوقع انه النسبه هذه توصل الى مستوى معنا 5% اللي هي الشريحه العمريه هذه راهي نوف الاكثر شريحه ناشطه في الناشطه في يعني الفئه العمريه اللي بين 15 و40 سنه اللي هو السن اللي يبدا فيها الانسان يبدا ناشط يبدا معنا يعني ما عنده موطن شغل معنا يدخل في اللي نسميه احنا في التاسيس لحياته.
11: نعطيك ارقام اخرى. اليوم الصباح عملت على المخدرات التوعيه وتحسيس خط الدفاع الاول لحمايه شباب من الوقوع في براثن المخدرات رئيس جمعيه تونسيه لمقاومه الامراض ما اعطى ارقام 400 الف شخص يتعاطوا المخدرات المناومه مستعمل القنب الهندي من 200 300 الف شخص 100 الف شخص يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن معناتها والناس دخلوا لدائرة الاستهلاك وهو مؤشر خطير وخطير جدا والتدخين هو اللي يهز للمخدرات.
13: شوف هي رأي الحرب هذه على المخدرات ماهيش حرب نتاع الدولة فقط على خاطر صحيح تنجم معناها تنجح الدولة إلى حد ما عن طريق قواتها الأمنية وقواتها العسكرية المختلف أسلاكها تقاوم تجارة المخدرات وتقاوم خاصة دخول الكميات الكبيرة من المخدرات مع أنه فما كميات قاعدة تدخل فما كميات دخلت وكميات كبيرة يا نوفل في السنوات الأخيرة لكن الكميات اللي تشدد أكبر بكثير وثم عصابات وفما مجموعات وفما شبكات ثم شبكات في تونس تنشط في تونس وتجارة المخدرات يديروها توانسة بالتعاون وبالتنسيق مع شبكات البر في الخارج
11: ولحظة اللي سناف اللي تشدوا برشا نساء ولا تابعين الشبكات
13: ثم نساء وثم حتى
11: نساء حتى في القيادة
13: ثم موظفين ثم موظفين مورتين في الجرائم هذه جرائم المتاجرة بالمخدرات. ما هيش الحرب متاع الدولة فقط هي حرب الإعلام هي حرب يزم تنخرط فيها العائلة التونسية العائلات راو ما يعني تشوف ما فما حالة من صراحة من الصمت من الاستقالة من شو الدور اللي قاعد تقوم به العائلات ثم الجمعيات والمنظمات دور الثقافة نحكينا على دور الثقافة وزارة الثقافة شنو تعمل بك العشرات اللي عندها من دور الثقافة وزارة الشباب دور الشباب شنو دورها اليوم في احتضان هالشباب معناها اللي يمشي تقع عنده ساعتين ولا حتى أربع سوايع ولا ثلاثة سوايع معناها كروز يمشي معناها يعديهم البرا في القهاوي وخي كيفاش تصير هي الحكاية كيفاش واحد يطيح واحد هذه هي معناها ما هي مسألة عملية متاع إغراء تبدا بالسامحوني معنا مش نتكلم اللي غالب تبدا بك نفسله والخوض جرب
11: وتحشم طفل صغير عمره 14 سنه يحشم ما تحبش تكيف ولد ماما ولد بابا اي حربوش اي كذا يولي حتى من الحشمه يتبعهم ثم يدخل للادمان.
13: شوف مراكز العلاج معناها من الادمان معناها اللي تابعه وزاره الصحه عدد راهو كبير اللي قاعدين
1: فيهم اللي سكروا زي السنيجي
11: كان بداوا يحلوا في الفتره الاخرى بداوا
13: يحلوا الوسط عاود رجع ونتاع صفاقس عاود رجع لكن ما يكفيش ما يلزم مراكز اخرى. وزاره الصحه عندها دور كبير برشا وزاره التربيه يا رسول الله تي على الاقل معناها في حصه ما نعرفش انا حصه التربيه المدنيه ولا في اي حصه شو مثالش معناها كل أستاذ أو كل معلم مثالش يعمل حتى دقيقتين حتى ثلاثة دقائق يوريه حتى الأثار معناها الصحية الخطيرة جدا معناها للمخدرات.
11: واضح
13: أخي تذكر أنت كيفش نجحت إيطاليا في القضاء على المخدرات تذكر في التسعينات اللي معناها
11: الاغتيالات
13: المافيات كل اللي
11: القاضي يحكم عليهم يقتلوه معناتها باغتيال وباكسيدان ودنيا هي.
13: الدولة استعانت بالإعلام استعانت بالصحف لمساعدتها على القضاء على الظاهرة هذه وبرشا دول اليوم الإعلام يزمو يلعب دور. ما أنا ما نفرقش بين إعلام عمومي وإعلام خاص يزمو الإعلام الكل ينخرط يا رسول الله حتى عن طريق الدراما اللي تتقدم للتوانسة في رمضان إيه مثالش ما على الأقل حاجة تتخدم معناها يعني من أجل الهدف هذا وهدفها بريتو هدف وطني
11: صحيح
13: لإنقاذ الآلاف إنقاذ رو مش المدمنين فقط رو هم الضحايا العائلات اللي معهم
11: ممكن ضحايا أكثر منهم
13: ضحايا أكثر رو فما عائلات يا نوفل صدقني والله العظيم أنا نعرف عائلة وعندهم أولد الغالب أدمن أصبح مدمن يعني حياتهم حولها لهم إلى جحيم كل يوم معناه يمشي يمارس ضغط وصل حتى يمارس العنف ضرب على والدته على أخته على أخته الأخرى باش ياخذ الفلوس وقت اللي تيحمون كيزمو يزمو يلقى فلوس.
11: ما تذكر أحكي لي نادية فمغنية أحمد مكي على الإدمان ممتازة جدا يحكي كيفاش ولا مدمن بشوي بشوي من بعد ولا يسرق الفلوس من بعد معناتها ساهمت في توعية برشا ناس المسلسلات غيره تعملوا مسلسلات ممتعة وفي الأخر يتكافئ شر الشخص اللي مدمن وكذا معناتها حاجات مهمة.
1: نادية باش نختم بنقطة فيسع فيسع إنه فما عدد من أطباء متاع علاج الإدمان اللي يعتبروا إنه ما يلزمش العائلة تخبي على خطر على قد ما يبدا على بكري تكون فايق معناها بالادمان نتاعو على قد ما البروسيس نتاع العلاج يكون اسهل وحتى تكون فما دي غوشوت يعاود نجم يكون معناها ينجح المسار نتاع العلاج. دونك على قد ما بكري وتحكي العائله فيه الموضوع وتهزوا للطبيب على بكري على مش تحشم معناها الفكره هذا
11: واضح. يلا نمشي بسرعه توا الموزايك 24 برشا برشا سامحوني قاعدين تبعثون على اليوتيوب ولا على 23513000 المروجين هذم أشباح كيما المخدرات هو معناتها برشا قالوا كيما الداخلية تنشط كيما متاع الناس اللي تزيد بصراحة لازم معناتها لازم يقبضوا عليهم كما يقبضوا على الاخرين. ترى نحكيو في موزايك 24 رئيس الحكومه تؤكد ان مشروع الميزان الاقتصادي سنه 2027 وثيقه توجيهيه اساسيه لترجمه السياسه الاقتصاديه والاجتماعيه للدوله وخياراتها الوطنيه وتحديد اولوياتها برشا مشاريع لتحقيق التنميه الشامله والعادله ودفع النمو الاقتصادي والتوازن. اشرفت دونك البارح على المجلس الوزاري وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ خلال المجلس الوزاري قدم عرض مفصل حول مشروع الميزان الاقتصادي سنة 2027 وقال الظرف الاقتصادي العالمي خلى نوع من الغموض لأنه التوقعات حتى متاع الفاعلين الاقتصاديين فيهم غموض. نذكروا الاقتصاد الوطني نمو في الناتج المحلي بنسبة 2.3% في الثلاثي الثاني من سنة 2026 وتحسن النشاط الاقتصادي مقارنة بالثلاثي الأول. سينيشيم
13: المعطيات هذه يعني معطيات إيجابية المهم ثم أرقام في الماشية في الإيجابي مش في السلبي أنه يتحسن النشاط الاقتصادي مع والناتج المحلي في الثلاثي الأول بنسبة واحد نسبة التطور متاعه 1.4% هو في الثلاثي الناتج المحلي زاد بنسبة 2.3% نحكيه على 2026 اللي كان وراء هالتطور هذا هو القطاعات اللي تحركت اللي نشط بشكل ملحوظ. أساسا نحكيه على الانتاج الفلاحي اللي حقق معنا نتائج مهمة رغم ربما التراجع اللي صار في بعض القطاعات ورغم التوقعات اللي ما كانتش في ما تحققش على أرض الميدان. وهنا نتحدث على مثلا على صابة الحبوب اللي وزارة الفلاحة كانت تتوقع في حوالي 20 مليون قطار لكن اللي تم عليها حصده إلى حد الآن وتجميعه في حدود تقريبا حدود 10 فاصلة ونحكي وزيد على زيت الزيتون معناها والقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية اللي حقق نسبة محترمة من الصادرات. القطاع السياحي نحكيه على تماسك القطاع السياحي اللي كل عام قاعد يحقق فيه نسبة مهمة جدا في عدد السياح عدد الليالي المقضات وكذلك في العائدات المالية. ثم ما ننساو شنو في التحويلات التوانسة اللي في الخارج اللي ماشي وتزيد ووصلت إلى مستوى جيد جدا وذلك اللي قاعدة تغذي في احتياطي رصيدنا من العملة مع تراجع صحيح مش تراجع كبير في نسبة التضخم وتراجع طفيف لكن مهم احنا ماشيين في التراجع. يعني نحكيه على نسبة التضخم راو نحكيه على الاستهلاك العائلي نحكيه على قفة المواطن صحيح
11: لا القفة الأسعار تزيد
13: لا صحيح معك
11: تضخم ونقص والأسعار تزيد
13: قاعدة فما أسعار خاصة أسعار المواد الغذائية أسعار الملابس أسعار المواد التنظيف قاعدة تزيد بشكل كبير
11: الماء.
13: لكن إجمالا نسبة التضخم قاعدة تتراجع بشكل طفيف
11: ولكن لم تؤثر على السوق
13: ما أثرتش طبعا
11: والوزراء قالوا في انتظار يحس بها المواطن
13: ما هوش قاعد يحس بها المواطن
11: المواطن يسمع في الانخفاض في الإذاعات والتلفز
13: الانخفاض نشوفوه في نسبة التضخم لكن عمليا في السوق الأسعار قاعد في زيادة كبيرة
11: سينيجي رو مواطن يسمع فينا ما يعرفش معناتها نسبة التضخم تنخفض معناتها وما يحسش بها وديجا معناتها الإيجابية تذكر احنا شكرنا في مجلس الويب انه الوزراء قالوا التضخم انخفض ولكن يلزم يزيد انخفض باش المواطن يحس به معناتها المواطن التولى حس ما نعرفش شنو لازم معناتها لازم اجراءات
13: هو تأثير ونسبة التضخم في على مستوى معنا البنك المركزي في انه نسبة الفائض ما تزيد معناها على الأقل معناها تقعد في المستوى هذاك وأحيانا يخفض فيها شوية البنك المركزي بخمسين نقطة أو بمئة نقطة
11: قاعد يخفض بحذر شديد
13: طبعا بحذر وبصراحة
11: يظل أسلوب البنك المركزي في تونس ديما الحذر أي ما يخذوا
13: النقدية
11: ومنع الدينار التونسي في فترة ما من الانهيار أنتم تشوفوا جنيه والليرة التركية كيفاش انهارت فواترون تضربت وفافا تونس الصرامة ذيك اللي كنا ننقضوا منعت الدينار التونسي من النهيار
13: صحيح
11: كان ينجم يكون نوروتا وعشرة ليف
13: السياسة النقدية واللي توخاها البنك المركزي صحيح كانت فيها برشة حذر لكن الحذر كان مطلوب يعني لو كان مجاش الحذر هذك في وسط التقلبات الجيوسياسية الكبيرة

0: قدام معناتها الوزير حكي على خموض وهو صحيح. انا اليوم نسمع في رابور وغدو باش نحكيوا عليه على التدين نتاع الدول الكبرى. كل الدول الكبرى المانيا فرنسا امريكا كلها داخله في سياسه التدين رهيبه. فما غموض اقتصادي غريب. شنو ينجم ياثر علينا؟ ينجم ما يخليش مخططنا العام جاي واضح، لانه اتومو ينجم النفط يطلع، ينجم الذهب يطلع، ينجم معناتها ما فماش مقاييس صحيحه تنجم تبني عليها الميزانيه.
1: شوف وقت اللي يبدأ الاقتصاد اقتصاد هش يكون عرضة للتقلبات دائما قدام هالغموض هذا. ايش معناه؟ شو يقصد به الغموض؟ هو انه ما فماش استقرار اقتصادي واستقرار في مستوى التجارة العالمية بحكم اللي قاعد يصير في مضيق هرمز وفي باب المندب، وبحكم الحروب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط خاصة بين روسيا وأوكرانيا. تعرف الحرب الروسية الأوكرانية تثبت في أزمة كبيرة برشا في مستوى الإمداد بالغاز وفي مستوى الإمداد بالأسمدة الكيميائية اللي تستخدم في الزراعات. تعرف روسيا وأوكرانيا وخاصة روسيا من أكبر البلدان المنتجة للأسمدة الكيميائية المستخدمة في الزراعات. دونك هذا الكل مع حالة الاضطراب، مع هالارتفاع الجنوني والهبوط المتواصل وغير المفهوم لأسعار النفط وأسعار الغاز. تعرف نوفل معناها وقت اللي تسكر نورستريم واحد ونورستريم اثنين، الروسي اللي كان معناها يصدر في كميات كبيرة برشا وضخمة من الغاز لأوروبا، أوروبا الكل كانت تعيش على الغاز الروسي، وقت اللي تقطع عاود طلع سعر الغاز بشكل كبير برشا، وتحولت حتى خارطة المصدرين المنتجين تحول. اليوم مثلا دخلت الجزائر على الخط وأصبحت لاعب رئيسي في السوق العالمية للغاز. قطر كيف كيف وباء وإيران أيضا. دونك هذا شفت الغموض هذا يخليك حساباتك ديما ما هيش مستقرة. المهم في هذا أنا الحقيقة اللي ريته إيجابي في الميزان الاقتصادي أنه الدولة في عام 2027 وهذا يأكد لي خاطر يقولوا يحكيوا على دفع التشغيل وتحسين تشغيلية خاصة فئة الشباب وحاملي الشهيد. هذا يعني بالنسبة لي أن الدولة باش تفتح مناظرة أنه فما باش يكون فما انتداب في عام 2027
0: فوالا. دونك على 23/513 قاعدين تبعثونا فما معلمة قال جاني التلميذ مسطول للامتحان. قلت لي جاني مسطول مع تبعثت قلت مع في المدارس ولينا نشوفوا حالات غريبة وغريبة جدا. زاد بليل قال سيناجي وقفت نشي من العطار نلقى دوارجي يهبط له في الماء 6,000 غزر لي قال لي ملا مسعرينها 950 مع تقال يحشم مع العطار يشري فيها بدينار دونك بشي بحالي ب 1200 معناتها الواقع مختلف الواقع مختلف على
1: انا نوف على كنت نوري فيك في الاوف معناها صديق بعث لي فيديو يصور في دوارجي معناها في على كمينة والله في وضح النهار لا في وسط شارع كبير ابارمون شارع في وسط العاصمة دوارجي كميونة معبية بستيك الماء وقاعد يدور على الحماسة والعطارة. ثم حالة متاع بونديتيزم في البلاد. فما ناس يقول با انت ماك سعرته انت الماء انا مش نبيع ولا كيفي
0: ونتحدك
1: طبعا يتحدوا في الدوله ويتحدوا في المراقبه الاقتصاديه ويتحدوا في القوانين. علاش قلت لك انا ما يكفيش قرار
0: لابد من المراقبه. ترى الغرفه النقابيه عندك دقيقتين مش تعلق عليه لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبيه تدعو للتدخل العاجل في نفس المجال سيناجي للسريع لخلاص ديون المستحقات المتخلده لفئه الشركات لدى المستشفيات وذلك على خلفيه الازمه الماليه لانه مش نوصلوا لمرحلة ما عادش نجمو رانا نجيبوا المستلزمات الطبية. هذا حاجة خطر من الماء سينيجي.
1: هذا اشكال تطرحها عنده توا شهرين ومش اول مره هما يتكلموا توا
0: الخوي عنده حق يقول لك ديوننا خلصنا
1: لا فما كيما
0: خلصني كيما في ديوني.
1: شوف تقريبا نفس الاشكال نتاع الصيدليات اللي قاعدين يعطيو في الدواء ومستحقاتهم ما همش قاعدين يخلصوا فيها من الكنام. هذا ما همش قاعدين معناها كيقولوا مستلزمات طبيه راو اللي تروه الكل في المستشفيات الابر والحقن وغير وغيرها والضمادات وغيرها وحتى التجهيزات، معنا من التجهيزات الصغيرة إلى التجهيزات الكبيرة اللي بيعوا للمستشفيات. للأسف اليوم المستشفيات هي بيدها واحلة في عجز مالي، وتعرف نوف الخطر الغالب

0: الإشكال ما حبوش يحلوه هو أنه شفت المؤسسات مثلا نعطيك على سبيل المثال
1: الجمال اللي خلوه البارح لا تحل المشاكل
0: المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة كي تدفع الكوتيزاسيون سواء للسينار بي اس وللسينسيس فيها نسبة متاع الكنام إيش يعملوا مفروض النسبة هذيك تتصب مباشرة للكنام
1: أي.
0: الكنام شي يعمل هما يسبوها للسينار بي اس والسينسيس ومن بعد الزوز صناديق هذوما من بعد هما يبعثوا النسبة هذه للكنام اللي هو مستحق متاعه مثلا انت صاحب مؤسسة تدفع كما قولوا مثلا 25% تقتطعها جزء تدفع انت وجزء يدفع للأجير ال 25% فيها جزء نسبة للكنام بعنوان المعلوم الانخراط أو المساهمة في صندوق التأمين على المرض النسبة ذيك مش قاعدة تمشي الكنام الكنام فلوسه عند السنر بيس والسنسيس علاش ما يتمش الفصل تخرج النسبة هذه وتتصب مباشرة للكنام تو تتحل مشكلته المالية المستشفيات شنو مشكلتها
1: يا اخي مش سهل الحل هكا والفلوس حتى النائب اللي خذيناه البارح قلت له حتى الفلوس تمشي المصاريف احيانا يومية للدولة قال لي صحيح
0: المشكلة هذه تتحل بقرار وخليني اقول لك بقرار سياسي
1: وقرار ينفذ
0: طبعا ينفذ
1: خاطر خرج قرار سياسي لحظه خرج قرار سوم الماء من الوزير ولم ينفذها الناس لا تنفذ معناتها ما زاد قرار لازم يقفوا انه ينفذ ما
0: دونك مش تقى يقعد الاشكال على حاله على خاطر المستشفيات هي بيدها واحلة في عجز مالي وتسالها الفارماسي سنترال ويسالوها
1: المزودين في الحلقه هذه واضح سينيجي يعطيك الصحه شكرا ليك غدوه ترجع لنا غفران تقدمنا الاخبار نرجع لكم في الساعه الثانيه اسكوكو وأسوام سجوجو بشتغلة كي ما عمناه ولا أرخص وبرش حكاية في الساعة الثانية كاليبسو جدي باوت لكاليبسو

c'est le jeudi 20 août. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? ليتيجون اليوم يحب يتهنى على الكاريير الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في زوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

0: بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة نبيل عياد يؤكد في تصريح لموزيك عدم وجود علاقة بين تحديد سعر المياه المعلبة من قبل وزارة التجارة وتوفر المنتوج بالسوق، مبرزا أن الأمر يرتبط بحجم إنتاج الوحدات الصناعية للمياه المعدنية. والمتحدث ذاته يتوقع بداية انفراج الأزمة المتعلقة بنقص المياه المعدنية في السوق بحلول سبتمبر القادم.
1: بالنسبة للسوم، السوم راهو نحكيو على السوم نوع وتوجيه سلعة نوع، السلعة عرفتي ما كانش مفقودة قدر السوم، زيد في السوم تنقص راهو السلعة هي نفسها، لكن واضحين السوق ماشي في تحت، السلعة ماشية توفر، وتيرة الإنتاج ماشية في نسق هي البرشا ماشي بالكدا، حاجة بركة، يجور نايرين باردين شوية ينقص الطلب بحوله يتحسن من هنا بحوله راس الشهر والأول سبتمبر السوق يتعدل بإذن الله. ولا تيج موجود حاجة برك مصيبة العباد، فماش داعي باش ياخذ زيت ماء، اللي حاسوا بالسيك ياخذ سيك، حاسوا بزوج ياخذ زوج، في نايري ثلاث ايام تشوف كيفاش تحسن التواجد في السوق، لكن واش وزارة التجارة صار في عام تصيرة باش برشا تجار ما يستغلوش الظرف تاعنا نقص سلعة جدا في السوق ويعطيهم الصحة ما قصروش.
0: مبادرة تونس الإبداعية 2 تعلن فتح باب الترشح أمام المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية للاستفادة من برنامج لتأهيلها وتطوير قدرتها التنافسية ودعم نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الوطنية والدولية. وحددت المبادرة 17 من سبتمبر المقبل آخر أجل لتقديم الترشحات، داعية المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى إرسال ملفاتها إلى البريد الإلكتروني المخصص للغرض. عالميا، القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن إلى منطقة العمليات في الشرق الأوسط ضمن مهمة مقررة. متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يعلق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض مزيد من العقوبات ضد طهران وخنقها اقتصاديا بأن العقوبات والضغط لن يفيدا في حل المشكلة، داعيا إلى حل سياسي ودبلوماسي. وفي ظل عدم تحقيق تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة تروس سوشيال عن أقوى عملية اقتصادية تم شنها على الإطلاق ضد أي دولة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع نوفل في ميديماك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: في تونس ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك FM.

0: يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا الميدي ماغ ساعة ثانية. ميساجاتكم يوصلون على 23513000. عجبني ميساج يحكي على الواقع في المقاهي التونسية. قالك قبل كي تطلب قهوة يفرض عليك دابو زمي، اليوم كي تطلب دابو زمي يفرض عليك قهوة. المهم يعني مهما اختلفت الأوضاع لازم يمزبلونا بأي طريقة، لازم يفرضوا علينا حاجة. شكرا على ميساجاتكم. فاصل وبعد نرجعوا نحكي كونسو.
1: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن قمرة.
2: يتمر الليل أنا بفت الويل
1: إتليل القفصي وأنت بن سعيد
2: تكتب على خمرة.
1: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القليبي. ميدي ماغ.
0: يلا نمشي وتول فقرة الاقتصاد.
1: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ.
0: نحسه مظلوم الزقوق وعام سنين، يعني ما حكيناش عليه برشا. جاءوا مواضيع الماء الضوء دبابس كذا، شخص بونا شوية سينار. أنا عنا جمعتين وحنا زقوق وغلاء زقوق ما فهميش.
3: هو جستمون أنا في
0: المولد إن شاء الله بشكون نهار ثلاثة إن شاء الله كل عام وحنا حين بخير
3: إن شاء الله يا ربي. خلي جستمون نحكي ونفر على جانب آخر ده، وحنا حتى على الأسعار تقريبا. الأسعار المتداولة حاليا تتراوح بين 48 و50 دينار للكيلوغرام الواحد، وتنجم نجم كمل جملتي تتجاوز المستوى هذا حسب الجهات وبعض الولايات، لأنه مثلا شفنا حتى توصل حتى 60 دينار في بعض الجهات.
0: قديش الكيلو هو في المعادل؟
3: هو بين 48 و50. هذه الأسعار المتداولة حاليا دونك. ولكن زادة هذية نوفل حتى
0: بلا يعطيونا أنتم زقوق خاطر فما شكون قال لي 55 معدل.
3: أي يعني أنا قلت معدل وتنجم توصل، قلت حتى 60 دينار
0: دونك. حتى 60 دونك على 23 513 ألف.
3: قولوا لي شري
0: معتا كين تشري وترحيوها تنظفوه وترحيوها وكذا معتا
3: حكيوها نعتجر. دونك نوفل نحكي زادة على الانتاج اللي هو بيدو سجل تراجع بالنسبة للموسم هذية، ومن بين الأسباب زادة وهذا ما يخفيش على حتى حد، الأسباب متاع تراجع الانتاج متاعه بالسنة وبرحلة بالزقوق، ويرجع زادة بالأساس إلى الحرائق اللي جات على مساحات شاسعة من الغابات في العام اللي تعدى. هذية راهو ما نجمش يتعدى مرور الكرام لأنه يأثر بشكل مباشر على الانتاج، بخلاف زادة اليوم أنه حتى القطاع يواجه صعوبات. وزادة نحكيه على أنه اليوم برشا عائلات اللي كانت تقوم يعني يد عاملة تقوم بعملية الجني اليوم، فما يعتبروا برشا أنه تطلب منهم تعب جهد كبير، وحتى زادة الظروف متاع العمل اللي هي صعيبة وشيقة، لأنها رأي العملية في حد ذاتها صعيبة متاع العملية متاع الجني. ذكا علاش اليوم مشكور جدا ضيفنا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي في الحصاد البحري سترق المخزومي، باش نحكيو معاه على الأسباب هذية، وباش نحكيو زادة على المساحات متاع الغابات اللي كليتها الحرائق في السنوات اللي تعديت، وحتى التقلبات الجوية راهي عندها دخل، هذا الكل طبعا مش يأثر في نهاية الأمر على الأسعار وعلى استهلاك المواطن.
0: طبعا ديما يغلي في الأسعار
3: يعني. ولا سي طارق أهلا سهلا، مرحبا بك.
0: مرحبا
4: مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي مذيع كفام، ومرحبا فينا في الضحك.
3: شكرا لك
0: سي طارق،
3: شكرا لك على قبول تدخل معنا سي طارق. خلي نحكيو على الحرائق جوستما وتأثيرها اليوم على آخر حاجة اللي هي تهم زد المواطن، هو السعر متاع الكيلوغرام متاع سكوكو وقت اللي بشمشي شريه.
4: احنا المناسبة تقتضي انه نحكو على زقوقو، لكن راه عملية معناها مات زقوقو والاحتفال بالمولد النبوي الشريف الى اخره راه يخبي وراه مشكلة كبيرة ياسر، هي مشكلة الغابات وحرائق الغابات. احنا نتحدث على زقوقو وننسو المصدر الرئيسي نتاعو اللي بدونه ما نجموش نتحصل على مات زقوقو وعلى عديد المنتجات الاخرى في الحقيقة. الحرائق راه تجهد على كل الغطاء النباتي مش كان على الشجرة فقط. هو صار معنا فاتحة وصعب تعويضها باعتبار انه ثروة وطنية لا تقدر بثمن، ثم علاقة وكيدة بين وجود الغابات ونزول الامطار وتوفير مياه للشرب والزراعة، والغابة ما تعطيناش زقوقو فقط، تعطينا عديد المنتجات ومنتوج ثري ومتنوع، تعطينا الهواء النقي، تجلب السحب الممطرة، تلطف المناخ، تحمي التربة من الانزلاق، توفر عادي المواد كالخشب والفلين ونبات الطبية وعطرية والخروب والذر والكبار والفتريات والحلفة إلى آخره. تتوفر فرص عمل، تتوفر مأوى للحيوانات، تتوفر فرص عمل في قطاع السياحة، في قطاع تربية النحل، في قطاع الصناعة. هذا كله يخلي الغابة راهي عندها أهمية كبيرة ياسر. للأسف الشديد، للأسف الشديد في السنوات الماضية وفي السنة هذه زادة أتت المرار على آلاف الهكتارات من الغابات. وأنا من المنبر هذا أدعو ولو اقتضى الامر قيام بحملات وطنيه يشارك فيها الناس كل المواطنين.
0: ما هو هو سناء معناتها عم نقولوا سناء فما برشا وعي فما برشا حملات والوزاره قالت لي يلزم تاخذ وقت ساعه قبل الحريقه تبرد وغيره. معناتها فما وعي كبير من التوانسه بالقيمه نتاع الغابات وبرشا توانسه تاسفوا وتعاطفوا. يعني ما فما وعي كمان في تونس واحساس بقيمه الغابه.
4: لكن كتشوف الوعي اللي ذكرته سيادتك وتشوف المساحات اللي بالالاف الهكتارات اللي تحرقت.
3: انا ارقام ستارق على المساحات اللي تحرقت
4: الاف الهكتارات وهي معناها معضله كبيره ياسر. وهذا لا
0: هو هو هو راهو ستارق في العالم الكل 80% من الاسباب بشريه بلا وعي، خاصه معناتها اللي شعل
3: النار
0: اللي كذا معناتها ولا رمي بونت السيجار ولا معناتها للاسف لا وعي. ويزمنا برشا وعي باش يصير عند العبيد باش نتفاداو الحكايات. رغم اللي الحرائق في تونس اسفتنا ولكنها راهي اقل من برشا دول جارتنا ودول الاوروبيه وغيره. معناتها استرنا ربي شويه الحمد لله.
4: الله ربي يسترنا وان شاء الله نقوم بحمايه ما تبقى من الغابات وباعاده اعمار وغيرها ما حرق منها.
3: السي طارق خلينا نذكروا زيد الناس اللي تسمع فينا اللي احنا رانا ديما الكميات اللي نلقاها متوفره في الاسواق مثلا بالنسبه للمولد النبوي الشريف هذا والناس اللي بيان سور تهتم وتشري بزقوق. وراهو الموسم ديجا فايت يعني الموسم تعدى يعني ماهوش رانا مانيش باش نستهلكوا نتاع الاشره هذوما.
4: لا احنا الموسم هو الموسم تاع الزنية معنا زنية وتجميع وإلى آخره هو يبدأ من ديسمبر حتى مارس. دونك المادة المواد الزقوق الموجود تو في الأسواق هو راهو ماهوش تاع ديسمبر خاطر في ديسمبر.
3: تفضل سي طارق.
4: خاطر في ديسمبر راهو لازم هو المخروط في الصنوبر الحلب نعبط منه بالكرز يتجمع كميات كبيره ثم يقوموا بحث في فرن بطريقه تقليديه ثم تنقيتها ثم ثم ثم ثم المنتوج الموجود تو راهو كان حاضر تقريبا في فيفري.
0: معناتها لاحظنا انه ما فماش فرق بين اسوام عم ناول واسوام سناء. معناتها تقريبا هو عم ناول احنا قلنا غالي اما ما فماش زياده على عم ناول. معناتها الاسعار قعدت هي بيدها من 45-55 دينار
4: في العموم. هذا هو المعدل ما زادتش الاسعار وهذا خضع على خضع العرض والطلب. ونحن ماذا بينا نحن مزيد في الأسعار باش التونسي يعايد ويشري زقوق ويفرح الوليدات.
3: فما نقطة أخرى زيد سي طارق وعندكم تقريبا هالسنوات الأخيرة تحكيوا عليها أنه مثلا الزقوق اللي ساعات يتم استعماله في مثلا في الياغورت ولا في الحلو ولا في منتجات غذائية أخرى خلينا نقوله الصناعات التحويلية يعني بصفة عامة هذا زيد ينجم يكون عنده تأثير على الأسعار المتداولة حاليا.
4: فعلا هو ما كنا نستعملوه مناسباتيا نحن منذ السبعينات
3: صحيح من مولد المولد
4: في عاداتنا في التزقوق والى اخره. لكن منذ تقريبا 6 أو 7 سنوات دخلت صناعه التحويليه ودخلت المواد الكارتيسيت ولا التجار الجمله او التجار ولوا يتعاملوا مع المصانع ومع الصناعه التحويليه على طول العام تقريبا.
3: وعلاش اليوم زاد سي طارق فما عزوف على الممارسه نتاع نشاط جني الزقوق؟ صحيح تطلب معناها تعب جهد كبير وظروف حتى متاع العمل صعيبة نتصور ويظل هذا يأثر هو بيده على أنه يكون هالمادة هذا متوفر.
4: هو باهي باش نعطيك مثال مثلا ثم فلاح باش يحاسب بعمال لجمع وجاني الزيتون مثلا جمع البرتقاله والعنب والتفاح. ثالث لازم اي واحد لازم يمشي حتى انا لازم نمشي نجني البرتقاله والتفاح. لكن الناس اللي يقوموا بجني وجمع ما تسببوا راه يد عامله مختصه جدا مش اي واحد نجم يعملها. كذلك أني مراه العمل فيها مبني وصعيب ياسر ومتعب عنده انعكاسات كنت ذكرتها في إذاعتكم وفي إذاعات أخرى انعكاسات اجتماعية وصحية على الناس هذون اللي يخدموا في الخدمة هذه خلى برشا ناس يعزفوا نظرا للتأثيرات كما قلت لك الاجتماعية. الناس يخلوا ولادهم راه يمشوا بمئات الكيلومترات ويخلوا ولادهم يبقوا في الجبل شهرين وثلاثة في ظروف مناخية وتضاريسية صعبة جدا كذابت السنة الغربي، خلى الناس هذولا عديد منهم يأسفوا على العمل في الميدانات للأسف الشديد.
3: وذولي زادة حتى هذية يخلي أنه العدد مثلا من يمكن اللي يخدموا في النشاط هذية يا إما يبيعوا المنتوج مباشرة ولا حتى ينجموا يوصلوا يفوتوا فيه للتجار متاع الجملة اللي هما بيدهم يقوموا بتوزيعه على المحلات التجارية والمساحات الكبرى.
4: بالضبط هذا اللي يكون
3: واضح. شكرا لك، يعطيك صحة، مشكور جدا ستارك. تفضل
4: بالله نزلت حاجة قصة
3: تفضل
4: ستارك. راهو المنتوج سليم، المنتوج الموجود راهو مراقب من طرف الدولة صحيا ومراقبة دورية وراهو مخزن في ظروف معناها صحية وطبيعية. احنا نطلب فقط من السادة المستهلكين انهم يشتروا منتوجهم من المحلات التجارية المفتوحة للعموم والخاصة على
3: البحر. واذا ما اكدت وزاد حتى الهيئة متاع السلامة الغذائية اكدت على انه اسقوق المتوفر في الاسواق الليجال كلهم يعني موجود بظروف باهية وقابل للاستهلاك. نافل
0: واضح دونك اسقوق بدينا نحكي عليه ما فميش القبيل متاع العادة ولكن لكن موجود وما يتأثرش بحرائق السنة لأنه الحكاية معناتها ترجع العام ناول. باش نحكيو على الكراهب، فما ناس قاعدين يقولون اللي ليسانس فما مشكل في شوية سامبلون في بعض الأماكن البيع الكيوسك فما مشكل في سامبلون معناتها المازوت موجود وكذا في سامبلون فما برشا كيوسكيت ما فيهمش. أنا باش نزيدو نتبعو قسم الأخبار يتبع تا ونزيدو نلوجو شنو الأزمة هذه تعود أزمة نقل أزمة كذا ديما وكل مرة تطلع حكاية ما نقل عندهم برشا ما بلبزوهاش إن شاء الله مش هما أما ثم أزمة دونك ولكن الأزمة خليت برشا صف على برشا كيوسكيت نحاول واحدة واحدة إن شاء الله ما فماش أزمة إنتاج دونك تنجم تكون حكاية بسيطة تو نتبعوا بعثونا برشا زيدا قاعدين تبعثونا برشا على الواتساب تقولونا أحكيوا شوية على الكيوسك دونك على 23513000 فما مشكلة صغيرة في السامبلون معناتها نوعية معينة اللي مش موجودة. نكملوا معك
3: نحكي على سوق السيارات زيدا نوف. سوق السيارات الكهربائية في تونس اللي سوق شد خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 26 نمو كبير ياسر. كان نحكي حتى على الأرقام تجاوز عدد السيارات اللي تم بيعها 1100 سيارة كي نقول نمو ملحوظ مقارنة بسنوات اللي تعديت مقابل زيدا أكثر من 600 سيارة فقط في عام 2025. دونك نقارنوا بين 2025 و2026 تقريبا نحكي بخاسك على الدوبل. هذا زيدا مكان أكدو رئيس غرفة وكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم الدباش واللي خلال مشاركته في فعالية النسخة الرابعة من يوم الابتكار في صناعة السيارات 26 قال إنه التطور هذا اليوم يعكس تزايد الاهتمام تاع المستهلك التونسي بالسيارات الكهربائية وتحث زادة على توسع العرض وتنوع العلامات التجارية اللي اليوم متوفرة في السوق المحلية. أكد زادة إنه يقول القطاع يطمح إنه يوصل للسقف 2000 سيارة كهربائية مع نهاية السنة الجارية في ظل توجه الدولة نحو إنها تدعم الانتقال إلى وسائل تكون عندها أكثر نجاعة في الاستهلاك متاع الطاقة ويكون عندها زادة أقل تأثير على البيئة. أحكي حتى على أنه اليوم نعرفه نوف المواطن التونسي يمكن يكون عنده معناها شوية تخوفات أو مخاوف متعلقة بأنه يستعمل السيارات الكهربائية فأنه التراجع متاع المخاوف هذه اليوم بدوره ساهم في أنه يحفز الطلب خاصة مع أنه التكنولوجيا هذه الحديثة ولات معروفة أكثر وفما حتى تزايد الثقة في أدائها.
0: أي ساعة التشجيعات الديوانية أنه سوم أرخص الإشكالية في أنه الشارج موجود مش موجود نلقى الشارج البرة موجود أكثر احنا معناتها الإشكالية متاع الشارج وين شارج وش كذا زادة مقلقة توانسة ولكن التشجيع بدأوا الشركات يشيوا أكثر وحتى المواطنين توا بدأوا يشريوا فما برشا
3: وفما دعم التكسيد زادنا وفلان هم زادين خرطوا وفي العملية هذية. كان أنت حكيت على التحفيزات مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد الحميد الجنوني قال إنه اليوم فما إجراءات تشريعية تدعم السيارات الكهربائية والهجينة وهذا زاد الشيء اللي عرف تطور من عام 2016 ويقول إنه زاد حتى القوانين المالية الأخيرة ساهمت في التحسن وكان زاد في فيديو تم نشرها على الصفحة الرسمية للوكالة على فيسبوك يقول إنه السيارات الكهربائية راهي تتمتع ب 100% إعفاء من المعاليم الديوانية بعد تخفيضها من 30% إلى 0%. هذا إلى جانب بسبب تخفيض الأداء على القيمة المضافة من 19% إلى 7%. نفس الشيء بالنسبة لمعلوم الجوالين نوفل، فإنه سيارة ذي عندها تخفيض 50% كي تمشي تخلص معلوم الجوالين.
0: تشجعت شجعت برشا شركات. يعطيك الصحة ندي، يلا فاصل موزيكا نكملوا معكم. الكيوسك فما إشكال في السامبلون، ها وحانوا فاصلوا نعطيكم التفاصيل كل ونكملوا معكم. هذه ميدي ماك.
1: ميدي ماك. باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.

0: يا مرحبا يا مرحبا يغني الفرحة في قلبي مش سيعاني. ساعات تحس بفرحة أحيانا دون سبب. بيه باش نحكي الليسانس، انتم بعثونا والصحفيين لاحظوا فما نقص في الليسانس. بدأ بالسامبلون، خاطر السامبلون أكثر حاجة يعبيوها الكراهب. الكيوسك معناتها لاحظتوا باش تمشي الكيوسك كما يقولك ما عنديش، ولا حط سوب كونتيتي معينة، ولا السامبلون مش موجود، ولا كذا. بيه بحثنا إلى حد الآن يعني ما فماش وسائل اتصال واضحة. كالعادة كما تونس الكل المسؤولين ما يجاوبوش بسرعة للأسف، ويخليوا الناس تقول في الإشاعات. ولكن يبدو أنه إضراب عشوائي للنقل، بمعنى إضراب، ما معنى إضراب عشوائي؟ معناتها حاجة لم يتم الإعلان عليها، معناتها واحد يكون قاعد اليوم يقرر أنه يعمل إضراب، إضراب عشوائي لناقلي النفط، الكوامن اللي هزوا في النفط. يبدو أنه عملوا إضراب عشوائي ديجا، إضراب الشاحنات الناقلة هكا قالوا لنا. ومعناتها حتى المسؤولين عن نقابات يقولوا ما في بلناش بالإضراب، ولا معناتها اللهين بالكيوسك ما في بلهمش بالإضراب. هذاك علاش ما تمش الاستعداد كما يجب، وحتى حد ما قللنا، وحتى حد ما بلغ، وحتى حد ما في باله، إلا أنه اليوم معناتها الناس بدأت تحس في نقص. نعود نذكر يا ناديا، لو كان مشيت الكيوسك يقولك ما عنديش سامبلون، ولا ما عنديش اسانس، ولا ما عنديش مازوت، ولو كان تلقى برشا صف قدام الكيوسك راو فما اضراب عشوائي، بمعنى اضراب غير مبرمج لشاحنات النقل. عندهم متهم ما عملوش حاجة، توحشني هما. كنا كل شهرين ثلاثة،
1: مش
0: برشا
1: وحش
0: تلوج على الماء بالكرهبة، تلوج على الماء على ساقيك، مش مشكل. انتو نفادلك طبعا، والله تفادليك راو حاجة تقاوم بها الغش طفية. دونك اضرب عشوائي، يتفاوضوا معاهم وقاعدين يحكيوا معاهم شنو المطالب، شنو يحبوا يحكيوا. اكيد اول اخبار ما يطلع باش تلقاوها على موزايكا فيم، وحاولوا تتبعوا الاخبار الرسمية، معناتها الاذاعات المواقع المعروفة باش تعطيك الاخبار الصحيح، ما تبعوش برشا كلام يقولوا كذا. دونك اضرب عشوائي لشاحنات نقل المحروقات في تونس، هو اللي خلى ما تعرفوا الكيوسك تجيه كاميونة ولا اثنين في النهار. دونك هو اللي خلى ليسونس ما خلطش الكيوسك، هو اللي خلى الكيوسك وانت تو ماشي تعبي يقولك راو ما عنديش سامبلون، ولا ما عنديش مزود، وهو اللي خلى توا الزحمة في الكيوسك. لو كان لقيت راو ما اضرب، لا اتوقع انه يدوم مدة طويلة، ممكن باش يتفاوض معاهم، ممكن عندهم زيادات ما خذوهم، مش ممكن يحبوا زيادات اخرى ما نعرفوش. ولكن الكيوسك توا عليهم زحمة كبيرة، والكيوسك برشا السامبلون ما عندهمش. دونك شكرا، بعثتونا زادة على 23513000. بديناكم بالماء مقطوع، كمان بالليسانس هو بشي تقطع. انتوكا اول ما يجي اخبار قسم الاخبار هو اللي اعطانا المعلومات، في اخبار ما ساعتين ولا ما ثلاثة ولا غيره، تنعطيكم الاخبار اول باول. نعود نذكر نحكيه على الليسانس اللي يبدو انه بدأ يقل في برشا الكيوسك، فمش كون يعبي، وفمش كون بدأ يقل الكيوسك اللي عليهم زحمة في الطريق، في طريق اللوتورود، في الاماكن الكبرى عندهم مشكل كبير في تعبيد ليسانس. نعود ذكر اضراب عشوائي لناقلي ليسانس، الكوام اللي ينقلوا ليسانس عملوا اضراب عشوائي غير مبرمج، واضح. دونك هذا هو الخبر الاساسي. نكملوا موزيكا، اول ما يجي خبر اخر اكيد باش نقول لكم عليه. نكملوا موزيكا ومن بعد نمشيو ما فاتك شيء. هذه ميدي ماك على موزايكا فهمت.

0: يا مرحبا يا مرحبا، هذه ميدي ماغ على موزايكا فيم، نقعدوا معكم حتى المساعتين. بدلنا شوي في البرمجة خاطر قاعدين تبعثونا ليسانس به، فما برشا زحمة في الكيوسك، فما ايسانس مقطوعة اللي قالك سون بلان وبرشا زحمة، تبعثونا في السلفيات صف طويل مش على الميل. مرة هذه على ليسانس معنا زميلتنا غفران العكرمي من قسم الأخبار. عسلامة غفران.
1: عسلامة نوفل. كما كنت تحكي على صفوف قدام الكيوسكات بشكل مفاجئ، ما كانش متوقع، ما فماش سابق إعلام أو
0: ما فماش لبلاغ لحاجة.
1: دونك المعطيات اللي تحصلنا عليها حتى التوى أنه عملية توزيع المحروقات توقفت اليوم الخميس 20 أوت بالمنطقة البترولية في رادس بعد دخول سائقي شاحنات نقل المحروقات في إضراب مفاجئ منذ صباح اليوم، مع غلق مداخل المنطقة وتعطيل عمليات نقل المحروقات. وحسب المعطيات المتوفرة فإنه الناقلين هذوما أقاموا نقطة تعطيل على مستوى المنطقة البترولية، الشيء اللي أدى إلى شل خروج أو حركة خروج الشاحنات المحملة بالمحروقات والموجهة لتزويد محطات الوقود. التحرك هذايا يأتي حسب المصادر متاعنا على خلفية مطالب مهنية واجتماعية تتعلق خاصة بتحسين ظروف العمل وتطبيق الاتفاقات القطاعية الخاصة بزيادات في الأجور. ونشير نوفل في السياق هذايا أنه إلى حد الآن ما زالت الشاحنات متوقفة وتعطلت حتى عملية توزيع المحروقات على مستوى المنطقة البترولية في رادس.
0: دونك بدأت المفاوضات معهم، هم عندهم مطالب من حقهم، أما اليوم صباح ظهرت المطالب، يعني
1: هذا اللي صار،
0: مش مبرمج. دونك فما مفاوضات، دونك يطالبوا بزيادات بحاجات ممكن موجودة مش موجودة، ولكن وقفت الدنيا بدون سبب.
1: فما أخبار مش مؤكدة إلى حد الآن، والله قاعدين قاعدين نحاولوا نوصلوا للمعلومة أنه الإضراب هذا ممكن أنه يكون على مدى 4 أيام من هوني لحد، ما زالت المعلومة مش مؤكدة، قاعدين نحاولوا أنه نتحصلوا على المعلومة الأكيدة من مصادرها.
0: صدمتني.
1: خليتها في الاخر.
0: معناتها انتم قاعدين تبعثوا لنا، وهو وينجم زادة في ساعه ساعتين يقنعوهم، لانه حتى المسؤولين النقابين وغيره في تصريحات خاصه معناتها يقولوا انه ما في بالهمش بالحكايه هذه، معناتها الشاحنات جاوا في وقت هكا معناتها غير مبرمج في بدايه نهايه الاسبوع، دونك غدوه بعد غدوه، وحبوا يعملوا اضراب. دونك اللي صاير توا انه هذا المصدر الوحيد ما عادش، يعني لي كيوسك توا بداو يفرغوا، اللي يقول لك سامبلو ما فماش،
1: وهذا ثابت على خاطر الصفوف تحكي، معناها المشاهد اللي قاعدين نشوفوا فيها وقاعده تتعدى توا مباشره على الصفحه الرسميه فيسبوك. على مزايا
0: نعاود نذكر، انتم تقولوا علاش لي كيوسك شبيه ما في بالناش، اعلاميا ما في بالناش، هاو معنا زميلتنا غفران العكرمي من قسم الاخبار، لانه اللي صار ما في بالناش بيه، معناتها قسم الاخبار ما جيتوا حتى بيان متاع اضراب ولا حاجه. دونك اللي صار انه حتى حد ما في باله بالاضراب هذا، واللي صار انه منذ ساعتين او ثلاثه عاود لنا غفران الخبر اللي قلته قروا وقاعدين نشوفوا في اللايف نتاعنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب الكوام انه هما واقفين، قروا فجاه للمطالبه بحقوقهم يعملوا اضراب يسمى اضراب عشوائي، معناتها اضراب
1: مفاجئ
0: غير مبرمج ومفاجئ. يقال انهم يحبوا يعملوها 4 أيام، ولكن يقال زاد انه نجموا بالمفاوضات هذه يقولوا لهم اعطيونا مدة سينو عاودوا اضراب هكا كيما يعملوا الحكايات. وين نادي
2: مش نحكي على اخبار اخر، احنا قبيله نحكيو على الاشعار بانقطاع الكهرباء توا الدقيقه التالي ستيغاب، دونك تحب تكمل تحكي على الموضوع هذا وانا بعد نكملوا شانت نتاع
0: اليوم. الحصه نتاعي الماد بيبز الضوء والليسانس فقط مع الكوندكتور كله، احنا في الماد تفضل. دونك غفران عاود لنا الاخبار من اول وجديد، نعاود نذكر انقطاع الليسانس بسبب المصدر اللي يجيب ليسانس لكوامن قرفوا نقل اضراب عشوائي، طالبوا بحقوق وكذا، طبعا من حقهم الحقوق، ولكن نوعية الاضراب يبدو انها ماهيش عادية، اضراب عشوائي شوية. تعود ذكرنا
1: نذكر بالاخبار واللي بعد شوية ديجا بشي اسمه زيدا في اخبار ماضي ساعتين ان شاء الله. دونك الاخبار هو توقف عملية توزيع المحروقات اليوم بالمنطقة البترولية في رادس بعد دخول سائقي شاحنة نقل المحروقات في اضراب مفاجئ اليوم الصباح، مع غلق داخل المنطقة وتعطيل عمليات نقل المحروقات. وحسب المعطيات المتوفرة الناقلون هذوما أقاموا نقطة تعطيل على مستوى المنطقة البترولية، الشيء اللي أدى إلى شل حركة خروج الشاحنات المحملة بالمحروقات والموجهة لتزويد محطات الوقود. التحرك هذا يجي على خلفية مطالب مهنية واجتماعية تتعلق خاصة بتحسين ظروف العمل وتطبيق الاتفاقات القطاعية الخاصة بزيادات في الأجور. ونعود نذكر أنه إلى حد الآن ما زالت الشاحنات متوقفة, وشيء اللي أدى إلى تعطل عملية توزيع المحروقات على مستوى المنطقة البترولية في رأس.
0: فوالا دونك مش كلهم ناويين الإضراب, أما فما شاحنات بلوكيت به, فما مناطق بترولية أخرى في تونس, في صخيرة, في بنزرت, في كذا. معناتها نعتقد أنه الإضراب هذا في العاصمة أكثر, معناتها يؤثر على الكيوسك متاع العاصمة. فما مناطق بترولية أخرى ما زالت ربما أنهم يجيبوا النفط من مناطق أخرى ممكن, ولكن حلول نجم تاخذ أكثر وقت. يعطيك صحة غفران,
1: يعيشك نوفل,
0: نتقابلوا معك بعد شوية مع ماضي ساعتين. دونك الحكاية نعود نقول شكرا لقسم الأخبار. هو إضراب عشوائي للناقلي النفطي لحد الآن في المنطقة البترولية في رادس. دونك مش المنطقة الوحيدة في تونس, فما صخيرة, يظهلي فما جابس, فما جرجيس, فما بنزرت الستير, معناتها فما برشا مناطق بترولية. هل هما عاملين اضراب ولا لا؟ الى حد الان ما فما حد شي يدل, اما تون قسم الاخبار اكيد يعمل بكم دورة ويقول لكم اش فما اش ما فماش, ولكن ليسانس مقطوع توا. بدأت المفاوضات معهم في انتظار توصل المفاوضات النتيجة. واضح هذا ما يهم ليسانس. نعود نذكر الخبر اللي جاي, لأنه فما غريف عشوائي غير مبرمج هو اللي خلى ليسانس ينقص في تونس العاصمة. بقيت مناطق الجمهورية إلى حد الآن قاعدين نثبتوا بشوي بشوي, ما فماش ما يدل على نقص ليسانس, لأنه فما برشا مناطق بترولية أخرى يخرجوا منها, ربما يلقاو بعض الحلول بلان بي جي من داخل الجمهورية العاصمة. معناتها الترهويجة اللي صارت أنه حتى حد ما استنى الانقطاع هذا, ذاك علاش مازالت الحلول, حتى حد ما يحب يخو يعمل تصريح, مازالوا مش فاهمين, مازالوا ما يعرفوش أقنعوه ما أقنعوهمش, ولكن سائقي النقل المحروقات هم اللي عملوا الإضراب المسمى بالعشوائي, بمعنى مش
2: معلن عليه من قبل, فمش بقية إضراب وغيره
0: عليه. دونك شكرا قاعدين تبعثونا في المساجات, يعطيكم الصحة. دونك غير معلن, وين انت تفضلي
2: نحكي ونكمل على الضوء ولا يزيد
0: اي لا نكمل نحكي على الصنص بعد نعطيك الضوء, خاطر معناتها الإضراب حاصل وجافش واضح. هذا بالنسبه لليسانس, مش لازم نحكيو تفاصيل اخرى. قسم الاخبار ما ساعتين توزيع دي ديفلوبي الكل الضوء
2: باهي. نوفل شعار بالانقطاع نتاع الكهرباء اليوم زاد تقريبا لمده 11 دقيقه. الستيك تهبط على صفحه رسميه انه باش يتم اللجوء الى القطع الدوري الكهرباء اليوم الخميس خلال فتره متراوحه بين الساعه الواحده ونصف والساعه الخامسه بعد الزوال, وعلى فترات متقطعه على ان لا تتجاوز ساعتين للفتره الواحده. دونك فما نجم تشوفوا معنا القائمة بالنسبة لجهة تونس الكبرى, بالنسبة زيدة حتى ل

0: العادة المدة أقل شوية ولكن الكهرباء يقص، وإذا قص الكهرباء توصلنا تقولك بسبب قصان الكهرباء بعد نهارين نولي وأحنا نقصه تبيبز الماء ليسانس برشا قاعدين يبعثونا قال في المرسى تولي لتروا كيوسك مبلوكين معتها دخلوا ذولي الأمن ولا جيش معتها بشي نظموا شوية ثنية معتها فما بلوكاج في خاطر كل كيوسك يشدوا برشا صف فما بلوكاج في برشا بلايس في المنازة في النصر دونك حكيت حكيت دونك نعود نذكر الضوء ستيك خلط بشي قص سائقي المحروقات هما اللي عاملين جريف هو اللي خلى الأمور تتعطل. ما لقيناش الوقت باش نعملوا ما فاتك شيء نعتذروا تو غدوة نرجعوا فلا ونحكي لكم على بقية التفاصيل. اليوم حكينا على برشا مواضيع ولكن المهم على قصر الماء الأسعار اللي قالوا مطبقة لا مش قاعدة تبيع ليترا ونص قاعدة تبيع بدينار دينار و100 دينار و200 دينار و300 حكينا زاد على قصن ليسانس لأنه ضرب عشوائي غير مبرمج للنقل في رادس ما نعرفوش بقية مناطق الجمهورية المفاوضات معهم وين باش توصل لأنه ما كانوش في بالهم بالضرب. واستيج اللي تعلن أنها كيما البارح رجعت قصن الضوء بطريقة منظمة معناتها يقولوا راهو باش يقص الضوء أما المناطق ما نعرفوهمش
1: موجوده انت كيف صفحه رسميه
0: ما ينجم
1: يكونوا اكثر
0: وينجم يكونوا اي فوالا ما يعطيوش وقتاش باش يقصوا يقولوا ساعه ساعتين دونك بنفس الطريقه العشوائيه واللي برشا ناس يقولوا فوالا معناتها قاعدين تبعثوا لنا في الصف
1: صف الصف في ليستاسيون سيرفيس
0: اي فوالا حاولوا كي باش تعبيوا ليسانس شوف لو كيوسك عنده شماء فرد وقت اه مش
1: فكره
0: اي مش هكاك
1: ربحا للوقت
0: معناتها حاجة واضحة. شكرا لك نادية
1: شكرا
0: مروان شكرا أيوب. بعد شوية الأخبار تعطيكم آخر الأخبار بالنسبة للإضراب هذا نعود أذكر إضراب عشوائي للنقل في رادس معناتها في رادس داخل الجمهورية والتفاصيل وكل التفاصيل تلقاهم على السيت ويب وعلى السيبور متاعنا الكل وأخبار موزايكا فيم غفران باش تقدمنا الأخبار بعدها سبور إكسبريس بعدها أفتر ورك شوف أحسن جاي عنده اللي
1: موجود
0: موجود الحمد لله فوالا دونك افتر ورك مع حسن سينو كملوا انا مش مشكل تحيه لحسن اكيد زاد باش تبعوا معاه الاكتواليتي والاحداث الكل نتقابلوا احنا غدوه شيء طيب نسكل في لامين

0: ايديتي مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسه المسافرين بالباتو. عندنا ليكم عرض ما يتفلتش، كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. ملا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على gnv.com.
1: Calypso. Samedi 22 août, le Calypso présente Calypso Tranni, une soirée placée sous le signe de la musique et des grandes mélodies avec le maestro Hilal Ben Amr. Sur scène, Amin Saïd, Afrah et Nissel Taïf. Une nuit pleine d'émotions, de belles voix et de musique authentique à vivre au Calypso. Calypso Tranni, c'est le samedi 22 août. Billets en vente sur l'application IJA.
2: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
3: مستقبلك يبدا من الاختيار الصحيح مع جامعه محمود المعتري، الاولى في مجال العلوم الشبه الطبيه. تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسيه، التصرف، الماليه والتسويق. خبره سنين تاثير متميز وتكوين يفتح لك ابواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعه محمود المعتري، طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
4: في مونوبري جاونا ديما بروموات، ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية. ملا كيف مونوبري تحل بيبانها بحديكم، يجوا ادخلوا في الجو القرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز، وهكا جوكم يولي كيما جاونا الكل كدوات وبروموات.
5: مونوبري ديما معك.
6: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عمبر الفل حمامات باي ترابل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس، تعيش الكالم والديتونت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترابل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت travel2do.com. travel2do les prix. Tout doux.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. توقف عملية توزيع المحروقات اليوم 25 أوت بالمنطقة البترولية برادس إثر دخول سائقي شاحنات نقل المحروقات في إضراب مفاجئ منذ صباح اليوم مع غلق مداخل المنطقة وتعطيل عملية نقل المحروقات. ووفق المعطيات المتوفرة فقد أقام الناقلون نقطة تعطيل على مستوى المنطقة البترولية ما أدى إلى شل حركة خروج الشاحنات المحملة بالمحروقات والموجهة لتزويد محطات الوقود. يأتي هذا التحرك على خلفية مطالب مهنية واجتماعية تتعلق خاصة بتحسين ظروف العمل وتطبيق الاتفاقات القطاعية الخاصة بالزيادات في الأجور. وإلى حد الآن ما زالت الشاحنات متوقفة فيما تعطلت عملية توزيع المحروقات على مستوى المنطقة البترولية برادس. في خبر آخر وبداية من اليوم الخميس 8 ليلا تنطلق عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لسنة الدراسية 2026-2027 حسب ما أعلنته وزارة التربية. ويتعين على تلاميذ كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة تأكيد التسجيل، فيما يتعين على تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة إعادة فتح باب التسجيل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني viscolaire.education.tl. ويتم استخلاص معلوم ترسيم باستعمال المحافظ الإلكترونية واللات أو بطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو منظومة باي سمارت أو تطبيقة الدفع ديدي سيت. عالميا مدريد تعلن استحداث مركزين لواي 1800 مهاجر في سبتة بهدف التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تعصف بهذا الجيب الإسباني منذ توافد أعداد كبيرة من المغرب إليه الشهر الماضي. وكان نحو 72 ألف مهاجر عبروا الحدود مع هذه المنطقة الإسبانية الواقعة في شمال إفريقيا على الحدود مع المغرب، وأودى هذا التدفق غير المسبوق في 30 و 31 جويلية بحياة العشرات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.

0: الأولى في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم في سبور إكسبريس، تحوير جديد في برنامج الجولة الأولى من بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. التحوير هذا يخص مباراة ترجي جرجيس ضد الأولمبي البيجي. مقابلة كانت مبرمجة نهار الأحد في جرجيس وتم نقلها لملعب مصفى الدوري في ميدون بسبب عدم جاهزية أرضية ملعب جرجيس. نذكر بالبرنامج الكامل للجولة الافتتاحية الدفعة الأولى نهار السبت في النيفر الملعب التونسي نادي صفاقسي، في حمام سوسة أما الحمام سوسة الاتحاد الليمون السيري، في الطيب المهيري تقدم ساقيت الدير ضد شبيبة العمران، وفي بنقردين اتحاد بنقردين ضد نادي حمام لمف. بالنسبة المقابلة نهار الأحد في رادس الكلاسيكو ترجي رياضي التونسي النجم الساحلي، في 15 أكتوبر نادي البنزرتي مستقبل المرسى، في المتلاوي نجم المتلاوي ضد النادي الإفريقي، وفي ملعب مصفى الدوري في ميدون ترجي الجرجيسي ضد الأولمبي البيجي. المقابلة الكل يتلعبوا مع الأربعة ونص. إدارة النادي الإفريقي تعمل اليوم العشية مع الخمسة ندوة صحفية لتقديم المنوال الاقتصادي الجديد للنادي للفترة الخماسية من 2026 حتى 2031. تمارين الترجي الرياضي التونسي اليوم وغدوة بشدور دون حضور الجماهير. نذكر أن الترجي الرياضي التونسي يستعد لمواجهة الجولة الأولى من البطولة ضد النجم السحلي. إدارة النادي صفاقسي رفضت زوز عروض لانتداب المدافع كيفين مونديكول. عروض الزوز من أندية ليبية هي سويحلي وأهلي بنغازي، والعرض الأرفع كان من نادي سويحلي واللي قيمته 800,000 دولار، يعني ما يقارب زوز مليارات و400، لكن ترفض من قبل إدارة السياسس. معز بن شريفية تعاقد مع نادي حمام لمف في صفقة انتقال حر بعد ما قرر عدم تفعيل تجديد عقده مع مستقبل سليمان. متوسط ميدان الأولمبي البيجي لياس الضاوي تعاقد رسميا مع سانتيتيان الفرنسي لمدة 3 سنوات. سانتيتيان انشط في الدرجة الثانية، صفقة باش تحصل فيها الأولمبي البيجي على 440 مليون تونسة. الأولمبي البيجي اللي باش يلعب الجولة الأولى من البطولة من غير المنتد بين الجدد بسبب عدم رفع عقوبة المنع من الانتداب. في نجم المتلاوي اللاعب أسامة البحري طلب فسخ عقده مع الفريق، ومن المنتظر أنه ينتقل للمستقبل لمرسى. من جهة أخرى تم إقالة المكلب الإحصاء أمين السحيمي، وزاد تم تعيين نوراني قفصية في خطة معد بدني النجم المتلاوي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع أحسن وكامل فريق أفتر وورك.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: موزايك فام.

0: افتر وورك من الاثنين الجمعة والبعد ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمامي موزيك فام.
1: مسيكم بالخير الناس كل، تحية لكم وين ما كنتوا. هذه افتر وورك على الأولى في تونس 20 أو 30 و 26. وصعوا بيننا مربي بشوية بشوية. احنا منا استنسنا بوس على البيل واستنسنا بالهكة بحاجات بليزان خيفو. نعرفوا بأنه طوى الناس كلها لعصابها في الكياس، فما مشكلة فيما يتعلق بالليسانس في تونس الكبرى فيزيبلومون. إلى حد الآن أنا قاعدين نثبتوا في معلوماتنا في الجهات ونعطيكم المعلومات وشنية الحكاية بالضبط. معناها طوى قاعدين تلقاو مقال على موقعنا موزيك فين بوانيت يفسر لكم كل شيء. مرحبا خليل.
2: مرحبا حسن. هو إضرام فوجئي لسواق الشاحنات اللي عطل نقل المحروقات. كانت حب باقتضاب نسوق الخبر حسن، هو توقفت عملية توزيع المحروقات اليوم بالمنطقة البترولية في رادس بعد دخول سائقي شاحنات نقل المحروقات في إضراب مفاجئ منذ صباح اليوم مع غلق مداخل المنطقة وتعطيل عملية نقل المحروقات. ووفق المعطيات اللي توفرت لدينا، فقد أقام السواق الناقلين نقطة تعطيل على مستوى المنطقة البترولية، ما أدى إلى شل حركة خروج الشاحنات المحملة بالمحروقات والمواجهة لتزويد محطات الوقود. التحرك هذا جاء على خلفية مطالب مهنية واجتماعية تتعلق خاصة بتحسين ظروف العمل وتطبيق اتفاقيات القطاعية الخاصة بالزيادات في الأجور. لحد الآن ما زالت الشاحنات متوقفة وتعطلت عملية توزيع المحروقات على مستوى المنطقة البترولية برادس. يعني ما فماش تبني رسمي من النقابة في علاقة بالتحرك الاحتجاجي هذا، لذا إلى حد الآن الخبر متوفر عنه.
1: هذا هو. على كل حال قاعدين تتفاعلوا معنا على نيميرو واتساب 23 500 و 13 ألف. صديقنا يتفاعل معنا من نابل سي خالد الحداد يقول بأنه في نابل بالصف على الكيوسك. دونك هنا قاعدين نشوفه أوفيغيا مزور لهنا كيف ما قلنا إلى حد الآن هذه هي المعطيات اللي متوفرة عنا احنا. إن شاء الله بعثونا تصور بربي متاع الكيوسك وانتم مشدين عليهم الصف. نعود نذكركم نيميرو واتساب مزيكي فيهم 23 500 و 13 ألف. نحاولوا قاعدين نشوفه في وزارة الأشراف، نحاولوا أنه في شركة تونسية للبترول وتوزيع البترول هذا قاعدين نشوفه فيها معاها أجيل زده كيف نحاولوا ناخذوا من عندهم بعض الحلول. وكيف كيف اليوم نتمناو أن ندخلوا بالوقت. الدولة اليوم عندها آلية التسخير تنجم تسخر من ساعة إلى أخرى، وراهو الناس اليوم ما تيحوش بربي تسيبوا فيهم الشوفور هذوما. يمكن الناس مضامة عندهم زادة كيف حقوقهم نتفاهموهم، أما راهو نطالبوا بالحقوق بلغة عقلانية. زيد ما يزيش راهو نوقفوا حال بلاد، راهو ماهوش معقول، راهو ماهوش معقول. ليزي سخانة، ليزي هكا الأزمة الاقتصادية اللي عنا 15 سنة وحنا قاعدين نعانيو فيها، زيدوا اليوم زيدوا نفتعل أزمة فوق الأزمات اللي موجودة مع السخانة مع الظروف هذه الكل، مع ناس دي توريست عنا جايين من برا، مع بناتنا ولادنا اللي في الخارج جايين باش يتفرهدوا في بلادهم. بربي خلي كل واحد فينا يقدم دي كونسيسيون ويقدم في بعض التضحيات، وهات مع بعضنا على الأقل نغلبوا صورة معناها صوت الحكمة وصوت العقل. دونك إن شاء الله الأزمة هذه تخمدوا، ولا هذه الفتنة تخمدوا في مهدها كيف ما يتقال، تتحل الأزمة إن شاء الله من ساعة إلى أخرى. احنا عنا تغطية مباشرة لموجات موزيك فيم، تفعلوا معنا على 23 500 و 13 ألف. مرحبا بتصوركم كيف برسائلكم المكتوب. ربي ما عاش تبعثونا ديفوكو على خاطر راه ما نجموش نحلوهم ليفوكو، ما نجموش نسمعوا ليفوكو. ساعات عبدي يبعث لك بالست ست ست, ست, ست مينوت فرخ في قلبه، عندكم صندوق عجب. مرحبا بأصواتكم ونوصلوهم بكل أمانة. احنا عملنا الواتساب هذايا من أجل أنه توصلوا الكلام متاعكم ونقراوه في المباشر، وشكرا على تفاعلاتكم. رحب بالإكيب الكل، دخلت لكم دخلة ديمارج أمريكا. رحب بالحاج في ستاندار، تحية ليك. مرحبا بأيوب في الإخراج الرقمي، أهلا وسهلا بزيدة في الإخراج، مرحبا أخويا. تحية ليكم ناس كل وين ما كنتوا، نكملوا بعضنا إن شاء الله حتى لستة في أفتر وورك. شوية آخر حالة الطرقات مع مراد جويني قبل هذايا، أعطينا أخويا شوية فايبز، أعطينا السامر جام. إن شاء الله صيف يتعدى مريقل، وإن شاء الله على كل حال ترجع لنا الأجواء معناها ترجع لنا ليسونس هذيك الفيلفيل. يلا جو.

0: 20 août
1: avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Roa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك FM.
2: مرحبا بكم من جديد في After Work على الأولى في تونس. حالة طرقات تسويت مباشرة مع سيمونة تشوينية.
3: شيل فيو سيف فرتسو نظيف ويدوم.
2: سي مراد مرحبا بك، اهلا وسهلا، كيف الحال؟ شنو الامور؟ الدنيا ماكله بعضها بهالقريب هذا العشوائي والله العظيم.
4: مرحبا مرحبا شيء والله، قاعدين نلاحظوا في حركيه خلافا للعادي خصوصا على مستوى المنطقه الصناعيه الشرقيه واحد، وكذلك منها هي معناها في السونس انفيرس، واحنا هابطين الى وسط العاصمه عبر شارع المغرب العربي، نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه بطبيعه الحال على مستوى الاستاسيون ديسونس اللي معناها وفقا للاضراب تجد نقول الفجئي معناها اللي صارت على الترانسبورتور بطبيعه الحال باش يمكن باش يكثر شويه في الظاهره نتاع الاكتظاظ. هذا من ناحيه، من ناحيه ثانيه هذا كذلك في السونس انفيرس واحنا على مستوى المنطقه الشرقيه، منطقه صناعيه شرقيه واحد وكذلك شرقيه اثنين، شارع المغرب العربي وشارع فاطمه بورقيبه في تونس زاده، واحنا داخلين الى سكره، ثم على مستوى شارع مصطفى محسن على مستوى برج الوزير، وين نلاحظوا زاده كذلك الحركيه فيها الكثافه في الجوادين. بورتال حيدر زاده كذلك على مستوى، واحنا من ولايه النوبه جايين البورتال حيدر ماشيين الى ساحه برد، وكيف كيف زاده نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه خصوصا على مستوى قطار سعيد، زاده كذلك وين نلاحظوا الحركه فيها الكثافه المروريه، وتتواصل الحركه الى حدود النقره، كذلك زيدوا قدموا شويه على مستوى حي تضامن لمنيه لاوي تلقاو الحركه فيها الكثافه المروريه. روتيكس انطلاقا من مطار كيف كيف زاد نلاحظوا حركيه فيها كثافه خصوصا على مستوى بارد، وكذلك على مستوى محاول باب سعدون وين نلقاو الاكتظاظ، فبالتالي مستعملي الطريق يردوا بينهم شويه، يوسعوا بينهم شويه سيرتو في الترونسون تاع روتيكس، لان ما عندناش معناها اونوت ريسو اللي نجموا نجيبوا منها، سينو اذا كان على مستوى حدائق المنزه نجموا نبعدوا شويه باش تكون الثنيه اطول شويه ولكن تكون اقل سيركولاسيون. وسط العاصمه على مستوى شارع خير الدين باشا، كذلك على مستوى شارع المملكة العربية السعودية بطبيعة الحال، هذا بطبيعة الحال الانترسكسيون مع شارع محمد الخامس نلقاو فيها الحركة فيها كثافة ولكن ماهيش الكثافة الكبيرة. سينو على مستوى شارع طيب المهيري، شارع الشاذلي قلالة، شارع ولاد حفوز بنلقاو هذا كذلك الحركة فيها كثافة، وهذا بطبيعة الحال واحنا جايين من ساحة باب سعدون قبلها على مستوى ساحة القصبة عبر شارع 9 ابريل كيف كيف هذا اللحظة حركية فيها كثافة مرورية. وسط العاصمة هذا كيف كيف على مستوى شارع المنجي سليم، شارع نهج باب سويقة، شارع الجزيرة كذا من باب الجزيرة، واحنا ماشيين إلى باب جديد باب منارة، واحنا ماشيين إلى ساحة القصبة على مستوى ساحة الزلاج كذلك زاد نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية، واحنا ماشيين عبر شبل الزدود نفس الشيء زاد نلاحظوا حركية فيها بداية كثافة في الجوادين، الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه. طبعا احنا مع الارتفاع نتاع درجة الحرارة ماذا بينا اونامون نفقدوا السيارة نتاعنا، نفقدوا الماء نتاع الراديتور، نفقدوا الضغط نتاع العجلات، نفقدوا البيل نتاع الموتور، بطبيعة الحال زاد في بعض الأحيان زاد احنا كذلك كان باش نعملوا لونج ديستونس ماذا بينا ناخذوا قسط كبير من الراحة حتى تكون السياقة نتاعنا آمنة. نبعدوا على كل ما من شأنه اللي بشد التركيز بتاعنا أثناء السياقة، وعلى كل الظواهر السلبية اللي من ضمنها اجتياز الخط متوازن، اجتياز السرعة المحددة والمجاوزة ممنوعة، وبطبيعة الحال ونحن سوقها بكل لطف في سواق الدرجات النارية ماذا بهم حتى معناها كيف يبداوا يسوقوا يعرفوا كيفاش تكون عملية المناورة كل سواء على اليمين وإلا عن اليسار، هذا بطبيعة الحال بعد ما يكونوا معناها خداهم البرمي واللي هو معناها فيه تكوين معناها نظري فحسب ما يسمى، مش يكون معناها تكوين فيه معناها لاكودي لاكونديت، لا هذا تكوين نظري باش يوريك العملية المناورة كيفاش تدخلوا احنا للرونبوا كيفاش تكون معناها عندك العملية نتاع المجاوزة وقتاش عندك الحق وقتاش تسيب الحق بتاعك انت الغير كذا. ما نجمو نعطيو الى مستعملي الطريق احسن تو سامحني على الاطاله.
2: لا لا لا كلامك كلامك ذهب سيدي،
4: يعيشك يا حسن، هذو ما بعض ملاحظاتنا وبعض نصايح يا مستعملي الطريق، ان شاء الله خروج وصيه زينه وان شاء الله طريق امن للجميع ان شاء الله.
2: ان شاء الله صيه زينه الناس الكل. شكرا جزيلا ليك سي مراد الجوني، تحياتنا ليك ولكل معناها مستمعاتنا ومستمعينا. كانت هذه بوان روت. بوان روت
3: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مادي ساعتين لستة متر العشية على موزايك فام.
2: أتختي متواصلة على موجات موزايك فام. تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا. برشة تساؤلات وقاعدين تفعلوا معنا على نميغو واتساب متاعنا 23500 و13000. قاعدين نشوفوا في صفوف مهولة ومهولة جدا أمام لي بومبا إيسونس. قاعدين نشوفوا في مشاكل كبيرة اليوم فيما يتعلق بالتزود بالوقود. حبينا نشوفوا شنية الحكاية كواليس. سي خليل مراسلنا موزاي كفام مبعوثنا الخاص زميلنا كريم والناس على عين المكان. مرحبا كريم, أهلا وسهلا
0: وبيك أكثر أحسن وكيفة الفريق اللي معك وكيفة مستمعي موزاي كفام.
2: يعيشك. دونك خلنا نوضحوا للناس اليوم وين موجود بالضبط كريم باش تكتمل الصورة. معناها
0: أنا موجود مش في مكان بعيد على موزاي كفام, يعني بلاد فاكتور فما محطة وقود. هذه بعد ما قمنا بجولة الحقيقة هذه المحطة الرابعة والخامسة اللي كنا شفناها. أيوة. فيها اكتزاز كبير تذمر في صفوف المواطنين. فما وقود في بعض المحطات وفما محطات بغلقة لأنه الوقود يعني سهاب بالنسبة حسب العاملين في هذه المحطات.
2: معنى الوقود تحكي عزوز ما نحكيه إيسانس ومزوت؟
0: ما زوز يعني. فما شو معنى محطة وقود أغلقت ما تجب تدخل قالك ما عنديش باش نزودك فلي سيرفيس الأخرين موجودين بالنسبة للوقود راه مش موجود.
2: اوكي اوكي دونك لا ايسونس لا مازوت دونك موجود.
0: لا ايسونس لا مازوت. الحقيقه فما تذمر في صوت المواطنين اللي خلك ماهوش معقول انه ما يعلموناش كان فما اضراب على الاقل باش ناخذ احتياطاتنا لانه السياره بالنسبه لهم حاجه حياتيه تقلب بها الخدمه يقوموا يعني حاجاتهم العائليه تنقلاتهم. يقول لك انا من غير سياره اللي نجم نخدم لان انا مرتي نجم نهز ولدي للمكان اللي نخلي فيه. ودي الحقيقه شفنا تذمر كبير شفنا في احد المحطات فما وقود واحنا باش تلقاو ريبورتاج على باج موزايكا فام بعد
2: شويه.
0: ايوه الكهرباء قص يعني موجود المحروقات
2: ذوي قص. اي والله نفس الحاله في نابل. تو انت تحكي معانا صديقنا ايمن يقول قال مشيت للكيوسك فرحت نلقاه فارغ يا اخي دخلت قال لي راه الضوء مقصوص. معناها باش نبداو واضحين دونك باش تعرف اللي ساعات معناها شر البلاتي ما يضحك على كل. ان شاء الله تحل المحل الازمه.
0: شفنا تذمر وشفنا ناس متفاهمه الوضعيه. خليك يا خويا اعلمني قبل بنهارين بثلاث ايام اذا الاضراب حق دستوري لكن خلينا ناخذ احتياطاتنا احنا في علاقه بالمحروقات. وغالي بيت السيارات اللي قمنا بالحديث معاهم اصحابها مسرجير ما عندهمش معناها وقود مش جايه ناس راهو خاطر سمعت باش
2: فريزيرف فريزيرف. اي فما ناس كلي كل نهار ونهار وسبحان الله ظروف نتاع العباد زاد كيف كريم. ان شاء الله كل حال تتحل الازمه هذه وحنا قاعدين نتابعوا. نشكرك برشا كريم والناس وبعد شويه تلقاو ريبورتاج بامضاء كريم والناس على السيت نتاعنا موزايك اف ام بونيت وعلى لي ريزو سوسيو. شكرا ليك كريم. تحياتي ليك وليكيب الكل قاعدين نتبعوا. خليل
5: صحيح جوست للتوضيح كريم تحط في نقاط مهمه جوست باش نوضحوا الناس اللي تسمع فينا. راهو بالنسبه للمنظمه الشغيله ما لا تتبنى هذا الاضراب كونوا واضحين يعني هذا اضراب فجئي لشكل صغير على مستوى الاتصال كوميونيكاسيون نحكيو فيه احسن. هو من الصباح مسكرين يعني عمليه توقفت عمليه توزيع المحروقات من اليوم الصباح. سوق الشاحنات نقل المحروقات دخلوا في اضراب فجئي اليوم الصباح وقاموا بغلق مداخل المنطقه وتعطيل عمليه نقل المحروقات. علاش مش من الصباح صارت كوميونيكاسيون وضحوا للناس تكلموا لقاو حل من الصباح ساكتين لين وصلت انه الكيوسك فرغت من
2: هذا هو. ونعاود نذكر بانه مصدر من ماذون الاتحاد العام التونسي للشغل يقول بانه منظمة الشغيلة لعلم لها بهذا الإضراب وجب التوضيح لنا مش نبدأ واضحين. إن شاء الله نلقاو حل لهذه الأزمة ما تطولش إن شاء الله فيها الساعة اثنين هذية تفرج كيف ما يتقال. موضوع للمتابعة على الأولى في تونس.
1: After work كل يوم الاثنين الجمعة من المالي ساعتين للستة متر العشية على موزايك فام.

0: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
1: مغازات كارفور الكل تحط على ذمتكم حتى ل 23 أوت كفخي 6 صحافي 10 سنتي ونص 5990.
2: سيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج.

0: وتفرهد
1: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على الميسول. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى tous pour la mode, la mode pour tous.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
3: مرحبا بكم من جديد في After work على الأولى في تونس. تحية لكم الناس الكل تسمعوا فينا في الابليكاسيون تاعنا موزايك فام تيليشارجابل على اندرويد وعلى اي او اس. تسمعوا لنا كيف كيف على موقعنا موزايك فام.net. تحية لكم في الكراهب نتاعكم في الخدمة نتاعكم وين ما كنتوا في دياركم تسمعوا فينا على مختلف الترددات والموجات. نمشيو تو سويت باش ناخذ فكرة على حالة الطقس في السوايع المقبلة.
2: ومتهو
3: من المعد الوطن للنزد الجوي دخل معنا سيسليم بالميلاد. مرحبا سيسليم, أهلا وسهلا, كيف الحال؟
4: مرحبا بك حسن ومرحبا بكاس المستمعين ذات مزايك.
3: يعني شكرك لو فيك. دونك سيسليم نتسألوا اليوم على الطقس بشي تواصل فيها الموجة الحر هذية, وأيضا اليوم فيما يتعلق بعامل الريح أهلنا في الجنوب فيما يتعلق بالدوائر الرملية. ماذا بينا ناخذوا بأكثر تفاصيل على التغيرات في الطقس بالنسبة لليوم وغدوة زده كيف كيف؟
4: هو لحد الآن فماش موجة حر بالنسبة اليوم طقس استقرار, طقس في
3: الثلج طب حسيتني سخونة حسيتني مراس سخونة برشا سخونة سخونة أخوي. مش موجة حر بالنسبة لي نحن في ما يمكن التوصيف العلمي مش موجة حر حالها وجايين ميكانيكيول بتدخي ممكن
4: هي المكان داي ما هيش متوفرش المعطيات التقنية متاع الموجة الحر. مازالت موجة الحر اليوم نحن في مازلنا في المعادلات العادية للفترة هذية, تتراوح الحرارة بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات وبين 37 و 42 درجة بقية الجهات. الريح هذا من القطاع الشرقي دائما في معتدلة تتقوى نسبيا العشية آخر العشية خاصة قرب السواحل الشرقية وانت قرب السواحل الشرقية وانت تعمل شوية موجة في السواحل في البحر على السواحل الشرقية في موجة العشية, بينما بقية السواحل تكون بحر قليل الاستيراب وطقس عامة صافي إلى قليل السحب. بينما غدوة يتحول الريح من القطاع الجنوبي بالتالي فما ارتفاع طفيف في درجة الحرارة وفما غدوة شوية خلايا رعدية تظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط تكون مصحوبة بعض الأمطار. الريح هذه من القطاع الجنوبي ذات النجم نلمسوها نهار السبت, نهار السبت باش أكثر نحسوا بارتفاع في درجة الحرارة السبت والأحد وقتا نحسوا أكثر بدرجة الحرارة بارتفاع في درجة الحرارة ويمش تتجاوز المعادلات العادية بستة لعشرة درجات. إن شاء الله نحن بالطبيعة نحن قاعدين نتبع في الوضعية الجوية وقاعدين باش نتوا نحضروا الأيام الجاية نحضروا نثبتوا في المعطيات الجوية الكل
3: فيما يتعلق بموجة الحر. على كل حال ناخذوا بالأسباب ديما نبعدوا على الخروج ومش تقضيوا قضيتنا بين العشر والربع متاع العشية, وحتى الناس اللي تخرج من دبينا انه ديما يلبسوا كاسكيت كيف كيف يحاولوا انه يلبسوا مظلة يردوا بالهم على رواحهم سيغطوا الصغيرات تشربوهم برشا ماء وناس الكبار زده كيف كيف. تحية كبيرة ليك موعدة معك شاء الله جد في ساعة ثانية بعد شوية ناخذوا معاك لميتيو دي بلاش. شكرا جزيلا ليك سليم بالميلاد, تحياتنا ليك. كنت هذه نشرتنا الجوية لليوم وتلقاو تفاصيل اكثر على حالة الطقس اكيد في نشرة محايرة على موقعنا موزايك فام بونيت.
2: وميتيو After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: بعضها إن شاء الله حتى للستة انتهى العشية.
1: مع ترافل تودو العالم بيديك دي بي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن الكومباني أيريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تودو تقدم لكم نسمة بحري.
2: نسمة بحري.
0: نسمة بحري ونسمتنا البحري اليوم تعمل كيف بمختلف الشواطئ التونسية. نبدأ بشواطئ الشمال ونبدأ بشمال الغربي في تبرقة، وين درجة الحرارة تكون بين 23 و 36 درجة. حقيقة تفرشيكة في تبرقة والريح اليوم مهيش قوية برشا، تقريبا ما تفوتش 20 كيلومتر في الساعة. نمشيو إلى سواحل بنزرت، نحكيو على لهنا البحورات متاع راس نجلة، راس جبل، سيدي سالم، الرمال، ستاري المكي وغيرها من سواحل بنزرت، وين البحر يكون صافي زيت وأيضا درجة الحرارة تكون في حدود 36 درجة والسماء صافية. نفس الشيء بالنسبة لخليج تونس، بحورات رواد، قمرت، المرس، سيدي بوسعيد، كرتاج وغيرهم من البحورات وين درجة الحرارة تكون بين 24 و36 درجة والسماء صافية والريح دون فعالية تذكر. بالنسبة لخليج نمشيو باللوطة ونهبطوا أكثر ونحكيو لهنا على السواحل في تونس، نحكي لهنا على الساحل بالتحديد في هرقلة، شط مريم، القنطاوي، بوجعفر، سقانس وشواطئ المهدية. لهنا شواطئ الوسط الشرقي درجة الحرارة تكون في حدود 33 درجة والسماء صافية والريح تكون بين 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة. شواطئ خليج جيبس، شفار في جيبس وشواطئ جربة وشواطئ أيضا جرجيس درجة الحرارة تكون في حدود 33 درجة مئوية، السماء صافية والريح تكون ضعيفة فمعتدلة. خليج الحمامات وما أدراك ما خليج الحمامات، وين تحلى التبحبيحة والتبحيرة في حمام الغزيز، في قليبيا، في قربة، في الهورية، والغديكة درجة الحرارة تكون في حدود 33 درجة. نابل والحمامات درجة الحرارة ستكون بين 25 و 33 درجة، وأيضا البحر 6 زيت. اي بارلون دو حمامات، اليوم حبيت نقترح عليكم ونهزكم الواحد من الوتلة اللي ياسر مزيانين في الحمامات. نحكي لكم على اوتيل اوسيانا حمامات، ان اوتيل 5 اتوال. شو قلكم من الناس اللي هكا كما اخونا ايوب تحب تعمل بوكيف وتحب كي تستركش في اوتيل لوكسيو على البحر؟ ما اعزش مهالبون بلان هذايا، ومش نزيد نشهيكم اكثر فاكثر في الاوتيل هذايا. ادخلوا على الباش فيسبوك متاع ترافل تو دو، اتوا تتفرجوا وتشوفوا قديش البحر هذايا مزيان برشا برشا، وقديش زاد كيف الاوتيل هذايا يعمل 66 كيف.
3: الله
0: على خاطر الله الله الله الله الله سيدي الله الله تو تغفلشي في الاوتيل هذايا باش تلقى انت الراحه نتاعكم. شو فما الساعه اجواء جميله وجميله جدا، الماكله باش نحكي لكم على البنه، لو بوفيه تيلمون فاريي، ونلقاو فيها من سبيسياليتي تونيزيان لي كويزين معناها لهنا نحكيو دوموند اللي يكونوا موجودين، النظافه والعفافه والرخام اللي يبرق، وليزاكتيفيتي اللي يعملوا الكيف، ليزاكتيفيتي الكبار والصغار. لوتيل لوبلاسمون نتاعو فريمون استراتيجيك على الاخر، دونك اكسيسيبل على الاخر، اي بوي تمشي وتلقاو باركينغ كبير يعمل الكيف، وفوق هذا الكل كيما قلت لكم سي ان اوتيل بي دون لو. نحكي لكم مش على لي شومبر اللي بالحق معناها غرف واسعه جدا جدا وفيهم اون توش اوتنتيك على الاخر، لو ستيل اوتنتيك ميديترانيان، وما نلقاو ما تنساوش ذا كيف نلقاو زادا بيسين دودوس ياسر مزيانه وياسر زادا كيف تحلى فيها العومه. وفوق هذا الكل كي دي اوسيانا حمامات اوتيل 5 اتوال يقول زادا كاليتي دو سيرفيس، وزادا كيف نلقاو لو ريستورون على كارت اللي تحلى فيه الحقيقه القعيده، وتحلى يحلى فيه الفطور ويحلى فيه العشاء، وهكاك نجمو نعديو معناها ان اكسيلون سيجور في حمامات فيها الوتيل هذايا، الوتيل دوغلومي لوسيانا الحقيقة غني عن التعريف. هذا الكل غراس اترافل تودو، وين اللي بخيم تاعنا تودو، اللي بخيم تاعنا ديما تودو مع اترافل تودو. هذا الكل بجيل ذي الكل تلقاوه بأسعار لا تقبل المنافسة، 338 دينار فقط لشخص واحد مع إقامة وفو فطور صباح دونك مع ابتداج دونك على البداية تنجموا تمشيو وتعديوا ان اكسيلون سيجور. نذكركم اللي السعر المذكور هو ارخص سعر موجود الفترة المختارة بين شهري اوت وسبتمبر. الاسعار هذه تنجم تكون اغلى بحكم الموسم. باش تعرف السعر الصحيح بحسب الفترة اللي اخترتها يكفي تدخل توت سويت على الموقع نتاعنا traveltodo.com، تتصلوا بوحدة من 38 وكالة تاع ترافل تو دو موجودين في الجمهورية التونسية، سينو اطلبونا على 70 103 103. تلقاو كالعادة الكونسي نتاعنا يقدموا لكم النصيحة ويقدموا لكم أيضا المعلومة المفيدة. كل إنسان يعمل لشاء على traveltodo.com، سينو على أيضا واحدة من ليزاجونس نتاعنا 38 أجونس موجودين في الجمهورية التونسية، يدخل اوتوماتيكمون في تيراج سوغ ويربح معنا غدوة على موجات موزايك اف ام أن بون دشا بقيمة 1000 دينار من أهداء ترافل تو دو. ما تخمم في حد شيء، ديما تنجم تعدي أن إكسيلون سيجور مع ترافل تو دو. تلقاو زادة عروض أخرى تعمل كيف على ريزو سوسيو نتاع ترافل تو دو من توا، سامبل كليك على الموقع traveltodo.com، سينو ادخل على ريزو سوسيو نتاع ترافل تو دو اي بريسيزيمون نحكي لكم على الباج فيسبوك ترافل تو دو وين لي بري سون تري دو.
3: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
2: نسمة بحري تحب تعدي لفاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوام، وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
4: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين للسته متاع العشيه على موزايك اف ام.
5: كاليبسو جيدي 20 août le

0: C'est le jeudi 20 août. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, What Else? Afterwork, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك FM.
1: مرحبا بكم جديد في Afterwork على الأولى في تونس. سعيد باستقبال مدام أسماء زواوي اللي هي مديرة الاتصال في مؤسسة أندا تمويل. مرحبا بك مدام، أهلا وسهلا، كيف الحال مدام زواوي؟
2: مرحبا
1: يا اهلا وسهلا، يعيشك، تحيه ليك وتحيه لاندا. تبارك الله، اليوم نحكي على اندا اي سي ديريفي، معناها بارتو نشوفوا في اندا، واندا سورتو وقت اللي نحكي على لي زيكسبلوا اللي قاعد تقوم بهم اندا، وهل لا كونتريبيوشن اليوم من اجل انه التونسي يعيش حياه منفنفه ويعيش حياه مفرهده، وقاعدين تقوموا ببرشا مجهودات جباره وجباره جدا. الحقيقه شدتني ديرنييرمون وانا نتبع ديما على لي ريزو سوسيو نتاعكم، هكا افيش مزيانه برشا. لافيش هذيا تقول انيشيتيف مايكل خليل، معناها كراكنيل اوفر، معناها لي بريز انسكريبسيون ا سون بروغرام دو بورس، فوتر ريوسيت ميريت اون شانس. قعدت نشوف، قعدت نثبت، نلقى هذه لا دوزيام ايديسيون. الحقيقه انيشيتيف تذكر فتشكر. المرة هذية تحلوا البيبان من أجل أنكم تدعموا العائلات اللي اليوم تنجم ما عندهاش الفلوس باش تقري صغيراتها في الجامعة، الناس اللي خذوا البكالوريا سنة في عام 2026، وهذا مش غريب على أندا، لأنه في الأديان متاعكم ديما تحاولوا أنه تمنوا بالتعليم، وطول نحكيه بعد شوية كيف على مبادرات أخرى، وتمنوا أيضا بأنه اليوم لاسونسور سوسيال يلزم يرجع يخدم من أجل أنه المجتمع متاعنا هذية يكون إكيليبري. هات نحكي على لابورس هذية في دورتها الثانية مدام زواوي، تفضل.
2: ديجا انت لخصت كل شيء، يعطيك صحة. وانت أحسن ممكن برشا نصور يتسألوا شو علاقة اندا اليوم بالتعليم، وهو الحق لونجاجمون هذية يجي ضمن المسؤولية الاجتماعية متاع اندا. ممكن اندا تعرفت أكثر بالتمويل، تعرفت أكثر بالتنمية، لكن أنا حبيت نحكي أكثر على البعد الاجتماعي اللي نخدمه عليه اليوم في اندا. احنا عنا برشا معناتها برامج تعنى بالشأن الاجتماعي. كما قلت لك، ممكن العباد تعرف اندا تمويل في معناتها اللي تعطي القروضات الصغرى لبور لي زونتربرونور، يعرفوا اندا انتغاغاب اللي هي او ان جي موجوده في تونس من عام 90. فما اندا تاو اللي هو ايتابليسمون دو بايمون، دونك بور فاسيليتي لاكسي للديجيتال والفينانس ديجيتال. كما فما دوتر بروغرام كما سوق الكاهنه، فما اندا اكاديمي بور لاكومبانيمون لو

0: اليوم باش نسلط الضوء ممكن على واحده من المبادرات اللي نخدموا عليهم ولا ان بروغرام نخدموا عليه اللي هو يجي في وقته توا في الغونتري سكولير لي بورس بور لي ستوديون ولا لي باشولي اللي خذاو الباك 2026 هو برنامج الحق متوجه للعباد اللي نجحت في الباك اما للناس اللي من معناتها من العائلات اللي مستحقه اكثر معناتها في مكانهم انهم ياخذوا منحه يخليوهم يواجهوا بها المصاريف نتاع العوده الجامعيه كما تعرف حسن ما تعرف ما تليزيتيديون في الوقت هذا كلهم معناها مصاريف نتاع رونتري ترانسبور نقل اللويي فوايي انسكريبسيون دونك فما برشا مصاريف مسلطه على العائلات في البريود هذيا والفونداسيون دونك قررت انها تعاون العباد اللي مستحقه أما حبيت نعطي فكرة على شكون اللي نجموا ينتفعوا بالمنحة هذه
1: اليوم أنا خذيت بكالوريا 2026 نحب ننتفع بالبورصة هذه كيفاش نجم ننتفع بها كيفاش نجم نقيد مدام زواوي جستمون واليوم لازم يكون معناها إسو من عائلة محدودة الدخل إلى ما أخذ ذلك متوسط الدخل شنو مالك خيتيغ على الأقل باش نسهلوا العباد تسمع فينا تفضل
0: بالطبيعة هما فما دي كريتير باش نجم شكون ينتفع بالمنحة هذية بالطبيعة أول أولوية لازم يكون أصيل ولا ينتمي لوحدة من المعتمديات من 80 فما 80 معتمدية مصنفة ضمن مستويات الأولوية الأولى والثانية احنا في تونس دونك التصنيف هذية معترف به ليشيل ناسيونال دونك احنا باش نكونوا نتبعوا التصنيف نتاع وزارة الاقتصاد والتخطيط دونك لازم يكون ينتمي ولا أصيل من وحدة من الجهة هذوما اللي هما باش يكونوا الاكثريه معناها متواجدين في الجهات الداخليه ولا في الجهات الحدوديه في المناطق الداخليه والحدوديه واللي هما مستحقين اكثر معناتها نتصور فينانسمون للغونتري والكل دونك اون فوا الكريتير هذايا موجود بيان سور لازم يكونوا زاده من معناتها ان باشولي 2026 خذا الباك في 2026 عامل انسكريبسيون باش يقرا سنه في الفاكولتي وإلا en cours d'inscription نجم يكون الانسكريبسيون ماهيش فيناليزي نصور تو البريود هذه كلها العباد قاعده تكمل في
1: الدوسي نتاعها
0: قد ما يكون معناتها الدوسي نتاعو يوضح اكثر اللي هو ينتمي لعائله مستحقه ممكن فما دي بريوريتي للبنات اكثر ممكن فما دي بريوريتي لديزاين معينين اكثر ممكن فما دي بريوريتي
1: لذوي الهمم زاد كيف فوالا لذوي الهمم
0: اكزاكتومون دونك ديما نشوفوا الاولويات هذوما ان نتريتيهم هما اون بريوريتي دونك حاجه اخرى اللي حبيت ناكد عليها اللي شنو هو لوبجيكتيف منه عندها علاش احنا نعملوا في المبادره هذه واللي هو سي لا دوزيام اني سنه ثاني عام باش نكونوا نعملوا المنح للباشولي دونك خاطر بيان سور احنا الهدف اننا نحاولوا نقصوا من ديكروشاج سكولير في الوسط الجامعي كما قاعدين نخدموا حتى في الوسط المدرسي
1: نحكيوا عليه بعد شويه هذاك مهم برشا اما مدام اسوى زوي قبليك نحكي معاك نعود نذكر ضيفتنا مديرة الاتصال في مؤسسه انت التمويل في تونس قلت لك قبليك اللي باش ياخذ البورس على عام ولا قلت لي لا راهو توتو لون دو باركور يونيفرسيتير لا بروف العباد اللي خذاو عاملين البورس معناها نتاع بكالوريا 2025 ان شاء الله لاني يونيفرسيتير الجايه باش يتمتعوا بها زاد كيف كيف وهذه الحاجه الباهيه انه والبورس راهي محترمه تنجم تعطيش انت قداش السوم معناها تنجم تعطيش قداش تعطيوهم بورس ولكن تقول لكم بانه كفيله جدا بانه تغطي طالب معناه مطالب نتاع طالبه ولا طالب في الجامعه وتحفظ له الكرامه نتاعو لهنا نقول لكم شابو بها الحقيقه
0: بالضبط هو الهدف انه يواصل معناه الباركور نتاعو مده 3 سنين على الاقل حتى لين ياخذ ليسونس دونك بما انه العام الاولاني خذا البورس اوتوماتيكمون باش ينتفع في العام الثاني وفي العام الثالث بالبورس هذيا دونك عامنا فما 300 جون كي اون بينيفيسي من البورس
1: السنه
0: اللي عندنا دوت كونش السنة إن شاء الله باش يكون العدد أكثر on va cibler un nombre supérieur و bon ما نجمش نحصر le nombre on verra حسب les demandes اللي باش يوصلونا وحتى لو مونطون ان شاء الله باش يكون معناها
1: مونطون باهي ولا يحفظ الكلام
0: اي كي كوفر معناتها لي لي بيزوان الكل. نحاولوا ديما نعطيوها على مرتين باش نعرفوا لي زيتيديون يستحق معناتها بتاتر في اول العام يعاود يستحق.

0: soit notre tranche في وسط العام ولو بلوز امبورطون سي ان انجاجمون على 3 سنين ولا اقل حاجه حتى اللي يخلط يكمل الباركور خاطر لوبجيكتيف فينال هو ان اون اسور لي ليزيتوديون هذوما يكملوا قرايتهم.
1: وهذا في اللدين نتاعكم انتم معناها نحكيوا اليوم كاندا. والحقيقه حبيت نحييكم زاده كيف كيف لانه بالتعاون مع جمعيه مدنيه اخذتوا اون شارج زاده ليزيليف اللي في ليزيكول في معناها في بعض الولايات في تونس والمبادره هذه مواصلين فيها هكا ولا مدام؟
0: صحيح احنا في الانيشيتيف ماك فيليب تراكنيل دونك نخدموا برشا على ليدوكاسيون سي فري هذاك علاش مع المدنيه عملناو خدمنا على لو ترونسبور سكولير في دو ريجون في الكروين وفي القصرين دونك اون اسوري لو ترونسبور نتاع 538 تلميذ كما قلت لك في القصرين وفي القروين معناتها بطبيعه عملنا ابيل حكايه 13 ترانسبورتور اللي هما لهين بال pour assurer voilà نقل نتاع صغيرات في المناطق هذه وكيما كل مبادره نعملوها ما نحاولوش انها تكون مبادره بونكتوال ولا معناتها وقتيه في عام واحد اي انجاجمون ناخذوه نحاولوا يكون معناها على الاقل على 3 سنين دونك هذه بالنسبه للقروين والقاصرين اون سي تونجاجي على دوري نتاع 3 سنين وسنه في 2026 باش نحاولوا انصيب معناتها بلايص اخرى مستحقه وحتى لو نومبر نتاع لي زيليف اللي باش ينتفعوا بالنقل في المناطق الريفيه باش نحاولوا نسدوا على الاقل 1800 تلميذ اخر باش يضافوا على ال 538 تلميذ اللي ديجا قاعدين ينتفعوا بالنقل اللي نوفروا فيه مع المدنيه
1: اي
0: دونك سي ان انجاجمون زاد كيف كيف باش نبداو هالسنه في 1800 تلميذ جديد وباش يتواصل اقل حاجه على 3 سنين اخرين.
1: انا منجم نقول لك كان بيك اب تحيه كبيره ليك مدام اسوى الزواوي مديره الاتصال في مؤسسه اندا تمويل تونس تحياتنا ليك ولكل الناس اللي يخدموا في اندا والحقيقه منجم كان نحييو هالمبادرات هذيا.
0: هو التعليم حاجه اساسيه معناها نخدموا عليها برشا في اندا ابار الحاجات اللي قاعدين نخدموا فيهم مع ممكن فونداسيون ما فيليب تراكنيل عندنا ان انجاجمون زاد مع وزاره التربيه في ليدوكاسيون دونك عندنا نخدموا توا من 2022 بارتناريا مع وزاره التربيه على تهيئه ولا اعاده تهيئه المدارس العموميه اللي ديما نقولوا في المناطق الداخليه والمناطق الحدوديه ديما هذوك السيب اللي معناتها بريوريتير اللي نخدموا عليها. من 2022 خدمنا الى حد الان 200 مدرسه عاودنا هيئناهم عملنا لهم غيابيتاسيون تاعهم نخدموا الاكثريه على سيكوريتي دونك كان فما سور ناقص كان فما حاجه معناتها كي اسيغ لا سيكوريتي نتاع المدرسه نخدموا على معناتها حتى البنيه التحتيه ولا فما معناتها الليسال اللي يقراو فيهم ساعات يبداو ناقصين ولا تهيئه ولا حاجه دونك نخدموا عليهم والا على الليجيان دونك في
1: ولا توتافي معناها توفير اليوم مثال دو غير
0: والماء والاكسي الو زاد سي تري امبورطون خاطر نعرفوا اللي فما برشا صغيرات وخاصه من البنات اليوم ينقطعوا على الدراسه في المناطق قضية جزت على خاطر الماء مش متوفر ولا على خاطر النظافة مش متوفرة في أماكن معينة دونك لوبجيكتيف فينال أن صغيراتنا يقرأوا في دي كونديسيون بهين مش كان صغيرات بركة حتى اللي يخدموا في المدرسة زادا كيف كيف من إطار تربوي زادا مستحقين أنهم يكونوا في دي كونديسيون معناها ينجموا يوصلوا بها المعلومة والكل يكونوا في دي كونديسيون مهيئة للدراسة وكذا هو لوبجيكتيف كما قلت لك قبيله معناتها ممكن الانيشيتيف مايكل فيليب كراكنيل تخدم على ليدوكاسيون في بعد كبير لكن تخدم زاده على الانفيرونمون وكنا مثلنا كي سكرنا لابيل ا كانديداتور على لو بري دو لونفيرونمون
1: ان شاء الله تتبعوه هذاك او فيغ يا مزيغ ما طالب الفايده خلينا مركزين في التعليم
0: ان شاء الله الفايزين
1: ان شاء الله نشكرك برشا مدام زاوي شكرا جزيلا ليك الانترفيو انتقال على الباج نتاعنا شكرا ليك الانترفيو تلقاوها على الباج نتاعنا زي كفاية تويت الجميلة غفران عكرمي وعندها جديد فيما يتعلق المحروقات يلا جو.
2: شكون قال اللي سيفو في مع ترابل تدو جو السيف وتفرهيد ما يوفيش أكبر شوى أحس كاليتي وأحسن وتلة وفي أوت ترابل تدو تودك ببرومو تهبيل وبلي غميز ما تجيش على البال توصل حتى ال 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوة وزيد جديد مع ترابل تدو نجم تخلص كنافوس صغيرة والباقي في الوتيل ميلا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا وكلمنا على 70 103 ولا أدخل على السيت traveltodo.com travel to do. لي بري تو دو
3: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين باللافاريات لكل المناسبات. وهلا يا مات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها. وهكا جوكم يولي كيما جاونا دوبل جو ودوبل بروموات. مونوبري ديما معك.
2: جمهور بوغرنيل أنتم على موعد مع عرض يلا تونس تغني بقيادة المايسترو قتيبة الرحالي.
4: صحاك الشوق بيننا وبقلبي تعكف فينا وما
2: نهار جمعة 21 أوت بمسرح الهواء الطلق بحم اللمب. الهمهمة تغني سهرة استثنائية باش تكون فيها أنت النجم. التذاكر موجودين في شبابك المسرح وسط البلاد قدام باب الفوروم وموقع تذكرتي. للحجز 51 92 92 88. ما تفلتوش عرض الهمهمة تغني نهار الجمعة 21 أوت بمسرح بوغرنيل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري يوضح في تصريح لموزايك أن إضراب سائقي شاحنات نقل المحروقات عفوي اتخذته مجموعة من السواق بسبب احتجاجهم على وضعيتهم المهنية والمادية.
1: لا حسب اللي توفر تاو المعطيات الحقيقة قام مجموعة من السواق منذ يوم أمس وقفة احتجاجية في منطقة الصخيرة. الحقيقة تطورت الأمور داخل العمال حالة احتقان. السبب الرئيسي هو أكيد ممكن الخدامة هذوما كانوا صابرين منذ مدة على الوضعية متاعهم. حاجة يمكن اللي أفاضت الكاس هي وقت اليوم خدام قص عليه انت سيناساس ويمشي باش يداوي كيز صغير ولا مرته ويلقى الكرمي متاعه واقف على خاطر ما تمتش الديكلاراسيون سيناساس متاعه اللي هي مقصوصة في شعريته. والوضعية هذه في قديش من المناسبة كنا في السابق جامع العام اللفت أصدر برقيات تنبيه في الأضراب على مواضيع كيما هكا هي اللي زادت يمكن غذات حالة الاحتقان داخل العمال وتطورت اليوم وصلت الرد تقريبا مست أغلبية شركات النقل المحروقات. الحقيقة الجامعة ملي بدأت الأمور تتطور أنا بالتنسيق معهم ومع النقابات متاعنا نحاولوا باش نترجع الأمور المصابة ومع لكن الأطراف المعنية تتدخل في أقرب وقت شوفوا كي غيب الحوار قولوا إن شاء الله يمكن من هنا في الساعات القادمة الناس الكل تفهم كل وضعية زي ما ترجع الناس كل على طاولة والحلول بقدرة ربي موجودة فهيش صعيبة.
0: والأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري يبين أن إضراب سائقي شاحنة نقل المحروقات يشمل منطقة ميناء رادس بتونس الكبرى والصخيرة في ولاية صفاقس.
1: هو إضراب بشكل فردي انطلق من غضب مجموعة من العمال على الوضعية متاعهم. على مستوى الاتحاد يعني الحقيقة أول ما تطورت الأمور دخلت الجامعة تو أعضاء الجامعة ينسقوا مع النقابات باش يحاولوا يتم التأثير الوضعية وترجع الأمور على الأقل نصابة باش ما تسوقش الوضعية تشوفوا في الصفوف بدات هي حالة عفوية بدات من غضب بعض العمال وتطورت الحقيقة غادي نشوفوا فيها وإن شاء الله تتحل في أقرب وقت. تشمل تونس كبلى رادس بالأساس منطقة الميناء رادس والصخيرة هذوما زوز المناطق اللي فيهم احتجاجات.
0: وفي سياق متصل واكبت موزايك الاكتظاظ في محطات الوقود بالعاصمة وعدد من المواطنين يعبرون عن تفاجئهم وتذمرهم من نقص المحروقات. أكثر تفاصيل في ريبورتاج الزميل كريم ونس.
2: برز الوضعية اللي نعيشوا فيها احنا تو في تونس كل مرة يطلعونا بطلعة وماء وضوء وباب زمان معلبة صالحة للشرب بالليل العظيم شيء يحرق يلزمني الكهرباء انا مش نخدم بها انا ومرتي بعد لك نتعدى لولدي ومش نعمل عليه روتار وانا والواحد الغالب مع السخانة هذه
3: توا خليت خدمتي وقصيتها وخارج باش نصب ليسونس انا هكاك ويكاند جي ما يجيش بالحق ما يجيش ومو يعلمونا يهبطونا منشور ولا على الفيسبوك ولا موزايك ولا اي حاجه تعلمنا بالوضع باش ناخذ احتياطات مش نخليو الخدمه ونوقفوا ونخرجوا نجرا ونحلوا الناس الكل توا انا باش نعمل بمتر ونرجع اونيت ما معاش بك حد ما يعوض لك بعد الخدمه من غادي
4: باش نصب ليسونس على روحي في بليش لا بقريب لا حد شيء اكثر اخوي عبيت فوق بعضها كالعاده فوضى كياس مسكر انا جيبش نصب ليسونس كهرباء طايحه في بليش حتى بحكايه القريف تو وسمعتها الكراب الاخرين قالوا دوز دارج ماما هما عندهم سيتيرنا من لوطه كي باش تفرغ سيبون تصور صاي بيع وروح معناها هي هو فما نقص باس مادام الكراب هكا ولا عبيت خرج التكيره وفما نقص فجاه تو قال لك نضو قص
5: أو فما اكتظاظ فما تعبية كبيرة ياسر والعباد كلها هابط على الليسونس الكوس كيت مسكر ما نعرفش شنو فما بالضبط ما فماش المعلومة غايبة توا لحد الآن عارك وضغط كبير ياسر على المحطات نتاع الوقود وبرشا مسكرين درت في المنطقة ذي برشا مسكرين ما نعرفوش شنو السبب وشنو موجود رابي ما فيها حتى قطرة ليسونس
6: أنا سمعت إنه فما نقص
5: جي أنا باش نصب طبيعتي من البارح جيت باش نصب اليوم الصباح لقيت مشكل مانيش فاهم المشكل نقابات إضراب ولا مشكل ما المشكلة متاع تزود معناها الليسانس هو بدون قص ما نعرفش شنو بالضبط.
0: إذن كان هذا أو كانت هذه تصريحات عدد من المواطنين الذين عبروا عن تفاجؤهم وتذمرهم من نقص المحروقات وذلك في مواكبة لموزايك حول الاكتظاظ في محطات الوقود بالعاصمة. سفيرة الهند لدى تونس تقول إن الجانبين التونسي والجانبين التونسي والهندي يستهدفان رفع حجم المبادلات التجارية الثنائية إلى مليار دولار بحلول سنة 2030 مقابل نحو 500 مليون دولار حاليا. وأوضحت السفيرة خلال أشغال منتدى الأعمال التونسي الهندي المشترك ولقاءات بي تو بي المنعقدة اليوم الخميس بتونس أن المبادلات التجارية بين البلدين تتركز أساسا على الفوسفات وزيت الزيتون، في حين تشمل أهم الصادرات الهندية نحو تونس منتجات قطاع السيارات والمكونات الكهربائية والإلكترونية ومنتجات صناعية أخرى. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع حسن في أفتر وورك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
7: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين للجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمامي، موزايك FM.

0: صباح الربيع يا سيدي منصور على موجه موزيك اف ام 3 و4. تحيه لكم الناس الكل، سيسو ريحكم في الكيس شيخ. نعطيكم فكره زاد كيف على حاله الكيس وحاله لي زومبوتياج لي بوشون، زاد في ظل تواصل هذا الاضراب ان شاء الله تتحل الازمه دي سي بو. تحيه لكم وين ما كنتوا، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا على مختلف الترددات وايضا على الابلكيشن تاعنا موزيك اف ام وعلى الموقع تاعنا موزيك اف ام بوان نت.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي. وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تسكيرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودا برود.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام،
0: وهذه after work حتى لستة متاع العشية. رحب بيك خليل من جديد، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ إن شاء الله الأمور طيبة.
3: مرحبا حسن،
0: شو تو تسويت لبوان غوت؟
2: بوان غوت
0: بونغوت. ونحكيه اليوم على حالة الطرقات، الاكتظاظ اليوم بسبب هذا الإضراب، إضراب اللي نعاودوا نذكره بأنه إضراب عشوائي بحسب مصدر مأذون من الاتحاد العام التونسي للشغل. فأنه الاتحاد يقولك أنا ما عندي حتى علاقة بهذا الإضراب. التحرك هذا جاء فجأة اليوم الصباح، ونقولكم بأنه نقلوا المحروقات سائقي شاحنات نقل المحروقات قاموا اليوم بإضراب مفاجئ في مدخل المنطقة الصناعية، هي تنذكر مدخل البترولية هنا برادس، وتم تعطيل عمليات نقل المحروقات، سكروها بخاطيكم المحطة. هذا الكل أدى إلى اضطراب في توزيع المحروقات في عدد من مناطق وأيضا عدد من مدن الجمهورية التونسية. والعبيد قاعدة تتعلم معنا على نيوغو واتساب 23513000. بديك زميلنا كريم والناس أيضا كان على عين المكان وتنقل في هنا في معناه بهوني في مونبليزير في وسط العاصمة معناه بلاس باستور وغيره، وتلقاو ريبورتاج صوتا وصورة على موقعنا موزايك اف ام بوان نت، على البلاتفورم تاعنا الكل تلقاوه على الديجيتال. نحكيو على لي ريزو سوسيو تاعنا على كونت انستغرام تنجمو تلقاو. تحية لكريم وليكيب الكل اللي قاموا بهذا العمل الصحفي. احنا نوبيش ديما نقدموا المعلومة ونوصلوا صوت المواطنات والمواطنين. هكا ولا سي خليل؟
3: صحيح حسن. هو كما كنت تتحدث انت، حتى الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري كان صرح منذ قليل في نشرة الاخبار عنا، اكد الخبر اللي عديناه انه هذا الاضراب يعني ما كانش لا تتبناه الاتحاد العام التونسي للشغل، لكنه في نفس الوقت فما اتصالات مع الناس اللي قايمين بالاضراب هذا لسبب في اضطراب في توزيع عمليه توزيع المحروقات، وربما ساعات القليله القادمه قد تاتي بالاخبار نقول الأخبار الباهية في صالح المواطن التونسي. خليكم معنا وإحنا إن شاء الله نعطيهم الأخبار أول بأول.
0: هذا هو دونك نعطيه فكرة إذا كيف اليوم على حالة الطرقات توا كيفاش عاملة خليلها كمان ليه؟
3: صحيح حسن، نبدأ اليوم من تونس العاصمة كما العادة، وين حركة المرور تعرف كثافة كبيرة في أغلب المحاور وثقل في حركة الجولان. في قلب العاصمة ما زالت أغلب الطرقات تشهد ضغط، خاصة شارع الحبيب بورقيبة، شارع الجمهورية، محمد الخامس وتسعة أفريل، وشارع الحرية، شارع خير الدين باشا، وحتى شارع اليابان. نفس الشيء بالنسبة لأغلب الأنهج المحاذية لوسط العاصمة كما نهج روما، نهج إسبانيا، نهج الجزائر، نهج إنجلترا، نهج شارديغول، نهج راضي الحداد، ونهج باريس. في اتجاه البحيرة نسق الحركة كذلك بطيئة على الطرقات الرابطة بين وسط العاصمة والبحيرة 1 والبحيرة 2، كذلك في المسارك المؤدية إلى الكرم، حلق الواد، كارتاج، سيدي بوسعيد والمرسى. في الجهة الغربية الكثافة حاضرة على الطرقات المؤدية إلى باردو، بشوشة، باب سعدون، الدندان، منوبة، دوار هيشر والزهروني. في الضاحية الجنوبية الحركة مازالت ثقيلة، خاصة على الطريق المحاذي للعاصمة والطريق الوطني رقم 1، إضافة إلى مداخل بن عروس، رادس، ومجرين، والمسالك الرابطة بين الضواحي الجنوبية ووسط العاصمة. الروتيكس أو الطريق الشعاعية تعرف بدورها بعض نقاط الاختناق باعتبارها من أهم الطرقات الرابطة بين العاصمة وعدد من الضواحي. بصفة عامة نسق المرور الآن يشهد ضغط في أغلب المحاور، خاصة أمام الكيوسك بسبب الإضراب الفوجي اللي كنت حدث عليها حسن لسواق الشاحنات اللي عطل نقل المحروقات بعد ما أقاموا نقطة تعطيل على مستوى المنطقة البترولية برادس، ما أدى إلى شل حركة خروج الشاحنات محملة بالمحروقات. إن شاء الله يتم تجاوز الإشكال ومن هون الوقتها نسير روحنا وإن شاء الله طريق السلامة للجميع.
0: شرفني يا زين الناس كل كما قلت، ولهنا كما قلنا فما ريبورتاج على الريزوسيو نتاعنا موزايك فام، وصوت معناها نتاع المواطنين اللي يوصل هكا ولا دونك هات نسمعوا بعض الناس وشنية تشكيات نتاعهم توت سويت.
4: شو صبي صانص على روحي في بليش لا بجريف لا حد شيء اكترا اخوي، عبيت فوق بعضها كالعاده فوضى كياس مسكر، انا جيبش نصبي صانص كهرباء طايحه في بليش، حتى بحكايه الجريف تو سمعتها الكراب الاخرين قالوا وموز دار ماما هما عندهم سيتيرنا من لوطه كي باش تفرخ سيبون تصور صايي بيع وروح معنا. هي هو فما نقص باز مادام الكراب هكا والعبيد خرج التكيره وفما نقص فجاه تو قلت لك نضو قص
5: وخليت خدمتي وقصيتها وخارجة باش نصب ليسونس. انا هكاك ويكاند جي ما يجيش بالحق ما يجيش، ومو يعلمونا يعلمونا يهبطونا منشور ولا على الفيسبوك ولا موزايك ولا اي حاجه تعلمنا بالوضع باش ناخذ احتياطات، مش نخليو الخدمه ونوقفوا ونخرجوا نجرا ونحلوا الناس بكلته. انا باش نعمل بمترو ونرجع اونيت ما معاش بك حد ما يعوض لك بعد الخدمه من غادي.
6: فما اكتظاظ فما تعبية كبيرة ياسر والعباد كلها هابطة على ليسونس الكوسكات مسكر ما نعرفش شنو فما بالضبط، ما فماش المعلومة غايبة توا لحد الآن، عارك وضغط كبير ياسر على المحطات نتاع الوقود وبرشا مسكرين، درت في المنطقة ذي برشا مسكرين ما نعرفوش شنو السبب وشنو ربي ما فيها حتى قطرة ليسونس.
7: أنا سمعت إنه فما نقص جيت
6: أنا باش نصب طبيعتي من البارح، جيت باش نصب اليوم الصباح لقيت مشكل مانيش فاهم المشكل نقابات الضراب ولا مشكل ما المشكلة نتاع التزود معناها الليسونس هو بدون قص ما نعرفش شنو بالضبط.
5: والله فارغ الكهرباء جمله ما فيهاش وانا ما في باليش توا مازالوا كيكلموني في الخدمه قالوا لي خش صب وانا كهرباء شايحه ما
7: فيهاش. علاش خلوك صب؟
5: فما اضراب قالوا فما اضراب ما في بالناش بيه والله اعلم علاش، ما الله اعلم ما يقولوش ما يعلموش ما يهمهمش فيها.
7: الكهرباء تحكها كل يوم انت توا
5: اي ديجا نوصل بنتي ونجي نخدم وكل يوم نستحقها وما عنديش صون شايحه انا جمله.
7: يعني ماده اساسيه
5: نجم نجي نشوفها ها شايحه جمله انا ديجا الكهرباء طويك انا ودخلت في ريزيرف من قبيلك.
7: يعني ما غير صوص ما تحركش ما تخدمش
5: ما تخدمش ما تشوف ما راه شوف شكون شي فهمك ولا شكون باش يلقى لك الف عذر. الله غالب هكا نعيشوا نحنا ولينا الحمد لله وكها والحمد لله على كل حال.
8: برز الوضعية اللي نعيشوا فيها احنا تو في تونس كل مرة يطلعونا بطلعة وماء وضوء الباب زمان معلبة صالحة للشرب بالليل العظيم شيء يحرق يلزمني الكهرباء انا باش نخدم بها انا ومرتي ونبعث لك نتعدى لولدي ومش نعمل عليه روتار وانا الواحد الغالب مع السخانة.
0: موش معقول حتى طرف. ولهنا في إطار التفاعل الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح حصري لموجة موزايك اف ام سي سلوان السميري يقول بأن الإضراب سيقي شاحنات نقل محروقات عفوي اتخذته مجموعة من السواق بسبب احتجاجهم على الوضعية المهنية متاحهم. ولهنا الأمين العام المساعد كيف ما قلنا أدى بالتصريح هذايا لزميلة غفران العكرمية.
9: لا حسب اللي توفر ده المعطيات الحقيقة قام مجموعة من السواق منذ يوم أمس وقفة احتجاجية في منطقة الصخيرة. الحقيقة تطورت الأمور ده داخل العمال حال تحتقان، السبب الرئيسي هو أكيد ممكن الخدمة هدوما كانوا صابرين منذ مدة على الوضعية متاحهم. حاجة يمكن اللي أفضت الكاس هي وقت اليوم خدام قص عليه انت سنساس ويمشي باش يداوي كاس صغير ولا مرته ويلقى الكرني متاعه واقف على خاطر ما تمتش الديكلاراسيون سي ان اس اس نتاعو اللي هي مقصوصه في شعريته. والوضعيه هذه في قداش من مناسبه كنا في السابق جامعه العمل لفت اصدر برقيات تنبيه في الاضراب على مواضيع كيما هكا هي اللي زادت يمكن غذات حاله الاحتقان داخل العمال وتطورت اليوم وصلت الرد تقريبا مست اغلبيه شركات النقل المحروقات. الحقيقه الجامعه ملي بدات الامور تتطور انا بالتنسيق معاهم ومع النقابات نتاعنا نحاولوا باش نرجع الأمور المصابة وما لكن الأطراف المعنية تتدخل في أقرب وقت شوفوا كيغيب الحوار قولوا إن شاء الله يمكن من هنا في الساعات القادمة الناس الكل تفهم كل وضعية زي ما ترجع الناس كل على طاولة والحلول قد تربي موجودة فهيش صعيبة.
0: هذا هي سلوان السميري الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح حصري لمواجهة موزايك اف ام. وقال زده كيف سميري بأن إضراب سائقي شاحنات نقل المحروقات يشمل منطقة ميناء رادس بتونس الكبرى والصخيرة في ولاية صفاقس موضوع للمتابعة. أكدنا الأمين العام المساعد بأنه صوت العقل إن شاء الله هو الذي ينتصر اليوم. نعرفه يقول لك احنا اليوم كسنترال سنديكال ما عندنا حتى فكرة على هذا الإضراب اليوم. وجبت التهدئة أيضا, ما نجموش نحط له زادة حال بلاد كامل. وكيف ما قلنا اليوم البلاد هذه هي مشاع بيننا الكل كتونسيات وكتونسيين, نحاولوا نخففوا من المشاكل هذه ومن حالة الاحتقان اللي موجودة. قاعدين نتابعوا معاكم, قاعدين نتفهموا في تشكيات نتاعكم, نوصلكم في صوتكم, نوسعوا بالنا على بعضنا, ان شاء الله نلقاو الحلول في اقرب الاجيال. موضوع المتابعه, تحيه كبيره لغفران العكرمي فريق الاخبار وفريق كيف كيف كريم والناس كيف تزاملت وزملاء, تحيه كبيره زاده لكيف كيف ليكيب ديجيتال موزايك اف ام ولا ليكيب ويب اللي مشاو وقاموا ايضا بالتغطيه. تغطيه متواصله على موجات الاولى في تونس.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماليزاتين لستة متر العشية على موزايك FM.

0: ريلاكس ماي ايز على موجة موزيك اف ام. مرحبا بكم من جديد, تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. يلا سيدي شمشي وتتسويت لنسمتنا البحرية.
1: نسمة بحري
0: لا ميثيو دي بلاش تتسويت مع سيسليم بن ميلاد مباشرة مع عدل الوطن الجاز الجوي. سيسليم تحية من جديد, أهلا وسهلا ومرحبا. أي خويا شنين البحورات اللي تعوم, شنين البحورات اللي ما تعوم, شنين حالة الشتيتة اليوم خويا وغدوة؟
2: تحية ليك حسن وتحية لكافة المستمعين ذات مزيك. بالنسبة لحالة الشواطئ بقيت هذا اليوم نبدأها من تبرقة سواحل الشمال الغربي وين تكون الريح ضعيفة والبحر يكون قليل الاضطراب مع حرارة في حدود 36 درجة. نمشيو لبنزرت خليج تونس وين تكون الريح معتدلة قوية نسبيا والبحر يكون قليل الاضطراب والحرارة في حدود 35 درجة. نواصلوا لقليبيا وخليج الحمامات وين تكون الريح معتدلة والبحر يكون قليل الاضطراب والحرارة في حدود 35 درجة. نتعدوا المنستير ومنطقة الشابة وين تكون الريح معتدلة والبحر يكون قليل الاضطراب مع حرارة في حدود 34 درجة. نوفاو بصفاقس وخليج قابس وين تكون الريح ضعيفة والبحر يكون قليل الاضطراب والحرارة في حدود 35 درجة. بالنسبة للبحر غدوة يكون مضطرب خاصة بمناطق الشمال وقليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بعد الظهر بالمناطق بالسواحل الشرقية. ديما نقولوا ملازمة الحذر واتباع إشارات الحماية المدنية الموجودة على الشواطئ وإن شاء الله نتمنوا السلامة للجميع.
0: إن شاء الله سلامة للجميع, تحياتنا ليك ونقول لكم كما ديما نقول لكم ونعاودوا لكم نحاولوا دائما وأبدا أنه نعوموا في بحورات تكون فيها حماية مدنية فيها سباح منقذ وأيضا الالتزام بالحذر وإن شاء الله ربي يحفظنا جميعا. كانت هذه نسمة البحرية اليوم.
1: نسمة بحري
3: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزايك FM.

0: قلبي ميل. هذا رامي عايش على موجة موزايكا فام. نمشيو تو سويت البروغرام صيفي.
1: بروغرام صيفي.
0: اي سيدي رحبوا بك من جديد خليل. اش عندنا الليله خويا؟
2: مرحبا حسن. باش نحكيوا اليوم على تفاصيل سهره المبرمجه في المهرجانات الصيفيه اليوم وغدوه الخميس. اليوم الخميس وغدوه الجمعه 20 و21 اوت. نبداو بمهرجان العنب بكولومبيليا. اليوم في معرض يونغ يبدا مع 10 متاع الليل. نمشيو كذلك للمسرحيه الكوميديه بامبينو للممثل الكوميدي بسام الحمراوي اللي تعرض على الساعه 10 ايضا ليلا بمسرح الهواء الطلق ب بوغرنين ضمن فعاليات التظاهرة ليالي بوغرنين الثقافية. في نفس التوقيت المسرح الأثري بالجم يحتضن عرض الزهور الجربي ضمن الزهو
0: الزهو
2: الزهو وزهور وزهو
0: الزهو يا أخوي. إن شاء الله ديما الزهو سيدي. إن شاء الله ديما الزهو.
2: أيوة. عرض الزهو الجربي ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجم لموسيقى العالم. والجمهور باش يكون على موعد مع عرض فني فولكلوري يقدم تجربة موسيقية حية تنقل تراث وإيقاعات جزيرة جربة. في نفس السياق في سلقطة يوجد عرض التراثي الفولكلوري الضخم عشق المحفل الجربي الأصلي على ركح مسرح الهواء الطلق بسلقطة ضمن الدورة 44 لمهرجان قصور السيف سلقطة. وفي جابس الفنان نور شيبة يحيي الليلة سهرة شعبية ضمن فعاليات الدورة 41 لمهرجان جابس الدولي.
0: شكرا لك خليل. وأكيد تلقاو كافة المهرجانات ومتابعة حية لكافة المهرجانات على موقعنا موزايكا فام بوانيت. تحية كبيرة لصلاح الدين سكوحي والكيب أرتستيك الكل والكولتوريل الكل متاع موزايكا فام. تحية الوثق. تحية للأولاد الكل اللي قاعدين يخدموا في خدمة ممتازة وممتازة جدا. والتغطية دائما متواصلة لمهرجانات صيف 2026 على موجات موزايكا فام.
1: بروجرام صيفي After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فام.
0: After Work مكملة مع أخبار الرابعة على الأولى في تونس مع الجميلة غفران العكرمي. قال هذي الموعد اليومي مع الكيتش الميكس العظيم من عند خونا سلومة ديجي نخلة تتسويت في ميكس يعمل 66 كيف. يلا جوي
1: الميكس أوريونتال الميكس أوريونتال.

0: شنو نحضروا قبل؟ القرايه ولا المولد؟ المولد ولا القرايه؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 اوت قضيه واحده تلم لكم تحضيرات المولد والعوده المدرسيه بس وين تعمل الكيف؟ ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
1: تدلل
2: جيان ايام دللنا.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مصالح المراقبة الاقتصادية ترفع 3826 مخالفة اقتصادية وحجزت كميات مهمة من المواد والمنتجات من بينها أكثر من 186 ألف لتر من المياه المعدنية، وذلك خلال الفترة الممتدة من الأول إلى 18 من أوت الجاري وفق بلاغ لوزارة التجارة وتنمية الصادرات. وتوزعت المخالفات بين 2186 مخالفة تتعلق بشفافية المعاملات و823 مخالفة مرتبطة بالتجاوزات السعرية والممارسات الاحتكارية و12 مخالفة في مجال التلاعب بالدعم، إضافة إلى 805 مخالفات أخرى تعلقت بالجودة ومجالات اقتصادية مختلفة. زجوج في تونس يشهد هذا الموسم تطورات لافتة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الإنتاج المتوقع مستقبلا بسبب الحرائق التي طالت عددا من المناطق الغابية، إلى جانب تنامي دور كبار التجار والوسطاء في عمليات التجميع والتخزين والتوزيع. وتستند هذه المعطيات إلى مصدر مطلع بالشأن الغبي الذي أفاد لمراسلنا بالكاف عبد الحميد حمدي بأن سعر كيلوغرام زجوج وصل هذه السنة إلى حدود 60 دينارا في السوق، في حين يتم شراء الكيلوغرام من جميعه في المناطق الجبلية بأسعار تناهز 25 دينارا. ويكشف هذا الفارق الكبير بين سعر الشراء وسعر البيع عن هامش واسع بين المنتج الأولي والسوق النهائية، خاصة مع انتقال المحصول عبر عدد من حلقات التجميع والوساطة. عالميا، إصابة أكثر من 12 فلسطينيا اليوم الخميس جراء هجوم نفذه مستوطنون في منطقة تقع شمال شرق رام الله، في حين دفع جيش الاحتلال بجنوده إلى محيط جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. الرئاسة التركية تقول إن أنقرة لن تقع في الفخ الذي نصبه لها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سوريا، وذلك بعد مهاجمة قوات الاحتلال مطارا عسكريا في شمال غرب البلاد. وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي يقول إن استمرار وجود السفير الإيراني في لبنان يتعارض مع قرار سيادي واجب التنفيذ لا يقبل استثناء أو تسوية، وذلك مع اقتراب انتهاء تأشيرة السفير الإيراني محمد رضا شيباني في 24 من أوت الجاري. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع حسن في أفتر وورك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزايك FM.

0: 2026 بامتياز في زيادة على بلدك وبيختبه. يلا جوا
1: لايك ديسلايك.
0: هاي سيدي لايك ديسلايك معك خليل العماري. باش نبداو بالخبر الاولاني خويا.
2: هاي خبر الاولاني باش نكونوا في قلب الحدث حسن. العنوان يقول بين حق الاضراب وحق المواطن اين تنتهي الحريه ويبدا التعطيل. الاضراب هو اليه دستوريه ونقابيه للدفاع عن حقوق العمال وتحسين ظروف العمل، وهو في الاصل وسيله ضغط وقت تتعطل المفاوضات او لا تجد المطالب اذان صاغيه. لكن في المقابل يمكن ان يتحول الاضراب خاصه وقت يشمل قطاعات حيويه إلى مصدر تعطيل لمصالح المواطنين وتأخير خدماتهم وربما خسائر إضافية ما عندهم بها حتى علاقة. وهنا السؤال اللي يطرح نفسه، هل يكون يمكن أن ندافع عن حق العامل في الإضراب دون أن نغفل عن حق المواطن في الخدمة؟ وهل الإضراب مهما كانت مشروعية المطالب يجب أن تكون له حدود وقت يتعلق الأمر بقطاعات تمس الحياة اليومية للمواطن، أم أن التضييق على الإضراب يعني عمليا إفراغ من نقطة القوة متاعه كوسيلة للدفاع عن الحقوق؟ في النهاية السؤال ليس فقط هل الإضراب حق، بل أيضا كيف نضمن ممارسة هذا الحق دون أن يتحول المواطن إلى الطرف اللي يدفع الثمن.
0: هذا هو حق الإضراب، هو حق دستوري لمحالة، ولكن أنت ما تجيش من راسك راك تمشي تعمل إضراب سي خليل، لأن الإضراب أيضا فيه تحذيرات وفيه أيضا أجال قانونية وفي إعلام بإضراب، وفي نهاية الأمر نجم نلقاو حلول ونجم نلقاو صلح ونجم نلقاو كيف كيف مفاوضات قبل ما يتم تنفيذ الإضراب. وفي حال نفذ الإضراب تأخذ دولة احتياطاتها وتقوم بالتسخير، ولا كيف كيف تقوم الشركة زادة كيف بأخذ الاعتبارات نتاعها حتى لا يتم معناها تعطيل المصلحة العامة والشأن العام. أكتشوف أنت اليوم التوينسة بخاتيكمو مع هذا الإضراب اللي راوي نجم يكونوا أصحاب حق، الحق لا يراد به بطل، طوريت لهنا تو حق أريد به بطل. معناها في نهاية الأمر الناس اللي كانت نجم تتعاطف مع الناس هذوما تقول ظروف اقتصادية صعبة، نحرموهم مثلا، نجم يكونوا من التغطية الاجتماعية، نجم تتعاطف معهم على القضايا متاحهم اللي هي قضية عادلة، ولكن في نهاية الأمر وقت اللي تعمل اون غريف سوفاج، كلمة إضراب معناها الإكسبرسيون أعمق باللغة الفرنسية بتاتر، معناها هذوما وهاللي مانيخ سوفاج هذوما زادة كيف كيف ما يخليك إلا أنك أنت تزيد معناها أوتوماتيكمون تنقم على الوضع العام وتنقم حتى على عبيد اليوم عطلوك. خاطر شوف أنت اليوم خليل قديش من 1000 عائلة تونسية تعطلت، قديش من إنسان سايب خدمته مشي باش يدبر شوية مزوت ولا إيسونس. شوف أنت الناس اللي قصد ربي مثلا وقاري حسابها باش تصب مثلا في بومبا إيسونس في مدينة معينة، ولما آخر ذلك تلقى روحها اليوم معلقة، معناها لويلها لا من هوني لا من هوني، عرفتك اللي تلقى روحك ما بين فوسي وحيط، هذه هي معناها بالحق في نهاية الأمر يطيح يتسطع في الحيط، ده سيبان أغمال راه والله العظيم سيبان أغمال. دونك اليوم بالرسمي يلزمنا بقدر ما أنه نتحليه بها الثقافة هذه متاع الثقافة القانونية في معرفة الإضراب اللي هو حق دستوري لما آخر ذلك، ولكن قبل ما تضرب يلزمك تعرف مالك وما عليك. دونك بالله اليوم معناه خموا 1000 مرة ومرة زيادة، خموا في مصلحة البلاد، خموا في مصلحة معناه العبيد، في المصلحة العامة. اليوم المالوغوزمون من الأشياء الكبيرة اللي في تونس والمشاكل الكبيرة نعاني فيها في تونس هي الانديفيدواليزم، كل إنسان عايش معناه يجبد الروح اكزاكتومون. هذا هو إن شاء الله اليوم على الأقل هل
2: إشكال.
0: الإشكال هذا يتفض، وأيضا هذه الوساطة معناها من وسيط النزيه اللي هو الاتحاد العام التونسي للشغل إن شاء الله تتحل المشكلة في خلال هالساعة ولا ساعتين الجايين، وعلى الأقل نمشي إلى ما هو أهم وأنفع للبلاد والعباد. خويا
2: بما أننا نحكي وحسن على ما هو أنفع للعباد نمشي هذا يهزنا الموضوع الثاني. الموضوع الثاني متاع لايك ديسلايك نحكي على التكوين المهني في دول قاطرة للاقتصاد مسار للنجاح، وفي تونس مازال ينظر إليه كملاذ للفاشلين. للأسف في برشا دول متقدمة التكوين المهني ماهوش مسار ثانوي ولا حل للتلميذ اللي منجحش في التعليم الأكاديمي، بالعكس هو اختيار دراسي ومهني عنده قيمة كبيرة ويخرج تقنيين وحرفيين مختصين في قطاعات أساسية للاقتصاد من الصناعة والبناء إلى التكنولوجيا والخدمات. مثلا نحكي على ألمانيا، فما حوالي 1.22 مليون شاب وشاب كانوا في مسار التكوين المهني المزدوج في ألمانيا عام 2024. والتكوين المهني يمثل نقطة قوة للاقتصاد الألماني، أما في تونس فما زالت موجودة عقلية تعتبر التكوين المهني آخر حل، وأنا اللي منجحش في التعليم العادي يمشي للتكوين المهني. وهنا المشكلة مش في التكوين بيدو بل في الصورة الاجتماعية اللي تكونت عليه. والسؤال اللي طرح عليه شهادة جامعية ما زالت عند برشا عائلات تعتبر ضمانة للمستقبل حتى كان الاختصاص ما يوفرش بالضرورة فرص شغل، في حين أن بعض اختصاصات التكوين المهني تنجم تفتح أبواب مباشرة لسوق الشغل. التكوين المهني نجم يكون طريق للاستقلالية لإحداث مشروع، اكتساب حرفة مطلوبة، وحتى للهجرة والعمل في أسواق تحتاج إلى اليد العاملة المختصة. لكن باش يتبدل التصور يلزم زادة تكوين مهني يكون مواكب لحاجيات السوق ومؤسساته جاهزة واختصاصاته تتطور مع التكنولوجيا، ولا أهم أن المجتمع يعطي الحرفة والعمل التقني القيمة والاحترام اللي يستحقهم. تكوين مهني مش ملاذ للفاشلين، يمكن المشكلة الحقيقية في عقلية ما زالت تربط النجاح بشهادة جامعية فقط. فهل آن الأوان باش نبدلوا نظرتنا للتكوين المهني من آخر خيار إلى خيار للنجاح؟
0: خيار النجاح سيخت المورة، وهو اليوم التكوين المهني في العالم الكل ولا قاطرة للنجاح. وأيضا نشوفه اليوم برشا مهن معناها اللي عامل التكوين المهني قاعدة تخدم دينيومو وقاعدة تتطور، وقاعدين الناس هذوما معناها يخدموا في ناس ويعملوا حتى في شركات. وإن الأوان اليوم زاد كيف بأنه ندعموا أكثر فأكثر التكوين المهني. هنا نشوفه اليوم العبيد اللي تعمل مثلا شفخوة ولا تعمل العديد من الاختصاصات قديش مطلوبة اليوم في دول كيف ما كندا وكيف ما عديد من الدول الأوروبية. فوقيت باش نبدلوا العقلية. رأيكم يهمنا كل عادة أنكم مطيع على الباج متاعنا موزيكا فيما
1: لايك ديس لايك أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من المدى ساعتين لستة متاع العشية على موزيكا فيما

0: مرحبا بكم من جديد في افتر وورك. عطينا اخويا بعد شويه ايش عندنا بعد شويه موعد الاخبار.
1: سامحتك
0: من عند أسالة النصري. شوية خلا موجود مزيكا فيه مقبل هذه أخبار الخامسة مع الجميلة غفران العكر.

من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من لملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. سيتم اليوم اختيار 60 شخصا وإمضاء عقود للتدريب مع انتدابهم للعمل بدولة قطر في مجال الوساطة والتجارة الدولية حسب الممثل المفوض للمعهد الأمريكي الدولي للتدريب والتطوير بقطر كمال أحمد الهنشيري، الذي أكد في تصريح لزميلنا لحبيب وذان أن المجال سيظل مفتوحا لاختيار عديد التونسيين في اختصاصات أخرى مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والفندقة والسياحة والطيران وغيرها.
1: جينا اليوم في اليوم المفتوح مرهنين على الكفاءات التونسية إن شاء الله باش نختاروا إن شاء الله 60 شخص من أعمار 20 سنة إلى 45 سنة باش يتم تدريبهم وتوظيفهم في دولة قطر في مجال الوساطة والتجارة الدولية. بالنسبة للشروط، أول شيء العمر لازم يكون من 20 سنة إلى 45 سنة، يكون عنده مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية، ويكون من خريجي الجامعات أو من خريجي المراكز التدريب، يعني من مؤهل تقني مهني فما فوق. بالنسبة للمعهد الأمريكي في عنا عديد الاختصاصات إن شاء الله. إحنا البادرة هذه بدينا بالوساطة والتجارة الدولية إن شاء الله، لخاطر في عنا شراكات مع شركات قطرية في مجال الوساطة العقارية. إن شاء الله بش يتم تدريب نتاع المتربصين تدريب عملي في الشركات، يدربوا على عقود وساطة، وكذلك في عندهم منحة دراسية بشكل عمولة على كل العقود اللي راح يتدربوا عليها إن شاء الله. أكيد في عقود ثانية في اختصاصات أخرى مثل الأمن السبراني، مثل الأمن السياحي، مثل أمن الوزارات، في كذلك في الذكاء الاصطناعي، في الفندقة، كل الاختصاصات السياحية. والله في من 1500 عقد في كل الاختصاصات إن شاء الله، نطمح يكون 1500 وظيفة هذه للكفاءات التونسية إن شاء الله. كذلك في عنا في اختصاصات الطيران إن شاء الله، في الغوص كذلك في 1500 عقد إن شاء الله.
0: مؤسسة فداء تعلن وتمديد في أجل قبول ملفات جرح الثورة للانتفاع بالجراية التكميلية إلى غاية 3 سبتمبر 2026، داعية المعنيين إلى استكمال ملفاتهم وإيداع الوثائق المطلوبة في الأجل المحددة مباشرة بمقر المؤسسة أو عبر البريد مضمون الوصول. وتشمل الوثائق المطلوبة شهادة عمل أو ما يثبت الوضعية المهنية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة إرشادات، إضافة إلى الهوية البريدية أو البنكية. عالميا، الحوثيون يعلنون أنهم استهدفوا بطائرتين مسيرتين المطار ومنشأة لمجموعة أرامكو النفطية في نجران بجنوب غرب السعودية. يأتي الهجوم الأخير بعد يومين من إعلان الحوثيين استهداف مصفاة نفط تابعة لأرامكو في جازان المطلة على البحر الأحمر. الجيش الأمريكي يعلن أن حاملة طائرات جديدة وصلت إلى الشرق الأوسط. مصرع 13 شخصا وإصابة 7 آخرين في انهيار أرضي داخل منجم ذهب غير قانوني في جنوب غرب كولومبيا حسب ما أعلنه مسؤول حكومي هذا اليوم. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد يتواصل مع حسن في أفتر وورك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس. After Work من الاثنين للجمعة، من بعد ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمامي، موزيك FM.

0: أصالة في سمحتك، تحية لكم الناس الكل، شكرا لتفاعلاتكم اللي قاعد توصل فينا على الفاج متاعنا موزيك فهم، كيف كيف قاعدين تتفاعلوا معنا على انستغرام وأيضا على رقم الواتساب، رقم الواتساب، وقاعدين تفرجوا في الفيديو متاعكم 23 500 13 ألف. ربيع التوينسة الحقيقة معاناة كبيرة اليوم في البحث عن المحروقات، وإن شاء الله نستنيه في انفراج الأزمة سي خليل هكا ولا ليش؟
1: إن شاء الله
0: تفرج الأزمة أخويا. أنا تمشي ول فيها وعليها باباي.
2: فيها وعليها.
1: أيه بدل المود أحسن من الليسونس. خلينا نحكي على الذهب لعروسة
0: قد
1: مع بعضه.
0: تعرفك قال لك يلقاها تبكي قال أسكر تراني يخذك.
1: هذه هي
0: ولا قالوا جدودنا ما نقص المشنوق كلمة كلت الحلوة.
1: ثم ناس ما عندهم وين هاربين منها. أحسن نحكي على ذهب العروسة بألاف الدنانير، عادة أساسية في الزواج أم عبء على العريس. هو منطلق الخبر يقول أنه سعر الذهب ارتفع بأكثر من 3%. الخبر هذا كان تمر البارح. وبتبيعته ذهب غالي، ذهب العروسة أو الصيغة كما نسميوها، ما زالت حاضرة في العرس التونسية، حاجة كانت في السابق جزء من الفرحة، فرحة العرس وتقاليده. اليوم ولات تكلف له سويح الذهب. اليوم ولات زادة موضوع حسابات دقيقة، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الذهب والصياغة قد توصل إلى آلاف الدنانير كما قلنا في استيماسيون. نحكيهم بين العادية بين 5-6 حتى 9، هذا ما العادي معناها 9000 دنانير بيسير نحكيه. يعني ذهب العروسي نجم بسهولة يتحول من زينة إلى فاتورة كبيرة. المشكل أنه ذهب اليوم ما عادش مجرد قطعة للزينة، برشا عائلات تشوف فيه زادة نوع من الادخار. أحسن العروسة تلبسه بعد سنوات نجم تبيعه وتبدله وقت الحاجة من أول الدنيا صحيح، لكن في المقابل الكلفة نجم تكون ثقيلة على العريس وعائلته، خاصة إذا اجتمعت الصيغة مع مصاريف العرس. خلينا نطرح السؤال هنا، هل ذهب العروسة مازال تقليد لازم نحافظ عليه مهما ارتفعت الأسعار، وإلا حان الوقت باش تبدل العادة وتولي قيمة الذهب مرتبطة بإمكانيات العريس مش بكمية الذهب المطلوبة؟
3: عليهم زيبة هي
0: والله لا
3: قانون في البلاد راه
0: فما قانون في البلاد
1: ما عندكش متعرس
0: فما عرف ليه فما عرف فما بزيد يشقلك حاجة بشوية معناه ما فيها بيس يصبروا على بعضهم العبيد ومش لازم. قبل كنت تعرف كذا صياغات، صياغة البيضة وصياغة صفرة
1: وجربة يضري عنهم تقاليد خاصة
0: كانت غير جربة سحلية كيف كيف بعدة مدين معناه في تطاوين عندهم باكزامبل مثلا الحجر
1: هذا كنا نحكي
0: هذا حوالي في جربة عندهم الوشوش كيف كيف اللي تحط على الرأس حاجة واللي كذا حاجة دونك على كل حال دونك وكان قبل يقول لك ما ياخذها لما يجيب لها غربة الذهب، وكان قبل يخطبها ويجيب لها تعرف يجيب لها ولا يجيب لها خلخال يا سيدي
1: حضروك
4: زيت
0: دونك قبل كانت عادات وتقاليد. دونك اليوم يظهر لي حتى اليوم العرس كعرس معناه الاحتفالية اللي ولات تكلف برشا فلوس انورمون فلوس. دونك اليوم زاد كيف كيف الحاجة الباهية انه الشبيبة بتاع اليوم الحقيقة قاعدين يمشيوا على قد معناه مجهوداتهم، وهذا
4: هايل في كل شيء. اللهم صلي على النبي
0: هذا هو هايل في كل شيء. دونك اليوم ما فيها بس يفرحوا. انا نقول ديما المشكله هذه المساله هذه مساله تهم كان العروسه والعريس معناها مع بعض العروس والعريس معناها بالحق بينات بعضهم. دونك العروسه والعروس يحاولوا يحكيوا بينات بعضهم يشوفوا. اليوم الوالدين الامهات خاصه ابعدوا تكيوا على
1: تصعبوش
0: ما تصعبوش الحكايه سهله. فما شكون يقول لك يا خويا انا يزيني اليونس وخويتهم ولا اليونس وحويجه في البركة ولا
3: جاردي.
0: سيري
3: جاردي.
0: صغيرة
3: سكيبي.
0: ولا
3: برافو عليك
1: سكيبي فما حتى نعرف معناها العبيد كيفاش ولات أصلا باش يبعدوا على المشاكل متاع العائلة. فما شكون يمشي يتسلفوا صيغة باتفاق بين العروس والعروس يتسلفوا صيغة جوست على عينين العبيد، ثم نستخدموا صيغة بلاكيور معناها ولات هي كما قلت أنت في الأخر مو فيه ما بين العريس والعروسة والباقي ربي هني
0: ربي زين. أهم حاجة يقول لك الناس قبل يقول لك الذهب مكبر سعادة يا خويا برا بركة سيدي يا يلا لعبيت تحت فيلم بعراسها هالنهارات نقول إن شاء الله بدو بتميم إن شاء الله ربي هنيكم. أهم حاجة الفايدة في الهنا، وربي قال وجعلنا بينكم مودة ورحمة ما قالش في نيتكم ذهب وديمونت.
4: باع وروح لا تنتظر من العسل من الفرززو
2: فيها وعليها. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على

0: لا فتيما هذا ميس الطايف على موجات موزايك افهم. مرحبا بكم جديد في افتر وورك شوي اخر الموعد الاسبوعي كل خميس وجمعه مع مصطفى جرام في الحوت عليك غلبيه مش الاخر اخبار عالم التكنولوجيا في هاي تك.
1: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وكسور في انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: اهلا وسهلا مرحبا بكم, هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك في معديش برشا ملي لانسيت الفيرسيون جديده ولا الميزاجور جديده نتاع الماك او اس الفيرسيون 26.6.2. شركه ابل لانسيت الريليس كانديديت توا بالنسبه للفيرسيون 26.7 وفي وسط الفيرسيون هذيا الفيرسيون نجمو نقولوا بيتا بالنسبه للميزاجور الجايه نتاع الماك او اس فما برشا اسرار مخبيتهم شركه ابل في وسط الكود سورس نتاع الماك او اس الجديد. نلقاو اشارات لدي برودوي منهم دي برودوي اللي حكينا عليهم منهم دي برودوي يوريو استراتيجيه جديده بالنسبه لشركه ابل. مانيش نحكي لكم على الايفون ولا الايفون الترا ولا غيره, هذا كله بشويه قاعدين نقربوا له في الاسابيع الجايه, لكن في وسط الماك او اس 26.7 فما دي كود كيما الكود جي 490 وجي 491 اللي يحكيو على الهوم هوب, يحكيو على السمارت هوم ويحكيو على برودوي فيه اكران كيما الايباد وفي زاد او بارلور كيما الهوم بود الهوم او اس زاد ان سيستيم ديكسبلوتاسيون باش يكون مخصص للسمارت هوم من عند شركه ابل. وفي وسط الكريم زاد فما حتى الهوم بود ميني 2 اللي فما اشارات ليه تحت الكود نتاع بي 520 وفما زاد اشارات لدي برودوي اخرين. شدوا عندكم روبو نتاع تابل, اش معناتها روبو يتبعك وين ما تمشي وقت تبدا تحوس في الدار نتاعك, يعتمد على اكران نتاع ايباد وبرا روبوتيك تتحرك وبتبيع يتبعك وين ما تمشي. وابار هذي فما الايربودز اللي بالكاميرا, الايربودز اللي بالكاميرا اللي ما عندش برشا ملي ابل خرجت فيديو في الفيديو هذي فما واحد لابس الايربودز هذوما اللي بالكاميرا اللي خرجت اخبار قبل وقالت انه باش يقفوا, لا ابل مازال تخدم عليهم. الكاميرا نتاع الايربودز المره هذي ما يصوروش لكن يحلوا الانفيرونمون اللي داير بالشخص باش ينجموا يخدموا اكثر بالنسبه للمخاطبه مع سيري والاعتماد على الذكاء الاصطناعي. ونقازده فما اشارات للايربودز برو 4 وفما حتى شويه اشارات بالنسبه للايفون الجديد ولا الايباد ميني اوليد المنتظره بالنسبه لابل, وفما حتى ديكود اللي موجهين للماك بوك برو واللاي ماك الجدد اكيد انهم باش يقع الاعلان عليهم قبل نهايه العام هذايا. واللي قال انه الفيجن برو باش تموت فانه فما اشارات للفيجن برو 2 بالنسبة للماك او اس 26.7 يمكن يسر باش يكون فما ميزة جور مهمة بالنسبة للفيجن او اس تخليه يتعامل اكثر ذكاء بالاعتماد على سيري اي اي مع الفيرسيون جديدة. على كل فما برشا حاجات ابل مخبية برشا تحولات بالنسبة للاستراتيجية متاحة وبالنسبة للاطلاقات. ذكركم انه نهار 1 سبتمبر المدير التنفيذي الجديد متاع ابل جون تيرنس باش يتولى المهام متاعه على رأس الشركة خلفا لتيم كوك بعد 15 سنة. نهار 15 سبتمبر شركة جوجل باش تعمل ان ايفينمون, ليفينمون من خلاله باش تعلن على لي جوجل بوكس الجينيراسيون جديدة نتاع لي بي سي نتاعها اللي باش يعتمدوا على ان سيستيم ديكسبلوتاسيون جديد من طرف شركة جوجل. كنا حكينا لكم من قبل على الالومنيوم او اس السيستيم ديكسبلوتاسيون هذايا اللي باش يجيب التجربة نتاع اندرويد للبي سي. التجربة هذايا ماهيش باش تطول برشا بما انه نستناو انه بالهنا 2030 ولا بعد شوية من 2030 باش يوفى الالومنيوم او اس باش نوليو نحكيو على اندرويد بالنسبه للبي سي. شركه جوجل تحب انه الفتره هذه تكون فتره نتاع ترانزيسيون بما انه فما برشا عباد اللي شارين الكروم بوك وشارين دي برودوي مع عند شركه جوجل وشركه ما تنجمش تقص السيبور اليوم خاطر هذه داخل في وسط الكونترا نتاع الجارانتي. دونك حضروا روحكم في السنوات الجايه اندرويد باش يكون حاضر كسيستم ديكسبلوتاسيون زاد نتاع دي بي سي من طرف شركه جوجل مع استراتيجيه اخرى فكره اخرى للاطلاق على المستوى العالمي بالنسبة للنوع هذية من البي سي.
2: هايتك.
4: هذا الترتيب متاع أرينا بالنسبة للموديل متاع الذكاء الاصطناعي الأكثر بيرفورمانس في أوت 2026 في التوب 10، ما فهم حتى حضور لتشات جي بي تي أو أي موديل بالنسبة لتشات جي بي تي. هات نشوفوا شو فهم في التوب 10. نقاو في المرتبة الأولى كلود فابل 5، في المرتبة الثانية نقاو كلود أوبيوس 4.6 المود هاي، في المرتبة الثالثة نقاو كلود أوبيوس 4.7 المود هاي كيف كيف، في المرتبة الرابعة نقاو ميوس بارك 1.2 مع عند ميتا، في المرتبة الخامسة نقاو من جديد كلود أوبيوس 4.6، في المرتبة السادسة كيف كيف نقاو كلود أوبيوس 4.7، في المرتبة السابعة نقاو كلود أوبيوس 5 هاي، في المرتبة الثامنة نقاو كوين 3.8 ماكس، في المرتبة التاسعة نقاو جيميناي 3.7 فلاش هاي، في المرتبة العاشرة نقاو كلود أوبيوس 5 ماكس. دونك في العشرة مراتب الأولانية قداش نقاو من مرة كلود؟ نقاو 7 مرات كلود حاضرة في الترتيب متاع التوب 10. وبالنسبة لتشات جي بي تي يعرضنا في التوب 20 في المرتبة 17 بالنسبة لجي بي تي 5.5 هاي.
2: هاي تيك.
4: هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقاو على السيت متاعنا موزايك اف ام .net.
2: هاي تيك.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
1: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية

0: مستر قرام هلو
1: كيف الحال؟
0: شنو الامور؟
1: الحوت عليكم
0: والدود علينا والعصفوره علينا والعصفوره علينا
1: يوم العصفور كل قايل شمزيب العصفور للحوت وفما علاقه
0: شنو هي حكايه العصفور
1: ساخت فما علاقه هناك يقول لك يمشي واحد يمشي يخرج البحر باش يصطاد مثلا كان الحوت العايد يقول لك يمشي يشبح والله الحقيقه نذكر انا بعد صغري في صغري دوما خذيت الدبلوم نتاعي خذيت الدبلوم نتاعي وقت نذكر استاجات الاولانيين عديتهم فيما يسمى اللوتونيه اللي هي المركب اللي يشدوا به الطن. دونك انا المفروض على البوست دو فيجي البوست دو فيجي هذا نقعد من الفجر من نقوم الفجر تلقانا كنا مرصفين قاعدين شقال شنو نشبحوا على الطن وانا طمش مراج وعندي ديما الشباح هذا
0: يبدا فينا ما شاء الله عليه
1: كان قال لك راهو وين ما تعرفش عليه
0: صوب
1: انا ما فهمتش والله يحط البروغ هذيك وانا ويبدا يمشي ويقول قايل شنو هي علاقه العصفور مع الحوت دور شوفوا حكايه شنو هي العصفوره هذه في اصطادوا بها نحن اليوم بالنسبه للصيد نتاع الاسماك اللي تبدا تعوم فوق الماء
0: فما
1: كلامبوك برشا انواع اخرين
0: اوكي
1: كلامبوك برشا انواع اخرين فما انواع نتاع عصافر نعرفوا بهم شنو هي حتى نوعيه الحوت اللي تحته
0: ابي
1: والله فما ذي عصفور ابيض صغير يشبه للي رونديل شبه الخطيفة تلقاه كعبة ولا زوز ولا تلقاه مكة ثلاثة أربعة كعبة يبدأ يمشي ويدور يمشي ويحوم هو جريها هو يقول خايش بيعملك هو يشوف أسراب الطن تحت ويقول قايل علاش تبع في الطن وخاصة الطن الأحمر الكبير شامل الطن الأحمر الوقت هذا يبدا يجي من اللوطة ويبدا يحصل في السردينه يطلع فيها يطلع فيها يطلع فيها فهمت الجروب كامل اللي يوصلها للسرفاس ويدخل عليها بي مولاك كول كول كول كول والله ما احلاها كتشوف وليت بعد كي تجي تتفرج فاكر بلاصه وين كليه تلقى القشور تاع السردينه يبداو هابطين كي هو يفورك السردينه يا العصافير ياكل
0: أيوة.
1: وشو فما البرشا انا الحقيقه ما نسميهمش لانواع نحن نعيطوا لهم حاشاك بقوا والزبله والاخر نعيطوا له قوا التورنادو والاخر نسميوه حاشاك كل واحد وعنده والاخر قوا النينجا ذيك خاطر قال لك هكا تيراني كي نينجا هذو ما انا ذكرهم وقتها اما شكون هالعصفور هذايا اللي باش نحكيو عليه في التكنيك تاع الصيد البحري الرياضي اليوم الحقيقة أن التكنيك هذه اكتشفتها في جزر الموريس في المحيط الهندي
0: الله الله
1: وبعدك دخلت هنا في تونس نلقى موجود العصفور هذا جيت قلت هيا خلينا نجربوا المصيد نتاعو هو شكله مخروطي الشكل وعنده زوج منحات والماتير نتاعو تكون بلاستيك ولا لوح لازم يكون يعني ماتير خفيفة وزاد تكون سوليد وماذا بيكم تاخذوا النوع اللوح خير ما تاخذوا البلاستيك شنو العصفور هذا وقت كيفاش نعمل طريقه الجر وماذا بيه تحط لي الفيديو نتاع طريقه الجر لهنا كيفاش راهو لا ريبارتيسيون نتاع القصب باش نبدا نعمل الترين للصيد نتاع لامبوكا ولا الصيد نتاع البلاميت ولا البعشرة لهنا كيف ما تشوفوا في الفيديو هذا هذا الفيديو يعني مصوره اليوم في خليج تونس طريقه تشوف في هذوما ثمانية قصبات
0: عندكم ليسونس اليوم
1: ثمانية قصابات هذوما الليسونس موجود هذا مازوت هذا فلكه مازوت الحروف موجود ان شاء الله ديما موجود ان شاء الله والله روحت لك اثنين تفرجت كيفاش العباد واقف والله شيء والله شيء يوجع قلبي الحذر هذيك العصفوره كيفاش قاعد يخدم قربت لكم لهنا الفيديو للموضوع بشوفوا كيف وعلاش كيعمل لك هو ركبت اللامبوكا ركبت مش تخلط على كل فما نوع نتاع حوتك اللي يطير تلقاه يبدا يهرب فوق الماء يعمل لك الطشه هذيك دونك تسيب العصفور هذا يعمل لك يسيبك الواحد يبدا يطش في الماء فوق الماء يطش يعني يمشي في بيلو الحوت اللي فما شاس فهمت اكل اللي زيك لابوسيور هذوكم نتاع الماء تخلي الحوت يطلع خاطر الحوت ماك تعرف كيريو وراه هو باش نحطه يعني اللي نقاتله اللي هي باش تكون ريشه ولا متريات نتاع رجلوات سيليكون تنجم تكون ديكويير ودي احجام الحوت الموجوده وراهو هناك تشوفوا ثمانية قصب راهو مش ثمانية قصب قاعدين يصطادوا راهو فريت في الثمانية قصب باش تلقى زوز ثلاثة قصب فيهم الريشة يعني اللي باش تصطاد بها اللي فيها لمسونات الباقي فيها العصافر نص العصافر هذوكم نحطوهم واحد في جرة واحد في جرة واحد يعني نعملوا سلسلة كاملة من العصافير وخليهم مربوطة في القزمة فيهم سامسونات نقربوهم الفلوكة 20-30 متر وخليهم يشبلقوا فوق الماء باش الحوتة خاطر ريت الحوتة مثلا بتتاكي تهجم على جروب تاع حوت تتشجع باش تعمل جروب تعمل هجمة على جروب تاع حوت وتبخر كلمة تمشي تطلع على حوتة برك دونك يمشي في بالها فما برشا حوت غاديكا وهي تطلع قد تربي تحصل في الصنارة ويزفر الخيط خاصة تويك الدنيا سخونة ولهنا ننصح الصيادة الكل سأل بالهلماء سخونة الحقيقة اليوم حبيت أقول لك حاجة أخوي حسن راهو الحراره نتاع المياه اللي شفناها سنة حكيت راهو اسمع عندي اكثر من 30 سنه هامل في البحر وديما نتبع اللي ديتايز هما صغار. راه عمري ولا ريت بالنسبه وقت عندي 15 يوم خليج تونس 31.7 درجات الحراره المياه السطحيه. اليوم في خليج الحمامات ما يقرب 29 درجة فاصل 5 اللي هي ما يتسمى سخون برشا برشا. وذلك علاش الماء سخون إلى فافوريزي زاد الحوت لازر خاطر كي نقولوا ماء سخون يعني برشا فيتو بلانكتون برشا زو بلانكتون هذاك يخلي زاد الحوت لازر قيجي. وذلك علاش اليوم الأسعار نتاع الأسماك الزرقاء شفناها في السوق ولا الحمد لله ولا خير ولا والله العظيم شفت أنا في المستير بعيني وما أحلاهم ولاد مستير وكله برشا تاع مستير يعمل لك شو يا اخي تحب لك ذكر نعمل شو ب 10000 فرانك لامبوكا في اخر سوق
0: اللهم صلي على النبي.
1: انا صدقني تبدا مقاينه نمشي السوق مع نص النهار ماضي ساعه فهمت نعرف نختار الحوتات. اما خويا خاصه الحوت الازرق ما يصبرش
0: خويا خويا بنينه
1: نمشي نزب 10000 فرانك
0: تدور ستوفا راه لامبوكا
1: على مي واش تحب على مي
0: لامبوكا مشويه خويا تو ولا حتى
1: تكنيك وقت حكيت عليه الجمعه اللي فاتت كيفاش تشد اللامبوك تعرف كيفاش نظفوه في ليبيا ولا يعجبني على ريحه الشتاء
0: اي حكاها بالشتاء بالشتاء
1: حكاها بالشتاء
0: حكاها بالشتاء
1: والله طياره
0: على الاخر الفكره
1: طياره وتعرف زادك ايه. شعملوها زاد ولا قال لي صديقي سفيقسي قال لي صفير اللي هو بالشليمون
0: بالشليمون
1: يعملوا له زاد حكوا بالشتاء
0: بالرسمي
1: والله دونك الحوته اللي تبدا الجلده نتاعها ليس كيف ما اللامبوكا وكيف ما الصفيره وكيف ما اسمه هذاك تحسيلو شاب العتلو بيشيشورو اكل الخشير
0: شويه بيشيشورو
1: الكتاب نتاعو الجلده نتاعو ليس مو ليزيكاي ماهمش خشين يا خويا جربوا حكايه الشتاء هذا اتنظف مليح الجلد وقالك تنحي المرارة زادا من الحوت ولا زادا كيف كيف
0: علاش ليه علاش ليه مجرب شي مشكل.
1: دونك بالنسبة نعود نذكر السادة المستمعين باش تصطادوا بالطريقة هذية ننصحكم تاخذوا اون كويير الطول نتاعها ما بين الخمسة سنتيمترات حتى ل 12 سنتيمتر كي يبدا الماء صافي والماء راكح تعملوا قبلها متريات نتاع رجلوات وتصيبوا العصافر قبلهم وتقصدوا ربي من اللي طلوع الشمس حتى لقريب 10 11 تاع الصباح يزي فيه البركه المزوط يعني ما فهمهاش ولا ليسونس ما فهمهاش ما نحرقوش ليسونس ونخاف على روحنا من الشميسه ونحطوا الحوتات نتاعنا في الثلج الف حوتاتكم كي تطلعوهم باش تقعد تكون ديما طياره ما نجم نقول لك كان الحوت عليك
0: ويعطيك الصحه كي تذبح تنظف تنظفها الحوته فرد مره نو وتخليها
1: لا تنجم تشقها وما فيه شيء راهو كرشو فارغ ما فيه شيء اما حق لامبوك حاب تقول لكم عليها فاز
0: اي اعطينا
1: انا ذكر وقت نشوف فيك السلحفات صغيره راجع قاعده تعوم هي افهمت سلحفات راهو لامبوك خاصة الخشينة يا اللي قلناش مرة نحلو لها كرش الخشينة ده نقاو فيك السلحفة
0: الصغيرة
1: تموت على مسكينة والله طالت صدقني
0: والله العظيم صافي مسكينة. صافي من هز اخوي على صد هنا على بر
1: تشدون على لامبوك فسوها هي سمكة تسمى سفرية والفرق بين السمكة السفرية وسمكة القارة شنو هذي تسمى حوت مهاجر حالنا 15 قوت ويسكر وقتها شوي ذولي في اخر ديسمبر دونك هذي الميسرة متاعو يتعديو من هنا ناخذوا مكتب من ربي تحتك الجريدات وان شاء الله
0: يمرون
1: يخرج من يعود يرجع للأطلنطيك ويعود نفس السفرة في كل عام يعود يرجع لنا في الربيع يرجعوا لجينيتور الكبار كم تاع 30 كيلو 15 كيلو يسافروا مع التون الاحمر ولا النوع الاخرين والمك وبرشا انواع يبيضوا لهنا والفروخ هذوكم اللي التويكة اللي وصلونا تويكة هذوكم فقصوا في شهر ماي خصاي مي راهو عنده تو دو كرواسون صغير عادي راهو لامبوك يعني نهار بعد نهار تزيد بزوز 3 4 سنتي راهو يعني من هنا جمعه على جمعه تشوفوها تمشي وتكبر وبعد تعاود تخرج للاتلانتيك وتعاود نفس الرحله وكل عام ترجع للميديتيراني
0: تخي بيان اما لي بخا حوته
1: يا ربي لك الحمد
0: والحمد لله
1: والحمد لله ولو انه فما شويه اسعار تو خاطر شفت مره اخرى في دلاله ما الناس يقولوا السومه
0: ما يقول السومه
1: القاروس البحري في دلاله يعني عند والله العظيم والله العظيم ثلاث مرات 125 دينار
0: شيء وقف المحور دي من الجنة ليه يا أخوي ليه
1: والله ليه أنا شفته 125 ألف أنا أسمع عند الدليل 125 ألف يعني أنت بعد حتى مش تبيعه في الريستوروب قد إيه يا أخوي
0: يا ولدي سميح يا ولدي صلي على النبي
1: ملي ولا الحوت يتباع بال 100 غرام يقول لك 200 دينار 20 دينار ل 100 غرام عرفنا
0: الدنيا عرفت الدنيا ما عادش بركة معناها تقول
1: أنت
0: معناها تقول أنت تو فما البلاميت
1: تو أخوي الحوت لازر شيخ الحوت لازر أخويا واستحفظوا على حوتك وزدوا معاكم كشكايرة هذيك بالثلج واحد وتبدا تروح
0: موجود وين فما بقايا فيهم مس في لما اخذ
1: ذلك خذ سربريز ان شاء الله
0: ان شاء الله اخويا تحيه كبيره ليك مصطفى جرام كانت هديه الحوت عليك لليوم نهار الخميس
2: الحوت عليك الحوت عليك مع مصطفى جرام من مدي ساعتين لستة متر عشية على موزيك فم.
0: وهكذا معكم لفان دو أفتر وورك لليوم. خليكم شوي آخر مع ريكاب سبور مع أحمد عدلة والفريق الكل من محللي موزيك فم. بعد هي سلاح الدين سكوحي جينا في كورنيش على الأولى في تونس. سكوحي رفقكم بعد شوية في كورنيش سيختنمون نجوم صيف 2026 يكونوا ضيفنا على موجات الأولى في تونس. وبعد هي من 9 حتى نص الليل يجينا مالك العوني والموعد يكون مع هابي اور. نشكر برشا ذي كان معايا في الاخراج وتحيز للأيوب لأمن الساعتين اللونين من الاخراج الرقمي. شكرا لزيدة كان معنا في الاخراج. تحية للشاكر والحاش كانوا معنا في الصنداخ. وشكر كبير للخليل كان معنا في البرودكسيون في العمل الصحفي. نتقابل غدوة إن شاء الله في أفتر وورك جديدة. خليكم مع وليد التونسي وبالله يطير أدما في أمن الله.

الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسه وين مكانو مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح. اسماعيل بريسا وملك لوني في الويكاند. ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي.

استمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع اليس الغربي وميكس شيك الموسيقى النوستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزيك فم. الأولى في تونس. موزيك فم.

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رفع الاحتجاج وعودة شاحنة نقل المحروقات إلى العمل إثر تدخلات واتصالات مع الأطراف المعنية، وفق ما صرح به منذ قليل الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سلوان سميري. والمتحدث ذاته يوضح لموزايك أن ممثلي الجامعة العامة للنفط تواصلوا مع المحتجين، كما تم الاتصال بوزارة الإشراف والرئيس المدير العام للهيكل الوطني لتوزيع المحروقات الذي تعهد بالنظر في مطالبهم، مضيفا أن الأطراف المعنية ستجتمع غدا للنظر في النقاط المطروحة والعمل على تجاوز الإشكاليات العريقة.
2: تم منذ قليل الحقيقة رفع الضراب الاحتجاجي العفوي صار من سواق شاحنات نقل المحروقات. حاولنا الاتحاد العام التونسي للشغل جامعة النفط أنا وأخي سليم السحيمي كاتب عام الجامعة، تحدثنا معهم وكان ديجا حتى وزارة الإشراف موجودة وشخص رئيس الهيكل الوطني لتوزيع البترول، تعهدوا بعقد جلسة غدا للنظر في مطالبهم في كنا تحدثنا عليها، والحقيقة تفهموا الوضعية ورجعوا مشكورين سواق نقل المحروقات. إن شاء الله كل الأطراف بدأت تجلس دلة دار في جملة النقاط المطروحة وتجاوز الإشكالية.
1: من جانبه الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يؤكد في تصريح لموزايك أنه بعد أن تم إقرار رفع إضراب سواق شاحنات نقل المحروقات سيتم استئناف التزويد بالمحروقات بشكل طبيعي بعد التوصل إلى اتفاق مع السواق. رئاسة الحكومة تعلن أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري. وزارة العدل تعلن فتح مناظرة عن طريق اختبار مهني للانتداب في عدد من الخطط تشمل 39 خطة عامل تنظيف و39 خطة حارس. وتشترط المناظرة أن يحسن المترشح القراءة والكتابة وألا يتجاوز سنه 40 سنة، إلى جانب توفر بقية الشروط المنصوص عليها في البلاغ الرسمي للمناظرة. ويتعين على المترشحين إيداع ملف يتضمن مطلب ترشح باسم وزيرة العدل ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة المدرسية أو ما يعادلها، فضلا عن بقية الوثائق المطلوبة حسب البلاغ الرسمي. وقد حدد يوم 28 من أوت الجاري كآخر أجل لتقديم الترشحات، ليتم إجراء الاختبارات بداية من 5 أكتوبر القادم والأيام الموالية. عالميا، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يؤكد أن الولايات المتحدة بصدد فرض أقصى عقوبات اقتصادية في التاريخ ضد إيران، مشددا على أن هذه الإجراءات ستؤدي في النهاية إلى انهيار النظام الإيراني وفق تقديره. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الوزير، حيث أكد عزم بلاده على ما وصفه بقطع الشرايين الاقتصادية لطهران بالكامل. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع ماكي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس، تبع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فان.

0: الأولى في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكسورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. عنت الإدارة الوطنية للتحكيم اليوم على حكام مباراة الجولة الافتتاحية من البطولة وتحكيم الأجنبي حاضر منذ الجولة الأولى. بالنسبة للمباراة الكلاسيكو ترجي رياضي تونس النجم الساحلي بشي زفر الحكم أشرف الترابلسي في الفار أسمير ساغريكوفيتش من سلوفينيا. نعطيكم البرنامج الكامل للجولة وتعينات الحكام نهار السبت مع الأربعة ونص في باردو الملعب التونسي نادي صفاقسي حكم الساحة بديس بن صالح وحكم الفار أسمير ساغريكوفيتش من سلوفينيا. في ملعب علي الأحوار الأمل الرياضي محمد سوسة الاتحاد الرياضي المونسيري حكم الساحة حسين بن ساسي والحكم الفار كيف كيف من سلوفينيا ألكسندر ماتكوفيتش. في الطيب المهيري في صفاقس تقدم ساخي دير شبت العمران حكم الساحة حسني النيلي في الفار حمزة جعيد. في بنقردين اتحاد بنقردين نادي حمام لمف حكم الساحة سيف الورتاني وحكم الفار خالد قويدر. الدفعة الثانية نهار الأحد مع الأربعة ونص في ملعب حمد العقربي في رادس ترجي رياضي التونسي النجم الساحلي مباراة الكلاسيكو كما قلنا هيثم ترابلسي حكم الساحة وساغريكوفيتش في الفار من سلوفينيا. في 15 أكتوبر نادي الفنزرتي مستقبل مارسا الحكم منصر بالعربي في الفار أمير العيادي. في المتلوي نجم المتلوي النادي الإفريقي حكم الساحة وأمير روسيف وفي الفار ألكسندر ماتكوفيتش من سلوفينيا. وفي ملعب مصطفى الدوري في ميدون ترجي جرجيس الأولمبي الفيجي حكم الساحة مين لفقاير وحكم الفار وهيثم جيران. إدارة الترجي الرياضي التونسي راسلت الجهات المختصة وطلبت تأخير موعد انطلاق مباراة الفريق ضد النجم الساحلي من 4:30 متاع العشية ل 6 متاع العشية. الطلب نظرا للعوامل المناخية ودرجات الحرارة المرتفعة المنتظرة نهار المقابلة حرصا على سلامة اللاعبين. وما زالت إدارة الترجي تستنى في الرد الرسمي على الطلب نتاعها. إدارة النادي الإفريقي تعمل حاليا ندوة صحفية لتقديم المنوال الاقتصادي الجديد للنادي للفترة الخماسية من 2026 ل 2031. التفاصيل تلقاها بعد شوية مع أحمد في ريكاب سبورت. إدارة النادي الصفاقسي رفضت زوز عروض من ليبيا لانتداب المدافع مونديكو العروض من السويحلي وأهلي بنغازي وعرض السويحلي هو الأعلى ماديا. العرض هذا قيمته 800,000 دولار من قرب زوز مليارات و400 تونسة. معز بن شريفة يتعاقد مع نادي حمام لمف في صفقة انتقال حر بعد ما قرر عدم تفعيل تجديد عقده مع مستقبل سليمان. متوسط ميدان الأولمبي البيجي لياس الضاوي يتعاقد رسميا مع سانتيتيان الفرنسي لمدة 3 سنوات. سانتيتيان في الدرجة الثانية صفقة باش يتحصل فيها الأولمبي البيجي على 440 مليون تونسة. الأولمبي البيجي اللي يلعب الجولة الأولى من البطولة من غير المنتدبين الجدد كيف وكيف الاتحاد الرياضي المونستيري بسبب عدم رفع عقوبة منع الانتداب. في نجم المتلوي اللاعب أسامة البحري طلب فسخ عقده مع الفريق. من جهة أخرى تم إقالة المكلف بالإحصاء أمين السحيمي وتم تعيين نوراني قفصية في خطة معد بدني للفريق. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزيكا فامبانات. نخليكم مع أحمد وكامل فريق ريكاب سبورت.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكسورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو

0: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ريكاب سبور جديد. ساعه غير بعد تقريبا نحكي فيها على اخر الاكتواليتي. الاكتواليتي اليوم باش نبداوها بالمنوال الاقتصادي للنادي الافريقي. ارقام تكشف لاول مره، مش كان ديجا تم كشفها ولا تم بعد يعطينا المعلومه عبد الوهاب، ولكن عندنا ارقام باش نكشفوا عليها لاول مره تخص النادي الافريقي على خصوص في خصوص العائدات، الاوبجيكتيف وين يحب يوصل القطب المالي، شنو منين يمشي يجيو العائدات خيال مو بالنسبه للحقيقه يعني من السورتيرام يمشي يجيو العائدات للنادي الافريقي. باش نحكيوا على النادي الصفاقسي والميركاتو، تقييم باش يقيم محللنا الفني اليوم ميركاتو النادي الرياضي الصفاقسي، وعلاش النادي الصفاقسي رفض بيع مونديكو ومتيابا، والجديد في خصوص وضعيه جاكمبي اندونغ ولؤي تراي. باش نحكيوا على طلب الترجي الرياضي التونسي تاخير مباراه الكلاسيكو، هل سيتم التاخير والاستجابه لهذا ولا لا؟ احنا مش نعطيوا القرار، لكن باش نناقشوا الموضوع في حد ذاته، وباش نحكيوا علاش الجامعة التونسية لكرة القدم أو الإدارة الوطنية للتحكيم بالطبيعة عن طريق الجامعة مدرش تاخذ قرار وحدة في موضوع كما ذي، علاش عينوا حكام أجانب في الفار دون أنه من غير ما الجمعيات تطلب كون يكون ثم حكام فار أجانب؟ معناها من الجولة الأولى حكم أجنبي موجود في الفار، وما ثماش جمعية اللي طلبت كون يكون ثم حكم فار، خاصة في مباراة أمل حمسوسة الاتحاد الرياضي المونستيري. كل هذا وأكثر شاكي فيه مع بعضنا مع اليوم وان تو وان وحدنا أنا محمد سلامة. مساء النور محمد.
1: مرحبا أحمد، مرحبا بالولاد الكل، جميع المستمعين والمشاهدين.
0: مرحبا بالمستمعين، نجموا يبعثونا مساجاتهم ورسائلهم على الواتساب متاعنا، واتساب موزيكا فام 23513 00. احنا بعد شوية نمشيو مباشرة لمقر النزل اللي تعمل فيه نادو الصحفية للنادي الافريقي لتقديم منوال الاقتصادي. باش يكون معنا عبد الوهاب بالحاج في اخر مسار بعد شوية.
2: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطي بوشناق.
3: يا للا وينك توحشت وزينك، الشوق فناني والكاس تعب.
2: والفنانة التونسية رنا زروق.
4: يا ريتك فهمت كنت زي ما بفهمك.
2: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
3: ناسايا حبك وانتي ناسايا.
2: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تسكين.

0: آخر مسار.
1: في آخر مسار نمشي مباشرة للنزلي. قاعدة تعمل فيه حاليا الندوة الصحفية للنادي الإفريقي لتقديم المنوال الاقتصادي 2026-2030. هما سماوها فيدوغوت، خريطة طريق كاملة فيها كل الأرقام والديتاي. ولكن مازالت كي بدأت تقريبا الندوة الصحفية، وتفاصيل كل ناخذوهم من عند عبد الوهاب الحاج. معاش صوت وصورة ولا صوت بركة وانتوكا. مرحبا بعبد الوهاب الحاج.
2: أنا مرحبا أحمد، مرحبا بجميع مستمعين على راديو موزايك فام. نحن متواجدين الآن في أحد نزول العاصمة، وين إدارة النادي الإفريقي دعات إلى ندوة صحفية من أجل تقديم المنوال الاقتصادي خلال الخماسية المقبلة، يعني من 2026 إلى 2031. الندوة الصحفية انطلقت قبل نص ساعة تقريبا بحضور يشرف عليها رئيس النادي دكتور طرابلسي وثلة من أعضاء الهيئة المديرة. مش حكيه أحمد، يظهر لي طويكة قاعدة الندوة، قاعدة معناها تباعا كل مرة نكتشفوا شنو المحاور، أبرز المحاور في المنوال الاقتصادي. أول مبدأ في المداخلة أحمد، تحدث أحد أعضاء القطب الاستراتيجي على المداخيل متاع البوتيك متاع مغازة النادي الإفريقي، البوتيك اللي تحدث على أعطانا رقم أنه في الخمس سنوات الفارطة سجلت مداخيل ما قيمته 21 مليار. الهدف أنه المداخيل سنويا باش تصير في حدود 17 مليار، يعني 3 مرات المداخيل نتاع السنة الفارطة 2025-2026 اللي كان 6 مليارات. دونك الهدف باش يكون مداخيل في حدود 17 مليار. عرج كذلك على بوتيك نتاع العوينة اللي قال انه سينطلق فعليا الاسبوع القادم، وفما تفكير ايضا في بعث مغازة جديدة في ريانا وعديد المناطق الاخرى باش يقرب منتوجات النادي الافريقي.
1: انت تتكلم عبد الوهاب ونستبع فينا على سبور باي موزايكا فامي، نجم نشوفوا الفيديو الخاصه بتقديم القميص الجديد للنادي الافريقي. يمكن سبقتك شويه، لكن هذيك هي الفيديو يسري في الاخراج الرقمي اثر كوني تتعدى حتى وانت تتكلم. هاوك الكشف عن قميص النادي الافريقي في زوز الوان، الالوان كلاسيك نتاع العاده الاحمر والابيض، وبالعرض كيما عملناه محمد بالعرض زاد عملناه ولا محمد
3: أي
1: بالعرض، والمريول الجري زاد كيف كيف. واصل عبده.
2: أكيد أبرز محور في الندوة الصحفية هذا يقولي حبت معناها ما أعلنوش عليه في الندوة الصحفية، إنه اكتشفناه إنه عرض قميص النادي الإفريقي الحقيقة زوز أقمزة، واحد رمادي واحد بالألوان العادية. كنا نحكيه على المنوال الاقتصادي أحمد اللي يهدف في افق 2029 بلوغ 30 مليار من المداخيل
1: 2030 عاد
2: 2030 دونك 30 مليار نعطيه الرقم هذا، انه فما افق بتاع في معناها بتاع مبالغ ماليه مبلغ مالي ان شاء الله يتم تطور الجهود. الحقيقه هو صار الوحيد اللي نجح في المجال الاقتصادي
1: به هو عبد الوهاب. عبد الوهاب لحظة فقط يسري نحيو الفيديو لانه الصوت جاي من لو سورس ما نجموش ناخذوه. به عبد الوهاب نعاودو نتصلوا بيك، نحاولوا ناخذوك صوت فقط باش نعاودو نتصلوا بيك، نعاودو نتصلوا بعبد الوهاب. خلينا نفهموا خصما حاجه، نقطه حاب ياكدها في الاخير. هو حكى على بعض الارقام، تنعطيو بعض الارقام بعد خلي كامل فقط. عبد الوهاب كان حكى على الافق 2030 يلزم النادي الافريقي حسب القطب المالي يوصل المداخيل يكونوا في 30 مليار. تولي النادي الافريقي هو ديجا سلوغون، كل دينار يحط واحد من جمهور النادي الافريقي يمشي ديريكتومون كمداخيل. نسمع عبد الوهاب. باي عبد الوهاب، النقطه اللي تحب تكمل بها.
2: قلنا فما نقطه شيقة على الكشف عليها توا، ربما نحن سبقنا الندوه الصحفيه وخذيناها مع احد الاعضاء، انه باش يصير بعد ربما اليوم بتصير تطبيقة جديدة اسمها باسبور، هذه بتسهل المعاملات بتاع الجماهير بتاع النادي الإفريقي على شاكلة الأول فور وان. الأول فور وان هو اللي ضخ موارد مالية وضخ مساهمات، لكن التطبيقة هذه الباسبور هذه تمكن جمهور النادي الإفريقي من الدخول إليها وقتنا عديد المنتوجات حتى من مغازات على اختلاف النادي الإفريقي، مع تخفيضات ومع امتيازات كبيرة دونك الباسبور هذه معناها هذه التطبيقه الجديده اللي باش تشوف النور اليوم وتكون معناها متاحه للجمهور النادي الافريقي على عديد المنصات جوجل وعلى عديد المنصات باش تمكن انه الجمهور النادي الافريقي يقترب اكثر من النادي يقترب اكثر من المنتوج الاقتصادي مع تخفيضات مع نسبه ارباح زياده باش ترجع للنادي الافريقي. دونك هذوما المحاور الكبيره ما اكيد زاده مع كشف قميص النادي الافريقي وكما حكينا مع البوتيك ومع وقت بس معناها باش يتم فتح مغاز العوينه لعل هذوما ابرز المحاور اللي جات في الندوه الصحفيه
1: يعني اللي مازالت متواصله
2: قلنا نحن حتى كحكينا على تطبيق باسبور معناها خليناها قبل ما يتم الكشف عليها باش نمدوا بها جمهورنا. لازم نأكد عليه انه حضور عديد المسؤولين السابقين اللاعبين السابقين ندوة صحفية في اجواء احتفالية احمد مع مع الكشف على القميص حكينا اليوم الندوة الصحفية ربما باش تجاوب التطلعات وتساؤلات عديد الجمهور عديد الجماهير اللي سألت على القميص وسألت على شنو معناها شنو المقترحات وشنو اللي باش يعمل فول في سبيل تطوير موارد النادي.
1: واضح وانت باش ترجع زاد الندوة الصحفية واكيد ثم فيديوهات املهم انت واحمد دشراوي يكونوا موجودين. اعطى بعض الارقام عبد الوهاب محمد كان تركز معايا شويه فقط لانه الارقام صعبه شويه وتلاوتها وقراءتها صعبه شويه. باش نعمل ريكاب صغير للي تقال حتى التو اللي باش يتقال في الندوة الصحفية. اول حاجه الهدف المنشود من القطب المالي باش من هوني ل 2030 يوليو يدخلوا 30 مليار ريفينو في العام ريفينو كوميرسيو يعني تجاري عائدات تجارية 30 مليار في العام. اليوم قاعدين ندخلوا حسب القطب المالي قلت قررنا قاعدين ندخلوا لكاسة النادي الافريقي 6.3 مليون دينار 6 مليار 300 البول استراتيجيكي فينانسي القطب المالي واللي يعمل مخططات بدأ بيكونوا استرجع البوتيك نقطة مهمة جدا ثم تعدى جاب إكيبمونتي جديد اللي هو اليوم اللي قدم الفريق الماريول جيد النادي الافريقي باش عمل الافريقي ابل باش نحكي عليها في 30 ثانيه ثم عمل برودويس جمعيه اللي فيه تقريبا مش يوصل حتى من 3 الى 9 دي برودوي يعني حاجه اسمها جمعيه باسم النادي الافريقي. هذه تقريبا الديمارش. ثم النقطه مهمه جدا اشار لها القطب المالي في البريزونطاسيون تاعو قال رانا احنا متطوعين اما مش فاسلكم علاش متطوعين على خاطر باش نكونوا واضحين التاريخ نتاع لي زونجاجمون فينانسي نتاع النادي الافريقي بليتو ما يخليهش ينتدب ناس ما ينجمش يحط ناس بالشهريه ماش تتعلق النقطه دي ولا لا. مراو احنا رانا ناس تحب النادي الافريقي وجاي نخدموا في النادي الافريقي مراو ما ينجموش يريكروتيو عباد لوجيك مش لوجيك
0: بون الكلام يعني والاستراتيجي والخاصة الأرقام اللي قلتهم مهمين ومهمين جدا
1: أرقام
0: أنه الأوبجيكتيف أنه المداخيل يوليو فوا 5 بريسك من اللي دخلهم تاو النادي الأفريقي خاصة على مستوى الأمور التجارية يعني أوبجيكتيف باهي برشا ويعاون برشا النادي الأفريقي ويخلي بريسك نادي الأفريقي يعمل لاستابيليتي فينانسيير وحده يعني أنك 30 مليون دينار ريفينيو فيكس معناها في عام نتصور
1: الأوبجيكتيف
0: في نهار يعني لو يوصل له نادي أفريقي يكون نادي أفريقي معناها ما عادش يستحق حتى حد وما عادش يستحق حتى شيء. في موضوع الانتداب أنا مانيش مشاطر الرأي لأنه كيما النادي الأفريقي نجم ينتدب بطرفاني نجم ينتدب لاعبين نجم ينتدب إطارات طبية نجم ينتدب ناس في التسويق وناس في الإدارة وهذا عادي جدا ومعمول به في أي فريق.
1: هو شو قولك قولك راهو باش نكونوا واضحين احنا ناس فولونتير وراهو التاريخ أثبت كون ليزونجاجمون الكبار متاع نادي الافريقي على مستوى المالي ما تخليش ريكروتي ما يتخليش ينتدب. هذاك علاش الناس المتطوعين اليوم احنا رانا خدينا على عاتقنا المسؤولية ذي ووفرنا وقتنا لكل النادي الافريقي وراهو اللي بروفيل اللي موجودين راهي ناس يعني على مستوى عالي جدا. من بين الحاجات المهمة يقول لك احنا بصوص 30 مليار ثم ثلاثة حاجات مهمة جدا البوتيك والفونت اون ليني، البوتيك موجوده والفونت اون ليني تقريبا باش تنطلق حسب ما فهمنا مع المستشار الجديد ولا ليكيبمونتي جديد بالطبيعه، باش يكون ريزو كامل اسمه ريزو غوجي بلون، الريزو الاحمر والابيض باش يكون موجود في انترنت وبالطبيعه الفونت في لي بوتيك لفريقي اب على ديجيتال والماركه اللي لا مارك اللي اسمها جمعي. به هنا جوست باش نعطي ارقام بسيطه جدا محمد، نعرف اللي الناس تحب ارقام شنو اللي قاعد يصير بالضبط في نادي الفريقي. نادي الفريقي كنتوا تسمعوا بكري في عبد الوهاب الحاج قال راهو المداخيل نتاع البوتيك وصلت 21 مليار في منذ استرجاع البوتيك، نحكيه على 5 سنوات تقريبا، تم استرجاعها في 2021 كمش غلط. مهم عملت تقريبا فوا 3 فوا 2.85 معناها المبيعات تطورت وصلوا ل 21.3 مليون دينار يعني 21 مليار، وتعديت في عام من 2.5 2.1 يعني من 2 مليارات و100 الى 6 مليارات و100 في العام الاخير، اكثر عام صار فيه قفزه في المبيعات في نادي الفريق حسب رايك انا.
0: عملوا
1: يسري شنو يسري معنا في الخراج الرقمي يقول يعني السنة وانتي عدنان تتصور شنو الموسم اللي هز فيه النادي الفريقي البطولة؟ لا اكثر عام صارت فيه قفزة في المبيعات هو عام موسم 2023-2024، اكثر موسم صارت فيه قفزة في المبيعات بالنسبة للنادي الفريقي على مستوى المبيعات في الـ في الـ في, الـ في البوتيك. الباني كي اومويان يعني معدل محب للنادي الفريقي كي يدخل للبوتيك قديش يصرف ما بين 87 و114 دينار، هذه الاموين نتصورها موين باهيه برشا، معناها دخلت للبوتيك الموين باش نصرف ما بين 87 دينار و114 دينار، نتصوروا رقم معقول جدا. لكن هوني ملاحظه صغيره برشا يمكن محمد تفاجئ، كنت عام ماركتينغ محمد سيا براند بعت اكثر من ليكيب مونتي
0: اللي انا فما اكثر برودوي،
1: وهذه هي النقطة المفصلية في الموضوع.
0: حنو أكيد جدا كيبدأ دي برودوي متنوعين وموجودين هما باش يلقاو إقبال أكثر من برودوي موجود في حال في أرتيكل ولا في زوز.
1: جستمو ذاك علاش تباعت اكثر 57% هي تقريبا السيا براند قداش باعت. به باش نجيو توا للبارتنريا باش نحكي كلمه واحده لانه مازلنا باش نرجعوا لموضوع السبونسورينغ والموضوع الخاص بالنادي الافريقي في على المستوى هذا المنوال الاقتصادي، عندنا شكون باش يكون موجود معنا ان شاء الله فتره قادمه. الاوبجيكتيف انت باش تقول لي ايه الأوبجيكتيف نتاع ليكيب مونتي جديد المستشار جديد القميص باش يكون انويلمون في العام يبيعوا ما بين 35 و 40 ألف قميص، نتصور يوصلوا له
0: أبوردابل معناها شفنا معناها مع الإقبال والطلب الكبير في اللي مايو. نقطة مهمة ومهمة جدا أنت حكيت عليها بخلاف الأوفرتور نتاع البوتيك الجديدة اللي نتصور باش تعمل مداخيل كبيرة في النادي الأفريقي، الفونت أون ليني اللي وليت مهمة جدا في كسوة في تونس ولا حتى المواطنين بالخارج، نتصور الفونت اون ليني باش تخلي عدد المبيعات يكبر برشا كسوسوا بالنسبه للقميص الرسمي للنادي ولا حتى لي برودوي الاخرين، لانه نعرفوا معناها مش ناس كل موجوده في العاصمه مش ناس كل قريبه للبوتيك، اكيد جدا انه كسوا توانسه يعني في الداخل ولا توانسه حتى في الخارج باش يشري اون ليني وباش تكثر لانه دخلت في ثقافه التونسي لاشان وليني ولا ليفريزون، وذا اللي اكيد جدا انه باش يخلي لي فونت يكبروا والمداخيل والمربح تكثر.
1: وهما الاوبجيكتيف نتاعهم كونه يتم الترفيع في عدد لي ترانزاكسيون اون ليني من 3 إلى 5 مرات من هوني حتى 2030، معناها تضرب في 3 إلى 5 مرات. البوتيك حكى عليهم عبد الوهاب، البوتيك الاوفيسيال اللي موجوده في البارك توسعت ولا في طور التوسيع باش تولي 350 متر مربع وثلاثة تروى بوتيك ريجيونال في الجهات بخلاف تاع العوينة بخلاف تاع عريانة اللي كان يحكي عليها، ثم ثلاثة بوتيكات بشي حلو في الريجيون داخل الجمهورية التونسية باش تولي هكا أقرب برشا. الأوبجيكتيف هو كونه تولي النادي الإفريقي تبيع تعمل شيفر دافير 17 مليار في العام بالنسبة للبوتيك. الحقيقة الأرقام ديما تقعد مهمة جدا، الأرقام ثم موضوع ديجيتاليزاسيون بالطبيعة، ثم ثم الافريقي سي اب مش نحكيه بالتفاصيل الكل لانه اكيد باش نرجعوا له الموضوع هذا، لكن ثم نقطه نحب نشير لها وهي حسب رايي انا نقطه مهمه جدا. النادي الافريقي بعد ما لنصه بطبيعه البرودوي نتاعو جمعيا نعرفوه الكل مع واحده من الشركات المحليه، زاد كيف كيف باش ينانسي البرودوي شيبس نتاعو اللي تقريبا محمد لو كان لخصوها في كلمه موضوع ذي انتبه له النجم الجزائري السياحي نادي راس فيقسي ونادي الفريق دونك قاعد دخل الفلوس
0: اكيد جدا اكيد. شوف هذوما البرودوي معناها نتاع اوت كونسوماسيون اللي التونسي قاعد يستعمل فيهم كسوايا غرت شيبس فما ظهر لي حتى مواد مدرسيه، اكيد جدا انه المستهلك كيف باش يلقى برودوي يعاون به جمعيته ويكون معناها سند لجمعيته بها اكيد جدا انه باش يمشي لي هو وباش يخيره هو. ونتصور يعني كل اللي حكيته وانت واللي بلان اللي عملهم معناها القطب المالي متاع النادي الافريقي كنا حكينا عليه وكنا طلبنا به دونك البريود الاخرانيه اكيد جدا انهم
1: كانوا في الاستماع
0: بالضبط خدموا خدمه كبيره وحضروا معناها كل النقاط هذه. صحيح معناها فما لوم كان يصير لكن كان صار قبل، لكن نتصور توا معناها كل النقاط اللي حكينا عليهم واللي حكيت عليهم لاعبات كسوا بالنسبه للماركتينغ بالنسبه للديجيتاليزاسيون بالنسبة للبوتيك بالنسبة للفونتونليني نقاط مهمة مهمة جدا قادرة أنها تكبر مداخيل النادي بصفة كبيرة. وشفنا يعني الإقبال متاع الجماهير معناها والهبة متاع الجماهير متاع الكورة توا الناس عرفت أنه الوضع الاقتصادي صعيب وصعيب برشا. صحيح معناها إعانة الجمعية بالأموال المباشرة مراحل تعديت بها برشا أندية وشفنا برشا أندية جماهير النادي الإفريقي في وقت ما شفنا جماهير نادي راس فيقسي جماهير نجم الساحل السنة عطات برشا فلوس للأندية متاعها، لكن طرق معناها التسويق هذا وعن طريق معناها البرودوي عن طريق الزابونمون عن طريق الزابليكاسيون أكيد جدا أنه الجماهير متاع الفرق وجماهير نادي الإفريقي باش تكون أول مساهمة وأكبر مساهمة وباش تعمل أرقام قياسية في النطاق هذا.
1: وأنا باش نختم ببعض المعلومات دونك حكينا على شيبس حكينا على باش نحكينا على الافريقي اب حبش نحكي على برودوي اخر جديد اسمه الافريقي بريفيليج وهو باش يكون فيه يتمتع جماهير النادي الافريقي بتخفيضات في 1500 بوتيك و1500 منتوج تم نوع من الابونمون يتعمل دونك 1500 براند باش يصحوا مع النادي الافريقي اللي لم يكن قد صحوا ديجا هما يكشفوا اكثر في الندوه الصحفيه في الموضوع هذايا. ثم زاد ليكيبمون سكولير اللي حكيت عليهم انت مش كان كراسات وستيلوات حاجات اخرى اكثر من هكا ما نعرفهمهم مستوى يحكيوا عليهم هما زاد كيف كيف. ثم زاد موضوع ستريمينج باش تولي تعدى مباريات ليجون على الابليكاسيون المباريات الشبان وكيف كيف ثم دي برومو باش يكونوا موجودين في الافريقي اب وباش يكون ثم زاد كيف كيف الستريمينج فيو دي فوالا والفيو دي بخلاف ستريمينج كونه فيديو على دوموند باش يكونوا موجودين زاد كيف كيف. يعني ثم كيما الحاجات ثوره كامله باش تكون على المستوى الرقمي نرجعوا لها باكثر تفاصيل وقت يكون شكون معنا من النادي الافريقي يوضح لنا المواضيع هذه الكل ويفسر لنا النقاط هذه الكل حتى مستوى حتى اذا كان في وسط الموسم وقت اللي تكون ثم الارقام جاهزه. كانت هذه تقريبا اهم النقاط اللي باش يتم التعرض لها وتم التعرض لها في الندوه الصحفيه تباعا الندوه الصحفيه الخاصه بمنوال الاقتصادي. قبل ما نخدم اخر مسار ثم شكون تفاعل معنا على الواتساب 23513 يقول لك اذا كان لوبجيكتيف 30 مليون دينار حتى 2031 بوهي 2030 يعني تقريبا 9 مليون دورو راهو في 2026 ثم فرق في دول مجاوره دفعتهم في ميركاتو بون كل بطوله وقصتها. معناها محمد ما نجموش نقارنوا روحنا بالاموال اللي قاعده تحط في ليبيا ولا في الجزائر في شقيقه ليبيا ولا في شقيقه الجزائر ولا حتى في الشقيقه
0: المغرب. الاموال اللي قاعده معناها تتضخ سواء في السوق الليبيه ولا السوق الجزائريه معناها يجيوا من اطراف اخرى ومن جهات اخرى ماهيش معناها تمويل ذاتي من النادي. كانت تحب تحكي على منوال اقتصادي نجمو نحكيو على الاهلي المصري سينو الاخرين وراه معناها الفلوس ماهيش اموال معناها متاتيه من النادي. احنا فما معناها عندنا نمط اقتصادي وعندنا مناخ اقتصادي سبيسيال خاص بينا احنا والأرض الأرقام اللي حكيت عليها النادي الإفريقي أرقام معقولة جدا وممتازة جدا في تونس، تعمل الإكيليبر الفينانسي بالنسبة للأندية في تونس، خاطر الأرقام اللي يحكي عليها 9 مليون دورو في ميركاتو راهيش ما رانا مازلنا بعاد عليهم برشا في تونس في النمط الاقتصادي متاع تونس في
1: حتى على مستوى الرياضي والانفراستركتور وغيره والستاديات واللي تحب عليه انت كل ما نجموش يجيبوا جوانب
0: في بلد فيه ملعب واحد قادر انه يحتضن مقابلات افريقيه.
1: وقت اللي في ليبيا حتى تشوف قائمه ملاعب اللي الكاف
0: المغرب 16
1: المغرب ليبيا باش تلعب السويحلي في مصراتة باش تلعب ضد الترجي التونسي في مصراتة. اليوم الصباح عرضتني فيديو خدمها واحد من المحبين نادي السويحلي على الاستاد، الحقيقه انبهار تام به. نسلموا على ابراهيم من ايطاليا، قريت المساج نتاعك وصل المساج، ونسلم زادة على محب للملعب التونسي يحكي على المريول زاد كيف كيف مريول مزيان برشا نتاع استاد تونيزيان. اشاك فوا استاد تونيزيان تكون وحدها في اختيار الاقمصه، الحقيقه عندهم حاجه ستيل نتاعهم لانهم يعملوا في البراند نتاعهم وحدهم
0: بالضبط. يعني شفت المريول وخاصه الالوان، الوان فهمت وقتها تعرف شكون جاي معناها هكا، معناها انا متبع في الكوره من الصغرى، شفت المريول معناها المريول وليكولور تفكرت سمير فجيره قبل استاد تونيزيان فهمت البريود هذيك وقت الملعب التونسي الالوان
1: هو ريترو ديجا
0: نعم اي فوالا شفته هو تفكرت سمير فجيره معناها كان لاعب كابيتان في الملعب التونسي تحيه ليه. ومعناها الملعب التونسي في العوام الاخرانيه اللي ديزاين نتاع المريول نتاعهم مزيانين برشا، حتى مريول النادي الرياضي الصفاقسي الحقيقه مزيان برشا برشا وما
1: شاء الله معناها النادي الصفاقسي كيف كيف شكون النادي الصفاقسي
0: بالضبط.
1: المهم كونوا جوست يحكي على ليزابونمون نتاع الملعب التونسي حكينا عليهم نهارين التالي، كان معنا بدر الدين ناصف وحكينا حتى على الكاباسيتي نتاع الملعب الهادي النايفه مركب الهادي النايفه. رحنا لحظات ونتعداو لموضوعنا ثانيه.

0: النادي الرياضي الفرنسي بصدد وضع اخر اللمسات لانهاء الانتدابات. ينجم يكون الانتداب الاخير او لا ما نعرفوش، لكن اكيد كونه مش يكون ثم انتداب على مستوى وسط الميدان. الاقرب هو جاك مبي لانه الوضعيه القانونيه نتاعو اسهل برشا، وحتى على مستوى التكلفه الماليه اسهل برشا من موضوع انتداب وعوده دونك اللي كان واحد من رموز النادي الرياضي الفرنسي وخلى بصمه كبيره برشا، وتو الجماهير تنادي باسمه. اللاعب الثالث ولؤي الطراعي طبعا موضوع على مدار الايام اللي فاتت، الاسابيع حتى اللي فاتت، وفهمنا اللي المشكل هو قداش باش تاخذ، قداش طالبه الوحده الاماراتي، ولانه العقد فيه اوبليغاسيون داشا، يعني يلزمك تشري بالسيف والا اوبسيون داشا افضليه الشراء. الوحده الاماراتي يحب فيه اوبليغاسيون داشا، النادي الرياضي يقول لك افيك اوبسيون داشا. صار الموضوع ذا مع محمد الضاوي قبل كريستو، لكن اذا كان نصنفوا ثلاثه توا اليوم سبعة غير أربعة اليوم تاريخ اليوم، راهو الاقرب هو جاك مبي الاقرب للنادي الرياضي. في كل الحالات واحد ثلاثة ذوما باش يكون نافع على النادي الرياضي الصفاقسي
1: اكيد. ما هو لي بروفيل ما همش يعني ما همش كيف كيف. جاك مبي معناه بيفو سنتينيل يلعب قدام ديفونس، متصور يعني باش يكون في منافسه هو حسام الدوع على المركز هذاك. الركور لوايت راعي معناه ستار ريليور، خاصه صانع العاب يعني في نفس مركز موتيابا، معناها سور لو بلان تكنيك جوار ممتاز وممتاز جدا، وقادر انه يعاون وسط ميدان نادي الرياضي الصفاقسي. نتصور يعني لو في صوره انتداب واحد من اللاعبين هذوما اكيد جدا انه باش يكون فالور سور وبشي قوي في القيمة متاع وسط ميدان نادي الصفاقسي.
0: بالنسبة لانتدابات النادي الصفاقسي تقريبا محمد من أقل الفرق اللي غادروها ملعبي، ما نحكيش على اللي جون اللي يمشيو كل عام بري دور، ثم اتفاق مبدئي في خصوص النور القروي ونيس عزون باش يمشيو للنادي الرياضي حملم في نيغوساسيون مازالت ما كملتش، لكن من أقل الفرق اللي غادرتها ملعبي غادر في راس كوحي فانت كونترا، عمر تيفور باتفاق ما بين زوج أطراف، ولي أونانا كان ثم إشكال وتم فضو تقريبا، عامر جويني من عمناول كان في جيبس رجع عاود مشي المتلوي، يوسف بشا نعرف الوضعية كان لخصوا في هذا
1: الكل، عمر بن علي
0: هي جست أمه كان لخص في هذا الكل، كان عمر بن علي غادر،
1: عمر بن علي وفي راس سكوح يعني اثنين
0: في راس فاند كونترا،
1: لا اثنين لاعبين أساسيين
0: وأساسي
1: يعني من أقل الفرق اللي الأونس تيتولير متاحة بيش يتبدل، ولهنا أكيد جدا أنه أفونتاج كبير برشا للنادي الرياضي الصفاقسي بارابور للفرق الأخرى. يعني الفرق بريسك معناها تشوفوا بالترجي النادي الإفريقي النجم الساحلي الاتحاد المنستيري الملعب تونسي بلوز أو موا، الفرق الأكيب تيب متاحهم بيش تتغير أكثر من 50% بالنسبة ولا 50% فأكثر. ألور كون نادي الصفاقسي الأكيب معناها إلي أون بلاس معنا زوز لاعبين غادر، واحد في وسط الميدان وواحد في الهجوم. نتصور هذا عامل مهم جدا باش يعاون نبيل كوكي وعاون نادي الصفاقسي، انه لي زوتوماتيزم باش يكونوا موجودين. شفنا معناها برمي نقاط قوه نادي الصفاقسي هو الدفاع، واللي الدفاع متمس الجمله يعني
0: بالستابيليتي توتال
1: بالضبط، لي 3 سنترو
0: بكار حمزه
1: الحارس
0: علي
1: ولي دو سنتري الدربالي ومونديكو. يعني ونعرف اهميه الدفاع بالنسبه لاي فريق، لانه الدفاع اللي هو اللي يخليك تهز بطولات ويخليك تهز تيتروات. دونك عمناول يعني شفنا النادي الافريقي احسن دفاع هز البطوله، لهنا اكيد جدا انه نادي الصفاقسي العامل هذا باش يعاون برشا. ميركاتو محترم لنادي الصفاقسي رغم ما فماش إمكانيات كبيرة أحمد معناها على مستوى المادي اللي خليت مش تخلي طارق سالم عنده لومبارا دي شوا وعنده معناها ليزوبسيون اللي كان حاطتهم في مخه الأولانين سورتو لي بلان أ أنه نجم يخوهم، لأنه شفنا يعني كل المنتدبين كانوا دي جوار دو أنفان دو كونترا ما نجموش معناها يدفعوا دي ترانسفير على لاعبين. تو حتى موضوع لؤي الطراعي نفس الشيء، معناها تو قاعدة الأمور بالنسبة لل للأوبسيون داشا ولا
0: الأوبليغاسيون داشا.
1: شفنا المهاجم يعني على سبيل الإعارة معناها هنا أكيد جدا أنه الديون اللي معناها خلصها النادي في الفترة الأخيرة باش نحى منع الانتداب، أنه اللي معناها ليزيشليون مو معناها ولا الجدول اللي عنده باش يخلصها في فترة مقبلة، أنه معناها باش يخلص الإفكتيف هذايا الموجود على ذمته يعني مش خلص الشهاري اللي كانت مش خالصة مع لترونج دو بريندوندمو, خليت النادي الصفاقسي ما يهبلش معناها
0: ويتعامل
1: يهبلش بلغة الكرة على ماديا ويتعامل على حسب إمكانياته وبش ما يضيعش الكيليبر فينانسيا متاعه ويخلي النادي يعاني على مستوى موسم كامل.
0: هل أنه لفات كونك صحيح الهيئة منتخبة أو المدير الرياضي من عمنيو الموجود وتقريبا نعش ما عنديش معلومة أم على حسب التقريب هو اللي حضر مركاتو ذا قلت هما شوية تدخلات من اليمين يسار هذا عادي في أي جمعية يسير, لكن لفات اليوم موجود من عمنيول يخدم على دي بروفيل من عمنيول كانت عندها وزن كبير برشا في الاختيار. ترى ما حكيناش على ريكروتمون الحلاوي ان غارديان ديكسبيريونس باش يكون موجود يعرف اللي هو باش يكون حارس رقم 2 بعد ايمن دحمان لانه ثمش علم صحيح في الكره, اما هو عارف اللي هو جاي حارس رقم 2 حكيمه موتيبي اللي هو تستا 6 شهور باش النادي رياضي الصفاقسي خذاه وعارف علاش خذاه لانه تحضيرا تمهيدا بتاتا لمغادره موتيبا, ثم غايث الصغير لوندولو اللي حكينا عليه بري من نادي العين اللي حشته برشا طونجو والحقيقه جاي ما لعبش برشا, ومؤمن الرحماني فالور سور وحتى في الماتش ميكو ثم هدف سجل النادي الرياضي بحملة في الحقيقة هدف متاع صنعة كبيرة برشا, والملاعبي اللي كان قريب برشا من فرق أخرى في الرابطة المحترفة الأولى موليد 2006 وليد ذويب. في الآخر الميركاتو واضح كونه تم درسه ما فماش دي ريكروتمون على دارنيير مينوت
1: ما فماش يعني فما دراسة شاملة خاصة على مستوى المراكز معناها على مستوى الاحتياجات ظاهر معناها أنه النادي رياضي الصفاقسي بالباركور اللي عمله خاصة عمناه في الإياب اللي كان باركور ممتاز جدا ما كانش ناقص برشا حاجات ناقص شوية ترشيكات صحيح كان حتى طارق سالم كان ماذا به يجيب مهاجم كبير ومهاجم رزين معناها بلغة الكرة باش يعوض عمر بن علي ولا حتى باش يكون معاه لو قعد عمر بن علي. مام الرحماني معناها ستان بروفيل تريز انتريسون اللي خاصة في 3-5-2 اللي يلعب بها نادي الصفاقسي شفناه تألق برشا مع الترجي رجيس ورا حتى في ماتش اميكو ديجا ماركا زوز اهداف في 4 مباريات. في وسط الميدان معناها غايث الصغير اللي تعويض في راس السكوحي ومعناها الكاليتي تكنيك اللي عنده نفس الشيء. الموتي بي اللي حسب ما يقال حتى في بخلاف الستة شهور اللي عملهم كاختبار حتى في المقابلات الودية كان ممتاز جدا الحقيقة. ركريت موثكي ما حبش معناها يكثر معناها اللاعبين اختار لكاليتي كما قلت لك لو كان فما أكثر سيولة مادية الحقيقة نتصور طارق سالم كان بش يصرف على مهاجم دو كاليبر ما سمحت لهش الامكانيات المادية ونعرف وانا حتى السوق على مستوى المهاجمين صعيب وصعيب برشا. نتصور ركريت موثكي من نادي الرياضي الصفاقسي على حسب الامكانيات مع مدرب جديد مدرب يعرف الفريق بالكدي يعرف لكمبيتيسيون افريكان لانه لعبها حتى الموسم الفارط ولعبها قبل مع الواجهات الثلاثة اللي يلعب عليهم نادي الرياضي الصفاقسي. نتصور انه الافكتيف محترم قادر انه ينافس ورا في اياب الموسم الفارط انه قادر انه ينافس.
0: باهي ثم سؤال يجينا يقول لك يا اخي نادي الرياضي الصفاقسي معناها بالمسؤولين اللي فيها بالممولين اللي فيها هل انه اصبح عاجز على انتداب ملاعب يوقف له اي تراي واضحه العمليه ما نجمش يدفع 300,000 دولار و350,000 دولار فصلنا النقطه ذي قلنا راهو مش المشكل غادي المشكل اللي الفريق نتاعو يحب اوبليغاسيون داشا يعني تاخذه توا اما راك عم تجيب تخلص الكل معناها والنادي لازم فيكس يحب بريم يحب يشيخ جوار ياخو بري افيك اوبسيون داشا كان عجبه ياخذه لانه تجربه محمد الضاوي الحقيقه خلات النادي لازم فيكس يكون حذر جدا في التعامل مع النقطه ذي. محمد بسرعه لاني عندي اسئله حملت رحم عليك.
1: بون هو شوف حتى الترانسفير ديريكت مطروح في الوقت الحالي لكن 400,000 دولار او 350,000 دولار في الوقت الحالي نادي رادي صفاقسي الحقيقة معناها مش قادر انه يدفع 400,000 دولار في ترانسفير.
0: وعليش مثلا نادي رادي صفاقسي وقت اللي جاتوا اوفر من نادي سويحلي الليبي لانتداب مونديكو 800,000 دولار واوفر اقل شوية فلوس من اهلي بنغازي واوفر حكيم موتيابا من فريق جزائري شباب بلوزداد سابقا ثم نادي التحيل القطري تقريبا نادي التحيل على حد المعلومة اللي عندي 700,000 دولار حافظ على الركائز متاعو قالك ما نبيعش انت كنت نجد بيعش تشري
1: لانه شوف سمعنا عم ناول حتى الرئيس النادي قال نحب نحافظوا على الركيز نتاعنا، نحبوا ننافسوا، ممكن يصير ان ترانسفير ماكسيموم 2. جات العرض المحترم لعمر بن علي بمتصور 1.2 مليون دولار، تباع عمر بن علي لهنا، نادي سفيخسي قرر انه يخلي اللاعبين نتاعو لانه يحب ينافس، يحب يواصل معناها كسو على مستوى البطوله، على مستوى كاس الكاف يكون في الواجهه ويوصل مراتب محترمه. نتصور انه حتى بالنسبه لموتيابا لو فما عرض معناها كبير برشا يتم التفريط فيه، لكن مبلغ كما اللي قلت انت 700,000 دولار، نتصور حتى لو يزيد موسم اخر النادي سفيخسي قادر على تسويقه بمبلغ اكثر.
0: باه، لانه نعرفوا نبيل كوكي نعرفوا يحب يلعب 4-4-2 بالتشكيله لوزونج بيان سور، وهذوما امور تفهمهم انت يعني لوزونج ولا مش لوزونج، لكن لكنه غير 3-5-2 في مباريات الوديه، نجم يكون هذا ضروره حسب الانتدابات اللي صارت.
1: هنا في المدرب احمد، يعني صحيح نبيل كوكي ديما يحبذ في كل فرق اللي يدربها انه يلعب بال4-4-2، معناها يلعب بلوزونج في وسط الميدان، لاعب ارتكاز محوري قدام دفاع دورو ليور معهم صانع العاب وقدام زوج مهاجمين محلولين شويه، لكن طبيعه الافكتيف اللي عنده وشفنا معناها نادي سفيخسي لقى راحته بال3-5-2، عنده ثلاثه لاعبين في محور دفاع من احسن ما فما يعني في البطوله التونسيه اللي هما بكار والمثلوثي ومونديكو، عنده دوزيك سونتري ممتازين جدا، شفنا علي معلول عمناه واللي معناها من احسن باسور في الشامبيونات، شفنا الدربالي في اخر العام معناها على مستوى الهجوم يتحسن برشا، وديجا حتى في لي ماتش اميكو تو سجل زوج اهداف، لقى ليكيليبر نتاعو في وسط الميدان. لهنا نبيل كوكي بذكاء خلى الرسم التكتيكي هو بيدو، لانه ديما المدرب صحيح فما قناعات رياضيه عنده ولا على مستوى لي بلون تكتيك، مي لما لازمك تدبتي روحك على حسب اللاعبين اللي عندك، وشفناه حتى جرب 5-4-1 اون لوزونج معناها في وسط الميدان خمسه
0: شكون راس حرب؟ مؤمنة
1: ديارة
0: بوديارة
1: كان موجود
0: اسمه، هو ما نفهمش انا، هو اسمه بوارا ديارة.
1: فوالا شفناه في مقابلة ذهب الاولمبي البيجي يلعب
0: سجل
1: لعب بخمسة ولعب اربع لاعبين في وسط الميدان لوزونج، وجرب بوارا كمهاجم، واكيد جدا انه التنوع هذايا والتنوع نتاع لي كاليتي نتاع لي جوار نتاعو يخلي نبيل كوكي نجم يبدل.
0: شكون باش يكون معوضة مع عمر بن علي حسب رايك بعد ما تفرجنا على لي ماتش ميكو على الاقل الزوز تاع اولمبي البيجي نادي رغبي حملة؟
1: تصور انه يعني خاصة المقابلة الأولى باش يبدا مؤمن الرحماني في الهجوم مع المهاجم اللي كمل عمناول شو اسمه،
0: شكون عمناول كمل مهاجم
1: اللي جاي من ليبيا،
0: ايمانويل
1: اوغبيلي ومؤمن الرحماني، هما باش يكونوا موجودين في المقابلة الأولى، مع عنده وراهم ديارا وعندهم وراهم ايد بالوافي اللي رجع في فورما بعد الإصابة اللي قلقته برشا في الماتش في الفازروتور.
0: اليوم الافكتيف نتاع النادي الصفاقسي تراه قادر على المنافسة على ثلاثة واجهات، كأس محلية، كأس البطولة وبطولة رابطة محترف الأولى والكمبيتيسيون اللي يحبها نادي الصفاقسي واللي هي تحبه ديجا، على خطر واحد من الأساطير في الكوب كاف سواء بالرجيم القديم ولا بالفورميل القديم ولا بالفورميل الجديد.
1: صحيح، يعني الافكتيف كما قلنا محترم ومحترم جدا بالنسبة لنادي الصفاقسي، لكن نتصور حسب رأيي من هنا لآخر ميركاتو نادي الصفاقسي محتاج اللاعب على المستوى الهجومي، يعني خاصة يعني مهاجم نجم يلعب كجناح باش يقوي خاصة الجانب الهجومي نتاعو. كاس الكاف السنة باش تكون قوية وقوية برشا معناها بالاندية
0: أهلي
1: اللي باش تلعب فيها بالضبط، الاهلي والرجال البيضاوي يعني
0: ومتزاير اي مش مشكلة،
1: اي دونك باش يكون كومبيتيسيون بريسك خاصة الفاز دو بول عبارة شامبيونز ليغ، دونك نادي سفيخسي نتصور مع لاعب هجومي اخر قادر انه ينافس على جميع الوجهات، ونتصور خاصة في البداية ضربة البداية في الجولة الأولى باش يكون من أكثر الأندية الجاهزة، لأنه بريسك الفريق نتاعه هو بيدو نتاع عمناول.
0: واضح، ثم كلمة أخرى تحب تزيد عن نادي الصفاقسي؟
1: فقط
0: خاطر تعبتك برشا الحقيقة معناها وحدك لهنا متعب ياسر وبرشا تركيز وبرشا أفكار. باش ناخذوا عادل زهمول، لكن قبل ما ناخذوا عادل زهمول في دقيقة محمد، نعرفوا الناس كل اللي ترجي تونسي تواجه بطلب لتأخير مباراة انطلاق مباراته من 4:30 ل 6 بتاع العشية مباراته ضد النجم الرياضي الساحلي. معلومه اللي عندنا تقول النجم الرياضي الساحلي ما طلبش ومنعش موافق ولا مش موافق, حاولت تحصل على مصدر رسمي النجم الرياضي الساحلي, يبدو كان عنده اجتماع, لكن مراسلنا في الجهه نجيب مجلسي اكد كونه النجم الرياضي الساحلي لم يطلب ذلك. الحقيقه هنا ثم زوز اراء, الراي يقول لك الحقيقه عندهم حق, الدنيا سخونه برشا, وثم يقول لك يا خويا التكافؤ الرياضي, ثم ناس تلعب الاربع ونص في ملاعب اخرى ما فيهاش ضوء. نرجع لنفس الاشكال نتاع الانفراستركتور نتاع الملاعب.
1: التكافؤ الرياضي ما تنجمش تحكي عليه, لانه حتى في اوروبا, ها في اوروبا فما شكون يلعب مساعة ونص نهار السبت في انجلترا, فما شكون يلعب مطلات,
0: فما شكون يلعب في الليل, التلفزه يشرطوا عليهم ويقولوا لهم مساعتين
1: دونك زيد حكايه كيف كيف راه معناها ملعب فيه ضوء تعطيه بريفيليج باش يلعب في الليل. ونتصور ان النجم الساحلي شنو باش يخلقوا, بالعكس بيعاونوا, هو يعاون اللاعبين نتاعو. لهنا غني قلت لك احنا ابري 3 سيمين عندنا شامبيونز ليغ في تونس,
0: وانا يلعبوا 8 نتاع
1: الليل, يلعبوا في الليل مقابلات البطوله غير جمهور معناها الفريق الزائر, دونك متصور ما فماش علاش ما نوخروش المقابله تكون في الليل, تكون فيها اكثر ريتم, تكون باهيه للجوارات, جوله اولى سخانه برشا برشا توا في تونس حتى بالنسبه للجماهير مساكن معناها جماهير بلوز الاربع ونص نهار
0: 42 درجه
1: عباره في سناقه, دونك على الاقل نوخروا شويه نرتحوهم.
0: كيما قلت هذه تكافؤ. انا كي نقول لك بطوله الشبان تبدا نهار 30 اوت والناس تلعب 8 متاع الصباح والعشرة والحداش وماضي ساعه عليه هكا بالحق عليه, معناها صغارنا والله والله العظيم, معناها مش نقول شيء يجعل القلب لا شعبوي لا حد شيء, اما اللي حط بطولات الشبان نهار 30 اوت 8 متاع الصباح والعشرة والحداش وماضي ساعه وحكينا عليه الموضوع هذا اللي نفدينا, وناس تاخو كار وياخو كاسكروت العشرة متاع الصباح ويطلعوا زوز جمعيات في نفس الكار, معناها زوز دو كاتيجوري دو امان علاش بالحق, معناها هذيك الاخرى تكافئ وهذه شنو نعملوا لهم محمد.
1: هنا صعيب الحقيقة بالنسبة للشبان مع ترتون زيادة
0: ترتون
1: السخانة تولي دوبل, معناه لهنا أكيد جدا أنه صحيح الشبان احنا طالبنا باش النومبر دو ماتش يكثر والكمبيتيسيون تزيد وما فماش راحة, الجوارات يلعبوا جمعة ورا جمعة باش يتحسنوا, لكن نتصور من المستحسن أنا نوخروا شوية في البطولة تبرد شوية الدنيا, لأنه ماضي ساعة في الترونت أوت معناها سخانة ليت وطاق وتولي مضر أكثر منها منفع,
0: مضر أكثر منها منفع. هل أنه تعيين حكام أجانب للمباريات الجولة الأولى مضر ولا منفع؟ بعد لحظات يجاوبنا عاد زامول. الإدارة الوطنية للتحكيم كشفت عن طاقم التحكيم الخاص بكل مباراة مباريات الجولة الأولى مرحلة الذهاب والجولة في الشامبيونا, وتفاجأنا بوجود حكم فار أجنبي. بون طبعا محمد ماتش الإتوال والترجي التونسي, بون أنت مش تعطي رأيك, مش تقول لوجيك ولا لوجيك كون يكون مثلا مباراة الترجي التونسي نجم الرياضي الساحلي لوجيك كون يكون حكم أجنبي في الفار.
1: والله أنا شفت يعني التعيينات, شفت الزوز ولا ثلاثة حكام أجانب في الفار, ظهر لي جاوي صيف ولا هنا يا أخي استغلوا الفرصة حطوهم في المقابلات
0: يا عادل عندك كنت

0: استنى لحظه
1: معاك توا في تكافؤ 1000
0: لحظه فقط به لحظه فقط به اخذ دونك مباراه الترجي هذه توس النجم الساحلي دونك اسمير ساغروكوفيتش اللي باش يكون موجود في الفار نفس الحكم باش يكون موجود في هذه نهار الاحد نفس الحكم باش يقبلها بنهار باش يكون نهار السبت موجود في مباراه الملعب التونسي نادي الصفاقسي في الفار ثم الكسندر ماتروفيتش باش يكون موجود نهار السبت في بوعلي الحوار مباراه الامل الرياضي بحمام سوسه اتحاد الرياضي المنستيري ونهار الاحد باش يكون موجود في ملعب بلدي بمتلوي النجم الرياضي بمتلوي نادي افريقي فقط ملاحظه صغيره قبل ما نخليك عادل الكلمه على حد معلوماتي على الاقل من مصادر رسميه من نوادي باش نسميهم الزوز الاخرين ما طلبتش
1: انا حد مطلب
0: لحظه برك انا ما طلبتش مش هم الاتحاد الرياضي المنستيري والامل الرياضي بحمام سوسه ما طلبوش حكم فار اجنبي تفضلي
1: معناها تو نحكيه تو على تكافؤ الفرص يعني إذا كان أنت ما طلبك حتى حد في حكم أجنبي الشامبيونا كامل تو باش يولي ويسلطوك بعد تبدأ فمني تحكر الكوب وقتها فمني بسيف عليك باش تجيب ديزربيتر اترانشي وما عندكش باش تقول لهم يزمك تعلمني قبل مدة معينة
0: قديش
1: سنين سنين الحكام هذوما باش يتكلفوا على الخزينة على المال العام مينيموم 27 مليون و100 مينيموم انا حكيت معناها سيلو مينيموم فمني باش يتكلفوا معناها 27 مليون
0: ياخذوا في الماتش قداش عادي 1200 دولار
1: الماتش يزمو ياخذوا ساعه 1200 هذه اذا كان مشيت كانه في الافريك 1200 دولار ومع الطياره على خاطر يزم تكون طيارة يكون بزنس كلاس
2: بالك هو هوني عادل اني قلت لك بالك هو يصيف هوني
1: اي اما اللي فاتتهم الحكاية انه حتى الجامعة ما في بالهاش
0: كيفاش
1: وانك يلزم تعلم بمدة قبل بمدة
0: لحظة يا عادل لحظة بوز
1: اي نعم
0: تعطي كيكة معلومات وتتعدى ما يزمش تتعدى هنا برسو معنى الدارة الوطنية التحكيم خذت القرار هذي وقررت تجيب حكام اجانب مع عدم ما نعرفش كيفاش قانون الصرف يزمك تعلم قبل بعشرين يوم ولا 15 يوم
1: قانون الصرف يزمك مينيموم 20 يوم تعلم
0: معنى الجامعة ما في بالهاش لي ثم تحكيم اجنبي
1: هذي فما دي ديفيز يزمك تعلم الوزارة ويزم توفر معناها الديفيز هذي باش تخرج مش هكاك
0: وما يخلصوا دوفيز ولا دينار
1: لا اون دوفيز يزمك تخلص الراجل اون دوفيز معناها مش وباش تبعث له معناها الفلوس الور يزمك تقعد توا تستنى حتى لين معناها تصير الاجراءات
0: ما وجي يزفر ومن بعد يقصد ربي على روحه توجيه فلوس ومن بعد
1: شكون باش يخلص شكون باش يخلص اكيد معناها الجامعه هي اللي باش تخلص الحكام هذوما والمصاريف نتاعهم اللي يلزمهم فما زوز نزل اللي هي عامله معاهم كونفونسيون الجامعة يزم يسكنوا غادي والنزل هذية ما تتوفرش فيها بالنسبة للحكام ليز انترناسيونو اوروبيان يزم يكونوا فمني في اعلى مستوى بزنس كلاس مع
0: اللي
1: تتصوروا الكل يعني
0: فهمني لا ما نتصور شيء انا اللهم انت ثم حاجة متصورها انا ما نعرفهاش شو تصور
1: اخي عشناها معناها بتعيش تخو طياره يزمك تكون بزنس كلاس انت معناها
0: انا ما نخوش بزنس عادل عادل
1: ليه هذا هو هذا هو الفكره
0: لحظه عادل سؤالي عادل سؤال انا ما جاوبتنيش بقى على جوهر السؤال هما كيفاش عينوا حكام اجانب المباريات الانديه نتاعهم ما طلبتش اجانب كيفاش معناها علاش شكون يطلب الشيء هذا
1: يا احمد توا باش تولي الجمعيات الكل تطلبوا من حقها راهو من حقها معناها كي تجيب لي انت زوز حكام هذا ازمير عمره 47 سنه معناها فات السن القانوني وتجيب الكسندر معناها عمره 37 سنه عاملين السنه معناها السيزون اللي تعدات الاول عامل دو ماتش والثاني عامل ماتش برك فهمت معناها
0: وهذاك علاش
1: هذوما اسكو هذوما يهربوا بالليزربيتر نتاعك في تونس والا لا
0: اي ما عملنا فورماسيون الليزربيتر فار نتاعنا مش عملنا فورماسيون
1: هاو انت معناها هوني تجي تقول
0: 10 ثواني عادل 10 ثواني
1: اللي تجي تقول انت الليزربيتر نتاعي سون با كومبيتون في الفار
0: واضح
1: يعني انت عندك
0: رساله وجهتها للحكام
1: تبريش يحكي افضل عندك اربيتر عامل معناها دومي فينال والفينال شامبيونز ليغ وعامل كوب دافريك
0: 10 ثواني
1: الكوب دي موند ومن بعد فهمني معناها تلقاه في ماتش اخر يعني خليت انت لي زاربيتر نتاعك اللي كي سون كومبيتون فهمني في لي ماتش هذوما وانت مازلت في البريمير
0: واضح يا عادل واضح
1: نكرانيه احمد نفاداها عناول
0: والله نهار مراد الدريدي باش يجي يهزني هكا خرجني امشي واصل
1: اسمع على 240 ماتش عناول صاروا دو معناها ديزينياسيون تاع دي زاربيتر ايترونجي
0: واضح
1: اليوم مازلنا معناها الجورني الاولى
0: وحكيت
1: لنا معناها
0: وليد تو رجعت تشكر في جمال حمود يعطيك الصحه بارك الله فيك
1: اما شنو
0: على عام كامل زوز تاع واحد التحكيم ما ترميش كلامك هيك عادي

0: مش كلامك هيك
1: احمد احصائيات هزومه
0: بيعطيك الصح. بارك الله فيك.
1: حطك انت يا احمد
0: ما تحطنيش يا ودي انا اخوي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. مشكور عادل باهي. مشكور جدا مشكور جدا عادل. رساله وجهتها الاداره الوطنيه للتحكيم كما كان يحكي عادل الى الحكام اللي عملوا فورماسيون في الفار ما عندكمش. جبت حكام اجانب عادل الى كونفيرمي المعلومه كانوا الانديه ما في بلهاش والجامعه التونسيه لكره قدم حسب عادل زهمور خبرنا التحكيم ما في بلهاش. تبقى الفرضيه الوحيده اللي كان يحكي عليها محمد سلامه اللي هم موجودين يصيفوا لهنا موش تفدليك وينجم يكون هم وقتها تم تعيينهم. الإدارة الوطنية للتحكيم بدأت بداية به معليها كانت تعطينا توضيحات في الندوة الصحفية القادمة. مشكورين جدا مراد دريدي في الأخبار ثم صلاح الدين ساكوحي في كورنيش.

0: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير إليكم. موجزا لأهم الأخبار، رفع الإضراب الذي نفذها سايقو شاحنات المحروقات اليوم الخميس وفق ما صرح به الأمين العام المساعدة للاتحاد العام التونسي الشغل سلوان سميري لموزايكا. أفاد سميري بأنه تم خلال جلسة ضمت الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول العجيل وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل الاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات المضربين والاتفاق على إصدار برقية إضراب وإنهاء الوقفة الاحتجاجية الفجائية. أشار إلى توقف شاحنات نقل المحروقات عن العمل بسبب إضراب فجائي لسائقي الشاحنات أدى إلى تعطيل عمليات نقل وتوزيع المواد البترولية انطلاقا من المنطقة البترولية بيرادس من ولاية بنعروس، وما انعكس مباشرة على نسق تزويد عدد من محطات البنزين وأدى إلى حالة اكتظاظ في محطات الوقود وتشكل طوابير طويلة من السيارات للتزود بالوقود بإقليم تونس الكبرى. رئاسة الحكومة تعلن اليوم الخميس أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 أوت 2026. وكان مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود قد أعلن مساء 13 أوت الجاري بأن يوم الجمعة 14 أوت 2026 هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري، وأنه بناء على ذلك سيوفق يوم المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول 1448 هجري هذا العام يوم الثلاثاء 25 أوت. دائرة الاتهام الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس تحيل المحامي سيف الدين مخلوفة على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته، وذلك على خلفية قضية تتعلق بشبهات تدليس واجتياز الحدود الترابية خلسة. وتعود تفاصيل الملف إلى تحقيقات شملت الشبهات المنسوبة إليها بشأن اتهامي بشبهة التدليس واستعمال وثائق غير صحيحة لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير قانونية. ومن المنتظر أن تعين الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس موعدا قريبا لانطلاق جلسات المحاكمة، حيث ستنظر الهيئة القضائية في أصل القضية لاتخاذ القرارات والأحكام القانونية المناسبة في شأنها. اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بمنزرت تصادق لدى اجتماعها اليوم الخميس بمقر الولاية على الختم النهائي لعدد من المشاريع العمومية التي تم استكمال إنجازها ودخلت طور الاستغلال والوظيفية كاملة بكلفة مالية تقارب 7.2 ملايين دينار وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للولاية على شبكة فيسبوك. موجات الحر تحصد أكثر من 25,000 شخص في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا منذ بداية الصيف وفق تقديرات وإحصاءات رسمية، في حصيلة تعكس التأثير المتزايد للارتفاع الشديد في درجات الحرارة على الصحة العامة لا سيما بين كبار السن. ففي ألمانيا قضى نحو 14,000 شخص جراء موجات الحر خلال الصيف الجاري بحسب تقديرات نشرها الخميس معهد روبرت كوخ التابع لوزارة الصحة الألمانية. وفي إسبانيا توفي نحو 4500 شخص بسبب موجات الحر بين الأول من جوان و19 أوت وفق بيانات معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد. وفي فرنسا أعلنت الوكالة الوطنية للصحة العامة تسجيل 1243 وفاة إضافية خلال موجة الحر الثانية التي امتدت من 3 إلى 22 جويلية، لترتفع الوفيات التي تعزى إلى الحرارة الشديدة خلال العام الجاري إلى نحو 7300 حالة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سلاح الدين السكوحي وخالد اقطاط في كورنيش مع أجمل تحيات مولد الدريجي.
1: الأولى في تونس
2: كورنيش من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9 سكوحي.
3: أهلا وسهلا بكم وين ما كنتم موجودين، هذه كورنيش كالعادة الموعد الثقافي متاعكم كل يوم من الاثنين للجمعة، نرجع لكل الأخبار الثقافية، نرجع لكل المهرجانات الحفلات وكالعادة الحوارات اللي استنستوا بهم. اليوم بتبيع عنا باش نحكيو مع ناجحة جمال الفنانة التونسية اللي عبرت انه فما اقصاء مقصود من وزارة الثقافة لها وانها مش موجودة في المهرجانات، باش تحكينا على هذا الكل واكثر تفاصيل بتبيع، باش نحاولوا نعرفوا شنو فما وشنو ما فماش بالنسبة لناجحة جمال. زاد باش نحكيو باكثر التفاصيل على المهرجانات مع المايسترو محمد الأسود. المهرجانات من رؤية أخرى. محمد الأسود واحد من الأسامي الكبيرة الموسيقي هذا اللي بتبيع ضع اسمه في المهرجانات ولا حاضر بقوة أكثر وأكثر من عام العام. باش نحكيه على جديد وباش نحكيه على شنو مهنة المايسترو بالتحديد. زادة نحب نفهمها أكثر وأكثر. الناس اليوم كنت تهتم وتعرف أنه فما جنود أخوين برشا, أنه فما حاجة متكاملة تكون سور سين ديما, وهذا اللي تعودنا به من عند مبدعين التوينز. زادة باش نحكيه على مهرجان سيدي سعيد بومنديل بهرقل. المهرجان هذا بتبيع باش نحكيه عليه بأكثر تفاصيل. شكون باش يكون موجود بتبيع في البرمجة؟ باش يكون معنا مدير المهرجان سيف الله كرشي, وبتبيع اللي باش نحكيه معاه بالكده بالكده. زادة كيف كيف عنا المواعيد اللي سنستو بها الريبورتينج والبورتري. وزادة نحب نسلم قبل ما نبدأ بتبيع على الفريق الكل. خالد كتات في الأخراج تحياتي ليك شكرا. زادة نسلم مبارك على طارق العجمي تحياتي ليك. إن شاء الله بتبيع كالعادة تلقاو كل شيء على فيسبوك يوتيوب انستغرام موزايكا فم. زادة نسلم برش على الفريق الكل بتبيع تحياتي ليه الواثق بالله شاكير ذي شندول ليندا بالحاج وأيضا سارة بكوش. نسلم عليكم مستمعينا وين ما كنتوا موجودين تبونا. بعد شوية باش نكونوا زادة لايف على يوتيوب. أما بتبيع هذا كورنيش كما عودناكم ديما نكملوا للتسعة. كورنيش من الثانية الجمعة من السبعة للتسعة تحليل. سيسمعكم كينكم في ثنية بتبيع إن شاء الله طريقة سلامة للجميع. نسلم عليكم فردا فردا وإن شاء الله الناس الكل بتبيع يسيسروحهم سرتون لمراوحين من البحر بتبيع كين فما مش لقبيرة ومبوتية جعلي سونس ذيك عليش هكي الناس فردت وفيت الأمور ذيك الكل ذيك عليش. حاولوا وحيدة وحيدة ما تغلقوش إرواحكم. هذا جاني رومانو It's not right على موزايكا فهم بتبيع هذه موزيكتنا وهذا جونا. حاولوا لماكسيموم نونسوكم في ثنية وين ما كنتم موجودين. تحياتي لكم مستمعينا. هذه موزايكا فهم هذه كورنيش معكم سلاح ديسك وحي من دوا حتى التسعة.

0: ختام كان ممتاز لمهرجان قرطاج الدولي مع ماجد الرومي. الحفل نتاعها البارح كل تفاصيله باش تسمعوهم معنا بعد لحظات. زاد نذكر انه كيف نحكيوا على مهرجان سيدي سعيد بومنديل بالطبيعه بهرقلة باش نعرفوا كل تفاصيل على البرمجه. هذا الكل بعد لحظات.
1: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر 24 بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن قمرة.
2: يا قمر الليل أنا ضفت الويل
1: إكليل القفصي
2: أخطأني
1: وأنت بن سعيد
2: أكب على
1: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي.

0: تحيه لكل استمتعوا بمجد الرومي البارح في حفلته في مارجن قرطاج الدولي. كل تفاصيل الحفله باش تسمعوها توا. صوت الواثق بالله شاكير هذه ريبورتينغ
1: ريبورتينغ المهرجانات.
2: جمهور مثلكم لالي ولاي فنان بزور تونس الغالي، اي حدا بيبقى متاثر لدرجه باسلوبكم بالتقدير واسلوبكم بالحب لا تصيروا شيء
3: يشبه الشرايين
2: من
3: القلب. قرطاج البارح ما اختتمش مهرجانه، قرطاج خلى آخر كلمة للغناء، والصوت يعرف كيفاش يدخل القلوب من غير استئذان. صوت ماجدة الرومي من قبل ما تطلع على المسرح، الشاشات ترجع الجمهور لأربعين سنة وأكثر التالي، تحديدا 1980.
4: شكرا شكرا لتوقي الياسمين.
3: نهار كانت فيه ماجدة فنانة شابة تطل لأول مرة على قرطاج، والبارح رجعت لنفس المسرح مش كيف ما كانت، لكن نجمة كبيرة تحمل في صوتها عمر كامل من الفن والذكريات.

كلمات عيناك ليال صيفية كن صديقي. مجدة غنيت والجمهور غنى معاه كأنه كارتاج الكل تحول الحنين كبير. من البداية مجدة قالت الحفل الليلة مش حفل، هذا عرس، وفي العرس نغني والكل للحب والسلام.

0: لبنان كان حاضر في صوتها، لبنان الجريح الصامد اللي رغم الحرب ما زال يعرف يخلق الفرحة.
1: وإن شاء الله بيبقى لبنان للأبد بإيدي بضميري بكل قوة. الله عطيني يا بهاي الدنيا راية المفروق مرفوعة، راية سيادة وحرية واستقلال للأبد للأزل.
0: رفعت ماجدة علم تونس عسلامة، هي تونس عسلامة، مدلي من التراث التونسي، لموني اللي غاروا مني يا أم العوينة الزرقة وآهي خليلة. لحظات فيها الفرح، فيها الحنين، وفيها دموع ما تخبيتش. ماجدة ما غنيتش كان أغاني، غنيت ذاكرة وغنيت حب وغنيت سلام، وصار انها نسيت الكلمات. بكل عفوية قالت نعاود، عاودوا لي كرة الكلمات.

في الختام كان واضح، قرطاج ما كانش يودع فنانة، كان يودع دورة كاملة. ست نيتو بصوت امرأة اختارت الفن وطن، والحب رسالة والسلام أغنية. ويظهر لي البارح خذينا إجابة على سؤالنا، لماذا نحب مجد الرومي؟

مستمعين اليمشي والمجد الرومي البارح نفرحوا برشا كان تبعثونا تفاعلاتكم وتصوركم بتبيع على واتساب موزايك 23 500 و13000. سيسر يحكم الناس الكل بتبيع. بعد شوية بش يكون أحبين المايسترو محمد الأسود، لكن قبله هو بش نحكيه على مهرجان سيدي سعيد بومنديل بيا هارجلا. بش يكون معنا مدير المهرجان سيفلا كرشي وبرشا أسامي بش يكون حاضر. نحكيه على غازي العيادي، زينة قاسرينية، وليد التونسي، وذلك عليش سمعوكم وليد التونسي. مرسي على موزايك فام، احنا مكملين معاكم حتى التسعة. كنكم في الثنية سيسر يحكم تاريخ. السلام على الناس الكل وما تتفاجعوش لو ليسونس رجع وحيدة وحيدة نصعوا بين الناس الكل.

0: نمشيو مع الجنيد فرحانين برشا باش نمشيو توا معنا الناس الكل الهرقلة.
1: اكتو كولتور
0: نحكيو على مهرجان سيدي سيد بومنديل بهرقلة. نحكيو على بالطبيعة انه المدير المهرجان باش يعطينا اكثر تفاصيل. فرحانين برشا بالطبيعة انه باش نحكيو على مهرجان باش يكون من 23 اوت الى 1 سبتمبر. هذه الدورة الخامسة من المهرجان، التظاهرة تحاولها تجمع بين الفن الفرجة والاساس زاد الهوية المحلية. هذيك علاش فرحان برشا باش يكون معنا بالتليفون سيف الله كشيش مدير المهرجان. مرحبا بك على موزايك. شنو أخبارك؟
2: الحمد لله.
0: نبداو من الاسم ديريكتومون، نحكيو على سيدي سعيد بومنديل على المستوى انا الشخصي. معناها ديما نعرف انه بومنديل تسمى معناها على العاصمه النهج الشهير هذا، لكن احنا نحكيو زاد هنا على شخصيه مرتبطه بتاريخ هرقلة.
2: اي نعم، عندنا نحن لهنا زاد عندنا معاليم تاريخيه وكل شيء. عندنا منهم سعيد بومنديل، سيدي سعيد بومنديل بهرقلة، معلم تاريخي في مدينه هرقلة زاد
0: مهم.
2: عنده توا من 1968.
0: ممتاز برشا. نحكيو زادا انه هذه الاسم يمكن اختيار، وزادا الهدف منكم انتم انك تحافظوا على ذكره المدينه وهويتها، وتحاولوا لو ماكسيموم انه تكون الهويه نتاع المدينه وناس هرقلة يكونوا حاضرين بقوه حتى من خلال التسميه. هذه الدوره الخامسه للمهرجان سي سيفالا، دونك نحكيو على خمسه دور. قل لي
2: هي الدورة الخامسة مهرجان سيد سعيد بومنديل في دورته الخامسة،
0: أي
2: بدعم من وزارة الشؤون الثقافية.
0: ممتاز.
2: يكون البرنامج معناها لهذا المهرجان معناها 23 أوت كرنفال سياحي افتتاحي على الساعة 6 مساء في شارع الحبيب بورقيبة. تكون التهوية العاشرة ليلا، وتكون مع عرض الفنان غازي العيادي.
0: به هذه معناها تحكي عن نهار الثاني
2: تفتح الهواء الطلق في نفس اليوم، في نفس اليوم 23 اوت.
0: معناها انا باش نفسر حتى للناس، معناها نهار الاحد 23 اوت ثم كرنفال سياحي افتتاحي التوقيت نتاعو الخمسه نتاع العشيه، من بعد في نفس النهار العشره نتاع الليل عرض الفنان غازي العيادي. ممتاز. به
2: وعندنا 24 اوت يوم الاثنين عرض الفنان وليد التونسي العاشره ليلا بمسرح الهواء الطلق المطل على البحر. كيف كيف.
0: ممتاز. اي
2: انا على فرجه وتنشيط للاطفال مع نجم الكرتون عامر سهيل. سيكون الثامنه ليلا 25 اوت.
0: ممتاز.
2: انا 26 اوت ندوه حول تنشيط التراث المادي ولا مادي لمدينه هرقلة.
0: باهي هذا بالنسبه لنهار الاربعاء 26 اوت. اي
2: الله ينهار الاربعاء 26 اوت.
0: ممتاز.
2: انا يوم الخميس 27 اوت عرض الزردة الفنان عبد الكريم الباسطي.
0: باه هذا عرض الزردة لعبد الكريم الباسطي باش يكون مع العشرة نتاع الليل زاد. هاي
2: عنا الجمعة 28 اوت باش يكون عرض الفنان شكري عمر الحناشي نتاع العاشر بالمسرح الهواء الطلق كذلك.
0: ممتاز. باه
2: عنا محفل عرض الفني المحفل الجربي، المحفل الجربي باش يكون زاد كيف كيف مع 29 اوت العاشرة ليلا بمسرح الهواء الطلق.
0: ممتاز. والعرض الأخير؟
2: والعرض الأخير الاختتام مش يكون عرض الفنانة زينة القصرينية يوم الثلاثاء 1 سبتمبر.
0: ممتاز برش.
2: لا يعني حبيت نقول معناها على أنه الكرنفال السياحي افتتاحي هو كرنفال من تراث هرقلة، مش يكون فيه معناها عديد الأنشطة من لباس تقليدي ولباس روماني وكل شيء. ومعنا هنا نحب نشكر شكر خاص بالله المصمم أنجي العيساوي حريم السلطان سبيتلا، بوتيك حريم السلطان سبيتلا، المنسق الثقافي السيد أيمن بن حمودة، والمنسق الثقافي الكرنفال سي هشام السلعاني بالتنسيق مع جمعية تراثنا. ويكون الأنشطة كما ذكرناهم، وإن شاء الله نحن نحب نقوله الجماهير واللي يحبوا يشوفوا هرقلة ويكتشفوا هرقلة مرحبا بيهم في مهرجان سيدي سعيد بومنتي.
0: ممتاز برشا. نحكي على المهرجان هذا، فيه فما تنوع كبير في البرمجة شفناها حتى في الاختيارات، فما حتى للأطفال عملتوا لهم حساب زاد، وهذا مهم برشا بتبيع سي سيفالة كشيش. لكن نسألك بمقارنة الدورة السابقة، الدورة السابقة كان فيها أكثر عروض معناها في العدد، نحكي لهنا شفنا زاد المسرح كان حاضر في الدورة السابقة في برشا عروض. اسنين ما فماش الكثرة هذه نجم نقوله، هل هذا بسبب الإمكانيات؟
2: أنا مش بسبب الإمكانيات، بالعكس هنا بسبب التعاون مع وزارة الشؤون الثقافية.
0: معناها وزارة الشؤون الثقافية قاعدتكم نقصوا
2: شكر خاص، دعم من وزارة الشؤون الثقافية. فهمتني، عنا أنشطة، معناها عنا الندوة هذه والعرش الفرجوي وعرض الفنانة سينا القسينية، وعنا عرض الزردة عبد الكريم الباس، هذوما العرض من دعم الجمعية المهرجان.
0: مدعومين هذوما
2: الثقافة، وزارة الثقافة معناها دعمتنا في العرض الفنان غازي العيادي ووليد التونسي وشكر عمر الحناشي.
0: به نمشي معك اكثر، انتم العامل
2: كل برشا معناها عروض، هما ماش معناها ما يسمونك برشا.
0: به انا خاطر الا مثلا العامل فارت كان فما راب سنالة، كان فما زوز مسرحيات ولا حتى اكثر، ثم انيسة عزة ذي عمني والمسرحية المافيا ابنة سعاد كانوا فما، لكن اسنا ما فماش مسرح. يعني التنوع موجود في الستيل متاع الموسيقى والكل، ولكن
2: عمناول ما عملت شراب، عمناول ما عملت شراب، هذاك وقع انيلاسيون
0: وقع اي، اما برمشتوه معنى ما نحكيش العمل هو صار ما صارش حاجة اخرى، لكن برمشتوه
2: ولكن لظروف امنية ما تمش العمل.
0: اوكي باهي، لظروف امنية دونك تجنبتوا الراب اسنا
2: كفتحها، وحتى اسنا زاد تجنبته يكون هك البرنامج نظيف عفيف مسلي عني فيه ويكون متنوع معناها للفئات الكل.
0: اما نصور حتى جمهور هيرقراب من بين الفئات زادة يسمعوا راب، انا فقط انا نسأل خاطر انت قلت لي نظيف خفيف، حتى الراب راب فما نستخدم في خدمة نظيفة،
2: مطلوب الفن راب مطلوب هنا في هيرقراب مطلوب، ولكن الامكانيات ما تسمحش وكاهو
0: باه الامكانيات ما تسمحش بالنسبه للراب. الاسعار بين 10 و 15 دينار، هذا نجم نقولوا اختيار يخلي العروض قريبه للناس.
2: شوف نحن هنا في حسب معناها السعر بتاع العروض هذه، معناها التذكرة عملناها ما تفوتش 10 دينار، عندنا عرض الفنان غازي العيادي 10 دينار، عرض الفنان وليد التونسي 10 دينار، عرض فرجوي تنشيط الأطفال 5 دينار،
0: ممتاز،
2: وعرض الزرد عبد الكريم الباسطي 10 دينار، وعرض الفنان شكري عمر الحناشي 7 دينار، وعرض محفل الشربي 10 دينار، وعرض الفنان زين القسرينية 10 دينار.
0: ممتاز برشا بالطبيعة، هذه أسعار ممتازة.
2: عرض معناها العروض هذه الكل مناسبة للناس الكل.
0: ممتاز.
2: يقولوا لهنا يخلي الشعب يعيش.
0: خلي هيرك لا تغني
2: مهرجان الزواولة،
0: ما هي حاجة ممتازة برشا سي زايف عليك شيش. خلي لك كلمة الختام، دعوة الناس هيرك لا والناس اللي قريبة من هيرك لا باش تجي المهرجان، دعوة توجه لهم عبر موزايك.
2: نحب نشكر موزايك فاهم
0: يعيشك،
2: نحب نشكر موزايك فاهم على الدعوة هذه وعلى الاستضافة.
0: فما حتى مزية، مرحبا بك سي زايف عليك، تحب حتى نكلمك غدا وعادي حتى مشكل
2: ما يسالش، فما كان عندك وقت مش مشكلة.
0: أكيد يكون وقت، ديما نحاول نوفر الوقت لكل مهرجانات. هاي
2: نقول مرحبا بالوخيان الكل وبالجمهور الكل، وكل من هو بعيد ولا قريب على هرقلة يجي مرحبا به في هرقلة ويشرفون الناس الكل.
0: شكرا لك.
2: حاجة برك، حب حاجة برك، مساج خارجة على المهرجان، بالله نقطة واحدة، بربنا نخلي بلادنا نظيفة، وبربي اللي يحط طريف وسخ يعمل سرشي وحط فيه طريف وسخ متاعه ويهزه معاه يحطه في البوبالة، خليه تونس نظيفة وخليه هيرك نظيفة الناس كل
0: مهم برشا اللي تقول فيه سي سيف عليك الشيش. نشكرك برشا مدير مهرجان سيدي بومنديل بهيرك، تحياتي ليك، بتبيعة تلقاو الحوار كامل موجود على الباش فيسبوك متاعنا موزايك فيم، مشيو لهيرك تحياتنا للناس هيرك واهل هيرك. توا بعد شوية باش يكون حذانا المايسترو محمد الأسود باش نرجعوا لكواليس العمل متاعه، كيفاش يحضر التعامل متاعه مع الفنانين الجديد والفني بتبيعة، هذا الكل باش يكون بعد اللحظات. زادت نجموا تتبعوا الحوار على يوتيوب وتنجموا زادت تبعثوا لنا على الرقم واتساب 25 513 ألف. ملاحظاتكم، أسئلتكم، تصوركم، أي حاجة تحبوا تبرتجيوا معنا مع موزيك فام. أما قبل هيتنسمعوا لطفي بوشنيق هذي يلي لوينك على موزيك فام. تحية لنسري في اثنين الكل.

0: نحكيو موزيكا، نحكيو فن، نحكيو على زفيت السنه، نحكيو بالطبيعه مع ضيفنا اليوم محمد الاسود.
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
0: محمد الاسود هو فنان ملحن، نحكيو على شيف دوركيس، هو كان قائد الفرقه الوطنيه التونسيه، نحكيو بالطبيعه على بدايه اوت كان موجود في دار الاوبرا بدمشق ضمن فعاليات الشهر العربي مع الفنانه ولاء الجندي. شفناه زاده في مهرجان دوغا الدولي مع الفنانه المصريه مروه ناجي، كان عنده جوله كامله زاده مع الفنانه التونسيه ايا دغنوج، منهم افتتاح بنزرت وكيف كيف مهرجان رادس، وباش نلقاوه قريبا في حفل مع الفنانه مي فاروق على مسرح قرطاج. برشا جديد، برشا اعمال من عازف الكمان الى شيف دوركيس كيستر، اثنين هذه الكل باش نحلوها بشويه بشويه مع ضيف اليوم محمد الاسود. مرحبا.
2: اهلا مرحبا عايش.
0: شنو احوالك؟
2: الحمد لله الحمد لله.
0: هل يقولون شيف دوركيستر ما عندوش صيف كالمواطنين؟ صحيح ولا
2: صحيح؟ صحيح، شيف دوركيستر ما عندوش حياه، مش ما عندوش صيف،
0: لأن الحياه جمله ما.
2: لانه ديما ديما ديما من حفله لحفله، وديما هزته للخدمه ومن دات لدات، يلقى روحه الصيف تعدى والشتاء تعدى، وديما يعني الريتم يكون صعيب الحقيقه.
0: نحكيوا لهنا انه فكره المايسترو احيانا تكون مهمه بقدر انه اهميه الفنان. صحيح انه الجمهور اللي يبدا حاضر ديما تلقاه جنرالمون مركز مع الفنان اكثر، هو الواجهه والكل، لكن نحكيوا على دور المايسترو الى اي مدى نجم نقولوا اللي هو دور صعيب بالنسبه لي باش ينجم يحاول ينجح الحفله، شانه شان رغبه الفنان او الفنان.
2: شوف، هو ممكن الناس اللي تشوف تقول لك المايسترو هو هذاك اللي يقف قدام الفرقه ويعمل بيديه، وهو مش هكاك الحكايه بكل،
0: هو يعني في بالهم جست يشدك العصايه
2: ديما. هذيك هذيك بوتيتر المومون الاخراني بعد ما تخدمت الخدمه الكبيره الكل. المايسترو هو اللي هو اللي يعمل برنامج الحفله، هو اللي يعمل التصور نتاع الحفله، كيفاش باش تكون التيماتيك نتاع الحفله،
0: باش يبدا باش يوفى
2: صحيح شنو هي الغناء. انا مثلا كي نسمع غنايه نقول لك الغنايه هذه راهي نجمو نبداو بها، هذه نجمو نبداو بها، والمطرب يكون برا وفي وسط الموسيقى في الفلاس في البلاصه الفلانيه، وقتها يدخل المطرب، نبدا نشوف فيها الحفله كيفاش، نبدا نبني فيها بشويه بشويه، نختار التيم نتاع الحفله ايش باش يكون، ونبدا بشويه بشويه نبني فيه. بيان سور الانرجي نتاع الحفله يلزم تكون من الاول اون كريشاندو، وهي ماشيه وطالعه، ويلزم يكون البرنامج فاريي. نحاول باش تكون زاده كيف نحاول باش تكون في الحفله السونوريتي نتاع الحفله مش الكل كيف نجم نعمل غنايه ولا اثنين مثلا انسترومون سولو ومطرب مثلا برك، باش حتى اللي يسمع يكسر هيك الحس نتاع الفرقه الكبيره. برشا حاجات للي يتوج هذاك الكل بلحظه الصعود على المسرح ولحظه البرفورمانس. يعني
0: انت محمد الاسود باش نحكيوا اكثر على الخدمه والتحضيرات والكل، لكن هات نرجعوا للبدايات. انت بديت بالكمانجه، وسؤال كل واحد يختار كمانجه. انت اخترتها ولا هي اختارتك؟
2: الاثنين اخترنا بعضنا الاثنين. انا من اول ما بديت الموسيقى الحقيقه انا تعلمت في الكوليج في بنزرت دونك، وكنت متعطش برشا الموسيقى، كنت نحب نتعلم صدقني، يمكن ما نفكرش حتى شنية الآلة، هات المهم نحط ساقي في الموسيقى.
0: شنو اللي جلبك وقت الموسيقى؟ أول حاجة مثلا غناية، لحن، فنان، شنو اللي جلبك؟
2: لا أنا أنا أنا ملي أنا صغير أخوتي يسمعوا الموسيقى برشا، يغنيوا برشا عنا في العائلة، معناتها عنا هك التراديشن تاع نهار السبت العشية نقعدوا ونغنيوا ونعزفوا دونك، وتلقاني أنا وأنا في عمر صغير نسمع في حاجات عبد الحليم. كي نقول عبد الحليم راه مش نسمع في زي الهواء، نسمع له في حبيبه وبلاش العتاب وضي الاناديل وحاجات صعاب، نسمع في عبد الوهاب، في نجات، في ام كلثوم دونك هذاك الكل بدا يملى فيا بالموسيقى بشويه بشويه، وبدات الشخصيه نتاعي المحبه للموسيقى. من بعد لا كونكريتيزاسيون تاع هذايا كيفاش دخلت حطيت ساقي في الموسيقى، هي كيما كل هكا ولد معناتها صغير والامكانيات على قدها دونك بديت في الكوليج نعم في الموسيقى في بنزرت، ومن بعد دخلت كونسيرفاتوار. في الكونسيرفاتوار بدينا نحكيه على الساق الاولى في الكاريير نتاع الموسيقى اللي من بعد
0: هو تأطير الاكاديمي معناها مهم ياسر.
2: تحصلت على دبلوم موسيقى العربيه، ومن بعد كي خذيت البكالوريا مشيت معهد عالي الموسيقى وين تحصلت على الأستاذية والمتريز ومن بعد الدكتوراه الماستر والدكتوراه
0: بالضبط. والمايسترو حسب رأيك انت نجم نقوله بديت كعازف مطالب انك تبع قائد الأوركسترا اللي هي مرحلة مهمة جدا باش تنجم انت تقود من بعد أوركسترا كاملة.
2: صحيح.
0: فهذه التمشي هذه كيفاش تعاملت معاها من الأول؟ هل كنت من الأول أول لحظاتك كعازف كمان في أوركسترا كنت تغزر ثم كلمة بدرجة يقولك كنت أسرق في الصنعة؟
2: صحيح. هذك هو شوف راهي الموسيقى كما أنت قلت تسرق الصنعة، سواء باش تتعلم سواء باش تتعلم آلة ولا باش تتعلم تغني ولا باش تتعلم أي حاجة فيها علاقة بالموسيقى، يزمك تشوف شكون قدامك، تشوف شكون يعزف. مثلا أنا تأثرت ببرشا عازفين، مثلا برشا عازفين كي ندبر تسجيل ما نرتاح وما نتفرهد إلا ما نعزفه بالضبط كيف هو. مثلا عازفين كبار عندنا كيما بشير السالمي، نبيل زميت كذلك في تونس، برشا عازفين، عباس متسهل، هذوما كنت وانا صغير هكا نحل تلفزة نتفرج فيهم، معناتها بالنسبه لي انا عازفين خشام برشا. الكلام اللي قلته انت صحيح، لانه شوف هي شنو الفرق بين عازف وشيف دوركستر. العازف هو عنصر في فرقه مطالب باش يعزف حاجه معينه، وفما العازف اللي تلقاه عنده الفكرة متاع الشيف دوركستر، هو اللي تلقاه يعس على الفرقة الكل، يعس على البيركوشن وقت شو يدخل السولو، وقت شو يدخل تلقاه، وتلقاه حارس مثلا في حاجات في الشرطول موزيكا رايف فيها احساس ولكن فيها برشا حساب وفيها برشا ذكاء وفيها برشا فطنه. فهمت؟ يزمك ديما تكون حاضر.
0: فما نوع من الدوزاج لازمك تعرف شنو تعمل بالضبط في المومو هذاك، فما برشا كالكيول اذا صح التعبير معناها بالنسبه للموسيقى. نحكيو زاد لهنا انه هذه بالنسبة لقيادة الفرقة، أنك تحاول أن الصوت ما يخرجش على النوت، تحاول تسيطر أكثر. هذه في خوف الاختيار متاعك مثلا في العازفين، تقول أنا ما نختار كين السور، ما نيش مطالب لازمني نختار ناس ما نتعبش برشا فيني نخمل أنا نصلح غلطة صارت ولا في وسط حفل مثلا.
2: أنا العازفين نختارهم على نوعية الموسيقى اللي باش نعملها مثلا،
0: معناها مش بالضروره العازف الفلاني نخدم كان معه، هو مثلا عازف جودي بالبيركشن مثلا تقول نخدم كان هو، انت حسب الموسيقى حسب الفنان
2: حسب الريبرتوار اللي باش نخدمه. مثلا انا نحكي اكثر على الكمانجيت، خاطرني كمانجيتي كيف تبدا عندي خدمه اوركسترال موزعه، مثلا عندي حفله مثلا مع عمر خيرت، ولا عندي حفله مع كيما ربيع الزموري توا مثلا، اللي تلقى موسيقته موزعه، فما برومي فيولون دوزيام فيولون ترازيام، معناتها الخدمه مكتوبه في هارموني وحاجات هذيك، نمشي في توجه متاع عازفين معينين اللي ناس تقرأ ويكونوا حتى معدلين تعديل غربي مش التعديل الشرقي. لما تكون عندي حفلة مثلا لأم كلثوم، حفلة متاع مالوف، حفلة متاع سونوريتي أخرى، يلزمني حس آخر، يلزمني ناس يعزفوا العربي، يلزمني ناس عندهم هك الطابع الطربي، الطابع المقامي أكثر منه التكنيك. هذوكم اللي بشي شارجيولي، خطر الموسيقى هذيك تحب برشا الغناء مع المطرب والمصاحبة والتسلطين، ومش كيما تبدأ موسيقى فيها نفس غربي وفيها توزيع. دونك العازفين والتشكيلة متاع الفرقة إل ديبون من الريبرتوار اللي بش نعزف، وهذه مثلا حاجة الشيف دوركستر هو اللي حددها وهو اللي يعرفها بيانشو.
0: هذا مهم جدا. زاد نحكيه لهنا انه حكينا على الأوركستر مليح، على العازفين والكل، لكن الفنان هل تعتبر روحك انه فنان او فنانة كي يغلط هل تتسمى صلحت له او انقذته؟ نحكيه في عرض في اللايف،
2: شوف
0: في البرايف هذيك حاجة اخرى موضوع اخر، اما نحكيه في اللايف لما انت هل صرالك مرة انه
2: ديما تصير
0: انقذت فنان ما يسميه انت صلحت له ولا منعته؟
2: انا ما نقولش لا صلحت له ولا منعته، احنا فرد فلوك،
0: وهو
2: معايا وانا معاه، مع تاريت نجم زاد ساريف باش انا نغلط مثلا، ولا نعدي بارتي من غن نعملهاش ولا حاجة، هو يسوغ تخاب ويلقى حل. وكيف انا ديما عين على الفنان وديما العين الاخرى على الفرقة، تلقاني حاضر يغلطش يدخلش بعد الوقت يدخلش قبل الوقت، يلزمني انا ديما اكون حاضر. ما نحبش نقول منعته، لانه احنا قاعدين نعملوا في حاجة مع بعضنا ونبارتاج السين مع بعضنا. دونك فورسيمون اذا كان هو غلط انا باش نصلح له، اذا كان انا غلط زاد وتنجم تصير سبحان الله هو ينجم يصلح.
0: فما زاد لهنا في الاختيارات نتاع الفنانين احيانا، انت مثلا شنو تفضل كمحمد الاسود كقائد اوركسترا، تفضل الفنان الصارم اللي تبع بحذافيره كل شيء، ولا فما فنانين اللي يحبوا مساحة النجم يقولوا تسلطين والارتجال، انت شنو تفضل وإلا تتعامل مع الزوز عادي؟
2: انا نتعامل مع الزوز عادي احنا والموسيقى، خاطر ريت وانت قلت مثلا
0: نجم ساعات سمحني نبص عليك لهنا ساعات حتى الجمهور يتدخل في العرض يطلب يقول لك عاود لي كذا نحب نسمع الموسيقى الفلانية، ساعات الفنان ياخذ بخاطر الجمهور.
2: صحيح انا بدي ساعات نبدا على المسرح لما تكون موزيكا نغزر المطرب ونقول له هي تحب تتعاود الجملة وحدها ولا المقطع يحب يتعاود نعاودوه، تحس ما مشبعش اللي يسمع يحب يعاود يسمع
0: كما رفران مثلا ولا مقطع مع
2: صحيح، ولا تبدأ لومومون فوق متاع الغناية مثلا فهمت مثلا في غناية وقت يقولوا ورقة تاني وولك ريحنا ذيك يعملوا فيها ديزامبروفيزاسيون تتعاود وتتعاود تقال برشا
0: خطر الجمهور يحب
2: علاش خطر هذيك المومون فوق متاع الغناية وهو اللي هو كيف ما نقوله الروح متاع الغناية دونك يتعاود. وساعات تبدأ فما موزيكا مكتوبة يعني مكتوبة راهو يلزمها تبدأ غادي وتوفى غادي، إذا كان أنت باش تعمل امبروفيزاسيون ولا باش تخرج عن النص ولا باش ترتجل راهو راك عازفين عنده مزورات مكتوبين يلزم يقف في المزورة 100 يرجع في 110، إذا كان أنت باش واحد باش الحس كله شيء ترعز
0: تدخل بعض الأمور بين أحكي وزاد لهنا. محمد أسود نجم نقوله اسم عربي اليوم مش فقط تونسي، علاش خطر رينا عندك حضور عربي مهم برشا، نحكي على لبنان مصر الخليج، تلقى روحك بالقديه في الفضاء العربي؟
2: الحمد لله
0: معنى أنت مرتاح فيه بهذا المعنى معناه.
2: مرتاح على الأخر الحقيقة مرتاح على الأخر، علاش؟ على خاطر تخدم مع عباد اللي هما عندهم الصناعة الموسيقية وفاهمين شنو معناها يعني فاهمين، عنده حفلة ديركت مثلا لما تكون انت مع فنان عندك حفلة على طول باش يطلبك يقول لك شو تستحق، ها هو يعطيك يقول لك هذوما التصاور نتاعي لا فيش، هذه لي بروفيل نتاعي اللي باش تعمل لي بوبليكاسيون نتاعك، هذه امور هذه من بعد الموسيقى انا ها واش حافظ، ويقول لك انت تعرف الجمهور مثلا اذا كان الحفله في تونس
0: يبدا هو مثلا من مصر وانت متو في تونس
2: يقول لك انت تعرف الجمهور شنو هو اكثر حاجه يحبوا يسمعوها وياخذ رايك فهمت، ويعطي ويكون عاطي الثقه فيك بيان سور، ويكون هو حال عليك الكتاب اونت
0: بارونتيز فهمت فوالا عليه وعمل تليفونات وامور
2: وعارف هو مع شكون باش يخدم. دونك يقول لك اي حاجه انت تعرفها ويقول لك هاك تعرفني انا شنو واحد ونتعاون ونعملوا حاجه، تلقى روحك بالحق مع ناس بروفيسيونيل. انا مثلا مالوروزمون فما حفلات عملتهم هنا اللي مطرب يقول لك ادخل فيسبوك
0: عملت
2: ليه ادخل فيسبوك تيليشارجي تصويره مثلا باش تعمل بها فيش ولا حاجه مثلا جي الله غالب
0: هي ساعات الموت بروفيسيوناليزم في مستوى معين واللي مش مقبول
2: موش ذنبهم برا. وشوف كيما قلت وكيما ديما نقول ما عندناش الصناعه الموسيقيه في تونس، راهو في تونس عندنا كل ما يلزم باش نعملوا برشا موسيقى، والدليل هاك تشوف مجد الرومي البارح كانت مع عازفين توانسة، آدم كان مع عازفين توانسة، احنا التوانسة نسافروا بارتو في العالم نعملوا حفلات والعازفين التوانسة مشهود لهم بالكفاءة والتلحين والتوزيع والشعر وكل شيء، ولكن راو شوف راو خدمة الموسيقى الميكانيزم متاع راو كي تقول عندي حفلة راو مش معناتها عندي حفلة هايش باش نغني ونلبس روبة ونعمل حفلة، ليه راو حفلة راو تصور كامل. واحنا اليوم وانتي تعرف اللي الحفلة راهي ما عادش موسيقى برك، الحفله فما كوميونيكاسيون تحضر لها امورها، تحضر الماتير، تحضر باش تخدم شنو الحفله نتاعك، باش تغني، باش تقول،
0: حتى لي فيزويل اللي في الاكرون راك
2: بيان سور راهو كل شيء يتحضر تشوف فيه نعملوا فيه انت. احنا ذا
0: نمشي معك اكثر في الثنيه هذه، احنا ديما في تونس حتى في الاخبار نسمع يقول لك هجره الاطباء وهجره المهندسين، هجره الموسيقيين زاد ما يتحكيش عليها برشا، فما موسيقيين اختاروا انهم يخرجوا لبرا معناها ويستقروا لبرا،
2: فما نزيف كبير ياسر،
0: وانا
2: واحد من الناس معناتها اللي انا معناتها في وقت من الاوقات كنت مدير الفرقه الوطنيه للموسيقى وكنت في وضعيه جد مريحه والحمد لله، وحتى صدقني كي خذيت قرار اللي باش نغادر معناتها برشا من العائله ومن الاصحاب قالوا لي معناتها اذا كان انت تقول باش نخرج من تونس انت معناتها اللي كنت ماخذ معناتها نصيب الاسد في السوق الموسيقيه في تونس
0: وكنت حاضر بقوه
2: وتقول باش نخرج معناتها كاو تلقى روحك معناتها كي توصل استاد معين تقول معناتها يظهر لي اللي لازم يتعمل اللي عملته فهمت نحب نعمل تجربه اخرى.
0: انت الخروج كان على مضض معناها ما حبيتش كنت تتمنى انك تكمل لهنا تكون مستقر في تونس
2: فما منه الحقيقه اما تعبت معناتها من جهة أخرى تعبت خطر لقيت اللي باش تقعد في تونس يلزمك 10% موزيكا و 90% حاجات أخرى وسعبال وعصاب وبرشا حاجات
0: وعلاقات وقوت شخصية
2: وصدقني مجهود وفما حاجة فقت بيها كيف بعدت وليت نشوف من بعيد نلقى روحي راه فما حفلات انا مخططهم من الحرف الاولاني تصدقني كي نقول لك فما مطربين كي يخدموا معايا السبيتش

0: كيف شافت كيفاش في ساعة عملنا بروفة وبرن وغنايتها الكل تخدمه مثلا من الحاجات اللي نجموا يصيروا للشيف دوركاستر، يجي المطرب قبل بساعة يقول لك باش نغني الغناية ذيك، جيب النوتة ولا دبر راسك كيف كيف باش نصوروا كيف تقول ما ثلاثة ما ساعتين قالت لي باش نحب نغني الغناية الفلانية. دخلت بالوقت حليت الأورديناتور، عطيت للأولاد بوز بربع ساعة، حليت الأورديناتور تك نوتها من راسي خاطر أنا حافظها وطبعت و... في سوريا مازالت كي حكيتها لي فازا قالت لي معناتها أنا بالحركة هذيك اللي قالت لي عمرها لا صارت لي لما طلبت منك هيك الغناية وانت دخلت في لحظة وواقفة بحذية تشوف الأورديناتور وانا نكتب في الموسيقى، قالت لي شنو هذه من راس، قلت لي راني حافظها و... بالنسبة لي نحن ريت احنا في تونس كيما الموسيقى كيما الميدسين تلقاها طبيب ويزرق ويهز ويحلل ويعمل
1: كل شيء،
0: احنا هنا كيف كيف تلقاني انا شيف دوركستر يقول قايل حاط ساق على ساق ونستنى باش ناخذ الباكيت، وقلت لي نكتب الموسيقى ونختار البرنامج ونتدخل في كل شيء نحب نقف. انا بالنسبة لي انا سبيكتاكل راهو فيه برشا حاجات، نحكيه على حفلة ماي فاروق اللي نشحت
1: ماي فاروق
0: هنا نهارة الحفلة خرجت 6:45 على الصباح من كارتاج، علاش نحضر في الكريسي وهذاك يزم يقعد غادي وهذاك غادي والضو نحب هكا بش من بعد، خطر نحس أنا من داخل اللي رانا نجمو نعملو هكاك ونجمو نعملو أكثر من حاجات نشوفو فيهم البرة، ولكن اللي غالب احنا
1: تلك حدود الله.
0: ليه
1: انت حسب ما تحكي تو ناخذ من كلامك انه الموهبة موجودة، معناها عند برشا ناس موجودة للإمكانيات الصوتية والموسيقية موجودة، ولكن فما نجم يقولوا أنه عنا وسامحني في الكلمة كان لي عنا برشا تبلفيت في الخدمة.
0: أي أي أي
1: هذا أي هذا تحسه وانت كتتعامل مع مثلا هكا مع كيفاش؟
0: اي مثلا عملت تجارب، مثلا عملت تجارب موسيقية مشاريع موسيقية كبيرة، مطرب مثلا نعرفك اللي مثلا محبش يقوم يبرر يزمك ساعة بش تدى البرايف بعد 7 متاع العشية والجو ذاك، هذوكم زاد هذوكم يزم توسع بالك فيهم الحكايات هذوكم،
1: حتى الدنيا سخونة يقولك
0: اي صحيت وخاطر انا راني ما واحد يزمك توسع بالك، ولا مثلا نقوله خلينا نعملوا قاعدة نحضروا البرنامج وبعد ما نقلقكش تو انا نحضر الموسيقى، واحد يجيني مثلا في زوز برايف الاخرانين مثلا جيشت هكا عندكش ديرو معارك عندكش حاجة تحب تلاحظها عندكش خطاوي تحب هذيك نزربوها ولا نحلوها ولا عندكش حاجات هيك زوز برايف هذوكم ما يجيكش فيه، وديما ديما 90 دقيقة لعب
1: تحط في حراج يجيوك ديرو مارك اللي كنتي بديتها
0: بيانسور. أنا مرة بيانسور أنا مرة عندي ديريكت حفلة ديريكت والمطرب قالي ما نطلعش، قالي ما نطلعش، قالي أنا نطلع فيديت أنا نطلع الثاني ما نطلعش الأول مثلا، وانتي في الديريكت راه يجيك المخرج يقولك رانا على اللونتين توا راه في التلفزة راه فما ريدو توا شنو تعمل انتي مثلا، فهمت انا هذيك ما عادش نجمه الحقيقة ما عادش عندي ليها أعصاب بالحق مع طاقة التحمل متاعي نحطها في الموسيقى خير ولا
1: خير. بالضبط محمد الأسود فرحان برشا اللي كنت أذيف اليوم. قبل ما نختم جديد جاي عندك حفلة نحكي وبطبيعة باش تكون 1 سبتمبر
0: ان شاء الله،
1: ان شاء الله حفله باش تكون مع الفنانه مي فاروق على مسرح كارتاج.
0: مي فاروق ان شاء الله باش تكون
1: مزيانه معها
0: الحمد لله، باش تكون حفله استثنائيه فيها برشا ام كلثوم وفيها برشا من غنايتها هي زادة، وان شاء الله باش تكون سهريه رائعه
1: ان شاء الله يا ربي. بالطبيعه نتمنى لكل التوفيق، فرحانين برشا وفخورين بيك محمد الاسود بالطبيعه كما ديما. احنا مازلنا مكملين معاكم بالطبيعه هذه كورنيش، مازلنا بالضيوف، مازلنا بالريبريك، ومازلنا زادة بالموسيقى. اما قبل هذه الكل باش يجينا مراد زريدي المتالق بالطبيعه شيف دوركستر بتاع قسم الأخبار. نسلم عليه برشا باش يعطيكم آخر الأخبار في تونس والعالم. Dimanche 23 août.

رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزي تؤكد اليوم الخميس على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين، وذلك تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشددة على اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الاستشراف والتخطيط والجاهزية العملياتية والتدخل المبكر. وأشرفت رئيسة الحكومة بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين. وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أهمية تحديث البنية الأساسية والوقاية والصيانة الدورية المستمرة إلى جانب الرصد والإنذار المبكر وإجراء المعاينات الميدانية وإحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية مركزيا وجهويا ومحليا. وتم خلال المجلس الوزاري المضيق استعراض تقدم برامج التدخل الوقائي خاصة على مستوى جهر الأودية ومجاري المياه وتنظيف البلوعات وشبكات تصريف مياه الأمطار وتهيئة وصيانة منشآت الحماية المسدودية والسدود والبحيرات الجبلية ومحطات الضخ والمنشآت المائية إلى جانب الطرقات والمسالك ومعالجة الانزلاقات الأرضية. كما تشمل البرامج الاستباقية رفع فواضل البناء والفضلات بصفة مستمرة وتقليم الأشجار في إطار الحد من المخاطر التي قد تنجم عن التقلبات الجوية وموسم الأمطار. البريد التونسي يعلن أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد لسنة دراسية 2026-2027 عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية ولات أدينار وبطاقات الدفع الإلكتروني وتطبيق الرقمية ديديسات والرمز إتوال 181 دياز. وأفاد البريد التونسي في بلاغ له الخميس أن عملية التسجيل تتم عن بعد عبر الموقع viscolaire.education.tn باستعمال المحافظ الرقمية ولات أدينار التي يمكن الحصول عليها مجانا من مكاتب البريد. وأشار إلى المحفظة ولات أدينار تمثل وسيلة دفع مؤمنة وسهلة الاستعمال، مؤكدة أن عملية خلاص معالم التسجيل المدرسي لا تترتب عنها أي معاليم إضافية. عدد من الأكاديميين والباحثين والمثقفين بجندوبة يطالبون في عريضة وجهوها إلى وزارة الثقافة والوكالة الوطنية لإحياء التراث بتعهد الموقع الأثري باللاريجيا من معتمدين جندوبة الشمالية والتسريع بعمليات الترميم مع ضرورة تثبيت لوحات إرشادية واضحة دالة على مختلف معالم الموقع. كما طلب أصحاب العريضة بإقامة متحف يليق بقيمة هذه المدينة ويثمنوا تراثها النفيس والعمل على إدراج أهم معالمها ضمن قوائم التراث الثقافي العالمية. وختم أصحاب العريضة بالتأكيد على أن ما تم تضمينه بالعريضة من مطالب هو نتاج للزيارات الميدانية للمعلم، وما تمت ملاحظته اقتضت تقديم تشخيص دقيق لحالة الموقع واقتراح الحلول المناسبة. في أخبار العالم، الولايات المتحدة تصعد لهجتها تجاه إيران مؤكدة عزمها على تنفيذ سياسة عزل اقتصادي واسعة النطاق ضد طهران، في حين ندزت إيران بالإجراءات الأمريكية الجديدة ووصفتها بأنها إرهاب اقتصادي. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان مساء اليوم الخميس فرض حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، قالت أنها تشمل أفرادا على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سلاح خالد في كورنيش مع أجمل تحيات مرة تدريجي.

الان دريم عبد الحليم حافظ اسبانيا اللي بيكون تسمعوا فعلا مزيكا فيم مسيره كبيره مسيره طويله واحد من اللي بدوا حتى المزيكا في مصر. عبد الحليم اول ما بدا يغني ضربوه بالطماطم قال لي نعم معليش خاطر غنيته قصيره خاطر الغنية نتاعو كانت 7 دقائق بارابول أم كلثوم تغني ساعة معنا حفلاتها كانت راه تعمل حفلة في ساعة كم أغنية بركة ماكسيموم أغنيتين كانت تدلوا عليها لكن عبد الحليم كان عمل ثورة في الأغنية المصرية بالطبيعة. أكثر تفاصيل باش تكون مع الواثق بالله شاكير في بورتريه.

0: هذه كل ما نقول التوبة بصوت مجد الرومي، الغناية اللي تفكرنا بالعندليب، العندليب الأسمر بصوته الدافئ لحزين شوية لكن فيه برشا أمل، صوت تخلى القلوب من غير استئذان وخلى أجيال كاملة تحب وتشتاق وتتوجع معاه. العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، حكاية فنان بدأت من قرية الحلوات في مصر وين عاش طفولة قاسية بعد ما فقد والديه وهو مازال صغير.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
0: لكن الوجيعة ما كسرتوش، بالعكس يمكن هي اللي علمته كيفاش يغني الأحساس قبل الكلمات.

غنية في البداية الجمهور ما فهمهاش، بعدها بأشهر ولات بوابة العندليب نحو النجومية. ومن غادي بدأت الحكاية على قد الشو توبة أنا لك على طول موعود، جانا الهوى أي دمعة حزني لا، رسالة من تحت الماء قارئة الفنجان وسواح وغيرها من السكسيات.

أصوات الشعراء والملحنين الكبار من محمد الموجي وكمال الطويل لبليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب ونزار قباني، القات في عبد الحليم صوت مختلف، صوت قادر أنه يحول الكلمة إلى وجيعة واللحن إلى

0: السينما كان حاضر من أيامنا الحلوة إلى الوسادة الخيالية وأبي فوق الشجرة.
1: يا حبيبتي دول جوابات حبعتها لكم من اسكندرية.
2: كتبتهم قبل ما تسافر؟
1: آه طبعاً، بدل ما ضيع وقتي في اسكندرية أكتبهم هنا وأنا فاضي وبعدين أبعتها لكم من هناك.
0: حليم ما كانش فقط مطرب، كان صورة الجيل كامل بأحلامه وحبه وانكساراته.
3: حاجة غريبة.
0: لكن ورا الشهرة كان فما برشة معارك أخرى، خاصة مع المرض. البلهارسيا رفقته السنوات والسفر للعلاج ما وقفش، لكن حليم واصل يغني كأنه الفن كان بالنسبة ليه أقوى من الوجيعة. 30 مارس 1977، سكت صوت العندليب في لندن، لكن الحكاية نزلت متواصلة ما سكتتش، تعديت عقود وما زال عبد الحليم يغني. ويمكن هذا هو السر الحقيقي، العندليب ما ماتش، خطر الصوت اللي يخرج من القلب.

تريني يا صوتي خايب برشا بربر عبد الحليم لخير بون بربر نسكل مشكل عبد الحليم. السلام عليكم مستمعينا, ان شاء الله عملتوا جو بالموسيقى بالبورتريز. بدنا نحكيوا على واحد من اساطير الفن في مصر والعالم العربي, لكن تو باش نمشيوا لاسطوره اخرى وباش نقلبوا البلاد تو سامبلومون. ينعم كي تسمعوا هكا حاجه ياسر ممتازه باش نسمعوها تو سويت. اما ذا بتبيع نذكركم انه بعد شويه باش يكون عندنا موعد مع بتبيع ناجحه جمال اللي باش تكون موجوده معنا ضيفتنا, باش نحكي معها على برشا تفاصيل على المهرجانات على الصيف على برشا اخبار على البدايات. اما قبل باش نخليكم مع موسيقى ياسر مزيانه, نو ومن نو كراي, هذا بوب مارلي اسطوره الريغي, واحد من اقوى الفنانين ومن اكثر الفنانين اللي طلعت عليه اشاعات برشا ناس كانوا اشاعات صادمه باش تسمعوها توا. انا مش مفلك برشا يقولوا لي هو كان يخبي في المخدرات في شعره. تصوروا انتم معناه وين وصلت الناس تطلع في كذبات عليه. فما شكون حتى نسب له تصريح قال لك بوب مارلي قال مره امنيتي نرى جمهوري اللي هي حكي عمرها ما تقالت عمر ما قالها تقريبا بوب مارلي. اما ما يسالش احنا ما نستمتعوش بالاشاعات, نستمتع بالموسيقى. هذا بوب مارلي نو ومن نو كراي على موزيكا فيم. تحيه لكم اللي تسمعون فينا في الثنيه.

0: كاينكم في كلاهبكم سيسر ويحكم وحيدة وحيدة إن شاء الله طريق سليمة للجميع. نسلم عليكم فردا فردا وتحياتي لكم وبطبيعة كما العادة عودناكم في كورنيش ديما ضيوفنا اللي نكونوا فرحانين برشا اللي يكونوا حذينا باش نكتشفوها مليح مليح في جوانب يمكن ما تعرفوا هيش. ناجحة جمال مرحبا.
1: مرحبا بيك سلاح ومرحبا بكل الموجودين على موزايك اف ام وكل من يسمع فينا على موزايك اف ام وكل الفريق العامل معاك.
0: فرحانين برشا بيك. باش نحكيو على سيفك, نحكيو على الموسيقى, نحكيو على جديد هذا الكل بعد ما نسمعوا بتبيع اغنيتك هذه ناجحه جمال هالليله على موزايك اف ام. برشا جو برشا موسيقى تستهل فيكم هذه موزايك اف ام.

0: مستمعينا في كامل تراب الجمهورية وين ما تسمعوا فينا وين ما تختاروا الفريكونس موزايكا فهم نمشي لتاول الانترفيو
1: الانترفيو
0: ايش حاجة مال سو التونسي اختار طريقه بصعوبة اما اختار يبقى وفي لروحه من اول وقفة في مهرجان الاغنية التونسية وهي مازالت صغيرة الى الرشيدية والفرقة القومية ومتربي للتراث واللون الجنوبي من الركح الى مشروع اهل المغنى اكثر من 25 سنة وهي تغني تكون وتراهن على اغنية تقول حاجة وتخلي اثر اما ورا صوت لقوي فما انسان عاشت المرض الفقدان الخوف واصلة تغني وفما فنانة تقول يوم بصراحة الفنان التونسي مغيب تحكي على ابواب تسكرت يوجع على مهرجانات قالوا لها ما نجموش نبرمجوا والبارح خرجت بتدوينة أقوى تحدثت فيها عن خلاف قديم وعن إحساسها بأنه الماضي النقابي تحول إلى خصومة شخصية أثرت حسب روايتها على مسيرتها الفنية فرحان برشا اليوم ضيفتي ناجحة جمال مرحبا
2: مرحبا ومرحبا بكل من يسمع فينا لموزايك
0: فرحانين برشا بتبيع باستقبالك خلنا نبدأ هكا بسؤال بتاع العادة الصيف كيفاش كان لك
2: شوي شوي مشكل عادة الحقيقة الخدمة نقصت على السنة اللي فاتوا أنا اليوم الحقيقة تمنيت نجي فرحانة تمنيت نجي نحكي على نجاحاتي في نجاحاتي في المهرجانات تمنيت نجي نحكي على على ما قدمته الوزارة والوزيرة من إنجازات هذه الكل أنا بالحق تمنيت كما قلت لك نجي باش نقدم أغنية اللي أنا عندي زوز أغاني توا حاضرين باش نقدمهم لكن الحقيقة كي تعرضت للمظلمة هذية قلت سكت عم ناول اسنا قلت ما يلزمنيش نسكت يلزمني نتكلم على حقي
0: يعني تقول انت للسنة الثانية على التوالي تحس انك تعرضت للمظلمة
2: طبعا طبعا انا العام اللي فات نخدم على روحي كما اي فنان تونسي
0: تنتج
2: ونعمل في اغاني وحتى على مستوى العروض متاعي نغني في انتاجاتي الخاصة وما يطلبوا منا 50 ولا 60% تونسي أنا الكل تونسي نعمله
0: الكل معناها رصيدك الفني
2: وحتى في التقارير اللي تبعثها المهرجانات معناها جماهيريا ناجح فنيا ناجح والحمد لله ما راعني كان حسيت
0: فما تغييب
2: ممنهج فما استهداف لناجحة جمال مانيش فاهمة إلى حد الآن علاش ممكن كما هبطت البارح في التدوينة سنة 2016 كنت موجودة في المكتب التنفيذي مع مقدد السهيلي تحية كبيرة ليه قدمها له فنان الكبير
0: مقدد
2: السهيلي كانت معانا أمينة السرار في اللي هي توا وزير الثقافة
0: خطة
2: أمينة مال
0: أمينة المال في النقابة
2: صار بيناتها خلاف هي ومقدد طردها من النقابة من البيرو وبشهادة معناها الموجودين من المكتب التنفيذي نعرضها مجموعين طردها لي صار بيناتهم خلاف خرجت انا خذيت بلاصتها هذايا ماهوش ذنبي انا معنى انت توا كي شديت وزيره باش تجي تقصي ناجحة جمال مش معقول
0: اجا نرجعوا للحكايه نتاع 2016 وقت اللي انت قلت اللي مقدد سيلي كان هو في خلاف ما يعني ناش تو الخلاف هذاك اللي بين
2: صار خلاف في
0: هو من اطراف صار خلاف في الخدمه
2: في الخدمه
0: اي كي خرجت هي مقدد سيلي كلمك قال لك انت بشوي امينة المال
2: انتخبوني بالانتخاب
0: حتى الناس تسمعنا باش نجم تفهم دونك بالانتخاب تم الاختيار عليك انت صار اتصال معاها بعد ما تم انتخابك وقتها
2: من وقتها معها من وقتها ما حكيتش معاها جمله
0: لليوم
2: الى يومنا
0: 10 سنين
2: اي
0: شنو كانت علاقتكم قبل ما تصير الخلاف هذا بينه وبين مقداد
2: علاقتنا محدوده ما بين ما فماش صحبه بيناتنا محدوده
0: باهي كان دخلتوا لليوم 2026 تحس انه فما اقصاء صاير كان وانت قلت حاجه خاطر خلافات الماضي وصارت حاجه في الماضي وكم. ما صارتش حاجه تنجم تكون انت حسب اعتقادك تفسر يمكن اذا هذا حسب روايتك اذا انه فما حاجه صارت تقبل يمكن احنا ما نعرفوش بخلاف الخلاف هذا خاطر نورمالمون تتغش على مقدد خلافه معه
2: ما ثم حتى حاجه صارت انا العام اللي فات خدمت 8 عروض من الجهات اللي انا الجهات طالبيني انا فنانه مجتهده وهذايا معناها يعرفوه الناس كل نخدم وننتج ونمشي لاقصى الجنوب نمشي للحدود باش نغني ما راني عم ناول العام اللي فات في اواخر اوت يجيوني برشة تليفونات من الجهات يقولوا لي ناجحة راو نجيو باش نطلبوا العرض متاعك، يقولوا لنا راي ناجحة جمال غير مرغوب فيها، راي السيدة الوزيرة عاطية فيها نوت إنها ما تتبرمجش
0: كاريمون نوت
2: كاريمون. أي كاريمون معناه أنا نحب نقولها السيدة الوزيرة أنا راني مانيش إرهابية شدة كلاشينكوف، أنا فنانة تونسية نحمل الفن، نحمل السلام، نحمل المحبة، نمشي لآخر نقطة في تونس ونبدأ فرحانة باش نقدم فني وباش
0: للجمهوري
2: وناس باش تسمعني، ونمشي بأرخص الأثمان، معناها الكاشي متاعي ماهوش غالي، في حين عندها صاحباتها اللي مبرمجتهم ما عندهم حتى إنتاجات سواء انهم يغنيوا في اغاني مبتذله وياخذوا في كاشيات معناها مشطه. هذا هو انا نقولها سيده الوزيره. ماذا بيا سؤال، وانا شوف راني قدمت شكايه لسيد الرئيس في مارس، لو 16 مارس قدمت شكايه لسيد الرئيس لان هي ما حبش تسمعني.
0: حاولت
2: نتصل بها، حاولت نكلمها،
0: ما لقيتش حد من الوسط الفني نجم يكون واسطه خير بيناتكم باش تتقابل معها.
2: هو ما صار شيء
0: ادري سيد الوزير معناها قادر. شفناها قابلت بعض الفنانين،
2: انا ما حبيتش تقابلني.
0: بعض الفنانين صرحوا اليوم اتصلوا بها حتى بالهاتف ولا قابلوها وقعدوا معها.
2: انا ما حبيتش تقابلني،
0: ما لقيتش.
2: انا رافضه انها تقابلني، انا هزيت مطلب باش معناتها طالبه مقابلتها باش نفهم شنو اللي صاير في الكواليس، معناها علاش ناجحه تم اقصائها من العروض ومن المهرجانات وقت اللي هما طالبيني. صدقني نحس في روحي وليت تهمه، معناتها وقت اللي انا فنانه مشهودي بالكفاءه، متحصلة على الدبلوم موسيقى عربية، بنت الرشيدية، بنت الفرق القومية، كما حكيت نقدم في إنتاجي ما راعني، معناها نلقى روحي مستهدفة من قبل وزارة الثقافة.
0: أنت غنيت في المهرجان الثقافي حمام الشط في الدورة 15، في جريسة زادة غنيت في مهرجان سداري سمعي بالسمعة، غنيت في مهرجان البحر بيراويد، غنيت زادة في تظاهرة ليلي السمر بحي الطيران، غنيت زادة في المهدية، و لكن قلت أنت اسمي موجود لكن ليس كما أريد. كيف تريد اليوم ناجحة جمال أنه اسمها يكون موجود؟
2: نطلب كما يطلب أي فنان تونسي، حقه في العمل، حقه في الإنتاج، حقه عنده إنتاجاته يحب يخدم في بلاده. فنان التونسي رو من حقه أنه يخدم في بلاده، من حقه أنه معناها يعيش باش ينجم، معناها يخدم باش يعيش، مش قاعد معناها مجرد كونه صار بيني وبين السيدة الوزيرة. اللي نقول السيدة الوزيرة ما خطر أمين أسرار في حاجة والسيدة الوزيرة حاجة، فهمتني؟ يلزمني نفرق ما بيناتهم. وقت اللي نلقى روحي أنا مستهدفة جيني حالة إحباط، جيني حالة إحباط. كما قلت لك أنا قدمت شكاية للسيد الرئيس لأني الحقيقة كي هي ما سمعتنيش أنا قلت شكون عندي؟ احنا دولة القانون والمؤسسات، احنا انا انتخبت سيد الرئيس باش يرفع علينا المظالم، وقت اللي نلقى روحي في معناها في
0: مظلمة،
2: في مظلمة كبيرة.
0: لو يكون اليوم مثلا يقول لك انه فما ناس تتسائل توا حتى من اللي يسمعونا يقول اوكي نجم انت ما تلقاش روحك موجودة في مهرجانات والكل، هل لكن حتى الناس كي تكون عنده خلافات، نجم تكون عنده خلافات مع برشا ناس، ما تقولش في قرارة نفسك أحيانا ما تشكش، تقول بالك شي فما شكون قايل علي حاجة خايبة ولا وصل كلام يمكن خاطئ مثلا للسيدة الوزيرة، حتى ما تخممش هكيك.
2: لا خممت وانا هذيك علاش طلبت باش نقابلها وباش نسمع شنية الحكاية.
0: هذا نجم يكون في الاخر بالكل هو سوء فهم، يمكن حتى خاطرك حكيت لي انت المسألة انت مخيفة مع مقدد سيلي في 2016 والكل، نجم يكون فما شخص او اي انسان يمشي لمين اسرار في الوقت ذاك مثلا يقول هاسمع راهو ناجحة جمال لعبت لك اللعب مثلا.
2: شوف راهي وزيرة، هي
0: نحكي 2016
2: هي توا حاليا
0: هي وزيرة 2016.
2: هي وزيرة يلزمها
0: وزيرة الناس كل
2: وزيرة الناس كل
0: وزيرة الثقافة
2: يلزمها وزيرة الثقافة يلزمها تسمع، يلزمها تترفع على الأشياء هذية. أنا نشوف الإنسانة هذية كفنانة، نشوف حتى التقارير اللي تجي من المهرجانات معناها فنيا وجماهيريا وكل شيء، معناها مريقل ومرأة، وأنا نخدم راني فنانة نخدم ونخلص في أدائاتي للدولة، اللي هي قليل تو شكون يخلص في أداءاته للدولة. معناه أموري معناه القانونية مريقلة. وقت اللي هي جات السيدة الوزيرة هذه جات باش تقضي مصالحها، ديجا عندها برشا تجاوزات، تجاوزات في تبعث فرقتها باش تمثل تونس البرة اللي هي فيها أختها وفيها برشا جماعة أنا نعرفهم. قدمت ثم برشا من الفرقة متاحة متاع العزيفات نصبتهم في المعاهد الجهوية والعمومية للموسيقى. ثم ولدها اللي هو موزع فجأة أصبح موزع من عرش وقتاش الحقيقة ولا يوزع في عين المحبة برنامج هذاك كامل، البرنامج هذاك برنامج وأنا شاهد على عصر قدموا عز الدين الباجي وتخذيت الفكرة وقدمته هي وقد وابنها أصبح موزع. هذه كله تجاوزات، هذه كله معناها ما يزموش يصير.
1: اليوم اللي صاير معاك انت قلت او صرحته معنا انه قلت اللي هو تعتبره اقصاء وتعتبر انه التدخل في اختيارات بعض المهرجانات اللي تحب تبرمج ناجحة جمال. وبالك شيء احيانا نزيد نمشيو في جانب اخر، كاين الجمهور مثلا يقولك يتحاجج ينجم يقولك مدير مهرجان يقولك انا مثلا عندي اسامي معينة طلب الجمهور ينجم راه انا فقط نطرح في وجهة نظر سليح. اخرى
2: انا كي تجيني تليفونات من جهات ويجيني تليفونات من جمعيات يقولوا لي ناجحة جمال شنو عندك مع وزارة الثقافة، ما نلقى ما نجاوب، يقولوا لي رانا طلبناك
1: ولكن
2: قبيل بالرفض ولكن ترفض الطلب نتاعك او باش نقول على واحد برك من
1: قداش مهرجان سنة هكيك عبر عدد دعتيني يقول لي واحد ذا لي سميت لي
2: فما مهرجان في توزر مهرجان الحامة طلبني طلب العرض متاعي المندوبة متاع الثقافة قلت وهذه من نجموش نبرمجوها ناجحة جمال لأنها عليه كروار روش وما نزيدش نكمل أكثر باش ما نضرش برشا عبيد.
1: فما أكثر مهرجانات
2: ثم برشا جهات اتصلوا بيا وقالوا لي ناش حرك مستهدفة وراني محب صدقني راني ما نحبش التشكي، انا مرا نحب نخدم نحب النضال نحب نعمل انتاج نحب نظهر في صورة محليها اما تو الله غالب ما عاش نجم نسكت. وقت اللي واحد يتمس في خدمته في رزقه في بلاده في عقري داري الوزارة تقعد اما هي تمشي، الوزارة هيكل الوزارة كله يقعد اما هي تمشي. في الأخير قلها راو منصبك ما يدومش، تزيد عام تزيد عامين تزيد ثلاثة ما قالك إلا باش تمشي. أنا ما نبطل الغناء وصوتي هذايا ما عادش تلقاه كيف نموت يهز ربي متاعه وإلا أنا عايش وإلا أنا نبطل الفن بإرادتي.
1: على ذكر تبطيل معناه أنت توقت لي عامين ما تبديش قاعدة وحدك هكذا تجيك فكرة تقول سمحني في الكلمة ما عفت هالخدمة يزي
2: ياسور سيختو المدة هذه الكل صدقني وبرشا رام زملاء مستائين لكن مساكن يخافوا ما ينجموش يتكلموا لأنه باش يتضروا في خبزتهم. أما أنا ديما نقول رزق عند ربي، أنا الأربع ولا خمس عروض اللي خدمتهم السنة سبحان الله جاءوا هكا صدفة، وحتى اللي برمجني ولا خايف مسكين خايف من وزارة الثقافة اللي تبرمجني اللي أنا تبرمجت.
1: أنت حكيت على الإقصاء لكن أنت وين تشوف روحك مثلا في صيف السنة؟ شنو المسارح اللي ترى روحك تغني فيها اليوم معناها وتأدي فيها وتعمل فيها الشيء اللي تحب تعمل؟
2: شوف أنا قدمت عام 2016 عرض اسمه عرض عطش قدمنا لافون بريمير وقعدت نتفرج فيه وحدي، هذيك ماهيش مسؤوليتي أنا، مسؤولية الوزارة اللي هي دعمت عروض كمان هكا على المنوال هذا وما تقدموش. أنا نتمنى نخدم عروض كبيرة نتمنى لأني أنا ديما كما قلت لك في العادة نخدم إنتاجاتي نغني حتى كي تدخل على حتى على اليوتيوب تلقى ناجحة جمال تغني في اسمعي مغرور تغني غاب تغني يا وليدي معناتها إنتاجاتي.
1: يا ما نمشيو أكثر في التحديد تغيير ساعاتك الغيرة الفنية نحكيه كي تشوف مثلا كارتاج العروس وانتوين سوري للجانب بتشوف معناه برشا مهرجانات كبيرة نحكي بنزرت سوسة سفيقس نلقوزر الحمامات فما كالغيرة تحس انش حاجة جميل تقول مع تغزل هكا وقد فما ساعتك الحفلتك حتى كان بتمشي تشوفهم في الوطنية ولا تشوف حتى فيديوهات وبالتغطية بتاع الصحفيين تسلم على كل الصحفيين والزملاء تغيير
2: هو الحقيقة فما كل غيرة اللي تخليك انت تحب تقدم
1: غيرة فنية مش
2: غيرة فنية تقول خليني نعمل برشا انتاج, خليني نعمل برنامج متاع عمل متكامل نقدمه. بل بالعكس كنشوف زملائي يقدموا حاجة مزيانة والله نفرح على الاخر, نفرح برشا برشا, نقول حاجة باهية كي زملائي خدموا خدمة مزيانة وخرجوا في أبها حلة.
1: أما وين ترى روحك نجحة جميل اليوم؟ أعطيني مهرجان تحلم أنك تاخذ.
2: أنا نحلم أني نغني في المهرجانات تونس الكل.
1: تحلم تورنيسي في كامل دوسيه تقريبا كل الولايات
2: اي على لما ليه, بما اني انا ننتج ونقدم في الاعمال لشكون هذوما؟ ما انا بجزده باش نقدمهم للناس باش يسمعهم الجمهور من خلال حفلاتي الحيه. كما قلت لك انا راني نمشي برشا للجنوب, نمشي للذهيبه, نمشي للتطاوين, نمشي للبنقردين, نمشي لاقصى الجنوب ونمشي لاقصى الشمال حتى نغني. انا البلايص هذوك ما نحبهم ياسر لاني رافيهم روحي, كي الناس تجيني برشا ويحضروا لي برشا ناس, هذيك حاجه تخليني طايره نروح فرحانه.
1: برشا فنانين صرحوا قبل في عديد الحوارات مع عديد الزملاء يقولك ساعات يقولك نرفض اني يعني عديد المهرجانات في الصيف على خاطر فيها نوع من الجوجمه, فلوسها ماهيش برشا ونفضل اني عندي عروسات. معنى الجملة هذه يقول لك أنا في عرس نخلص في الوقت وأموري واضحة ونخلص بالباهي وفي الليلة نجم نعمل فرحين ولا ثلاثة, وساعات فما تلقى الجندا متاعو بكل عروسات وما يلقاش وقت المهرجانات خاطر يكلموهم مخروا الكل. علاش هالرغبة هذه من برشا فنانين رغم أنه ساعات الله غالب الظروف تكون صعيبة بعض المهرجانات؟ بالحق تحية لهم في عديد الولايات راوي فما نوع نقص تمويل كبير برشا والفنان ما يخذش الكاشي يمكن اللي يستحقه على مسيرته ولا على بشي قدمه غادي. أما علاش يقع ديما الرغبة أنك تمشي المهرجان أنت كفنانة؟
2: شوف
1: نسمع من عندك
2: الإجابة. هو راو الفنان أي فنان وكان يحب يغني في العروسات وفي المهرجانات. تبقى عنا إشكال في تونس, المهرجانات ديما تتبرمج في اخر جويلية وهذه خطأ كبير عنا سنين احنا نعانيو فيه من قبل وزيرة هذه. نقولوا يا ناس يا وزارة ماذا بينا العروض راي من مارس ومن فيفري تتبرمج باش الفنان يفهم روحه والاجندا متاعو يتفهم. تنجم تدخل عروسات, نجم تخدم مهرجانات, هذو مزوز فيهم جمهور وكل واحد وين يرى روحه. انا مثال نخدم شويه عروسات والاغلبيه نخدم مهرجانات.
1: لازم تقول لنا اليوم نجحة جميل على كشي غريب خديته انت نجح كشي لا انت معناها نقول نحن انت غادي تمشي تغني للجمهور, جمهور ما عنده حتى دخل, جمهور يستنى فيك هذاك قص تذكرته جايك بذم. نجم اليوم تصرح لنا بكشي خديته اعتبرته غريب مع ذلك وافقت في رغبه منك؟ مش معناها راهم ما عطاوكش قيمه ولا حاجه من هذاك الموجود للاسف.
2: انا السنه سبيسيالمون حبيت نعمل تحدي مع وزيره الثقافه, هي ما حبتش تبرمجني ومعناتها مستهدفتني كشخص في شخصي. فما عرض خدمته بريسك بلاش
1: بريسك بلاش هذه يقول
2: جست خلصت الفرق
1: الفرق
2: اكاو ومدير اعمالي يسمع فيا ويعرف اللي كلامي صحيح.
1: فقط انك تحب تكون موجوده في مارينا.
2: حب نكون موجوده.
1: المشكله
2: كما قلت لك سلاح انا راني نمشي حتى للذيبه الكاشي نتاعي راهو ماهوش غالي, مش غالي بالكل.
1: اربع ارقام اقل
2: اكثر شويه معناها
1: اكثر شويه من اربع ارقام
2: اي
1: ولا هذا يكفي باش تنتج وباش تعيش وباش
2: على غالب هاك تشوف.
1: انا
2: نغني انا نمشي ونخدم ونفرح العباد وكيما قلت لك في الاخير نلقى روحي مستهدفه. هذه بالحق وجعتني ومرضتني, انا بالحق نحب نقدم نوجه رساله للسيد الرئيس الى متى هذا الخور, الى متى الفن التونسي مستهدف.
1: ان شاء الله ما فهم حتى فنان يحس بانه مقصى من فنه من مهرجانات بلاده. لكن نحكيه اليوم يجي ناخذه أكثر في ثنية مهنة الفنان إيش حاجة من اليوم. ولات فما فكرة يقولوا أنه الفنان ما عادش معنى الفن وحده ما عادش ينجح الفنان. تبدلت مقاييس النجاح تو
2: بيسير
1: انت اسمك ناجحه نجم تحكينا عن النجاح بالكدا
2: ان شاء الله يا ربي.
1: شنو هو اللي بتنجح كفنان في تونس لازمك تكون ناجح؟
2: باش تكون ناجح,
1: ناجح
2: هو شوف
1: مطلوب كشيتك عالية تحضر في البرامج الكل الناس تنادي باسمك حاضر في 60 ركح في الصيف كيفاش تعمل ومسموع على طول العام؟
2: يلزمك تنتج برشا الانتاج وتمشي باللي معناها حتى ولو نقولوا انا كفنانه نغني في الجو الطربي ولا نغني في الجو البدوي، يلزمني زيادة نشوف الذائقه الفنيه وين وصلت للمستمع. وما تعرفش تنجم من 4-5 غنيات تنجح غنيه راه معناها ما تفهمهاش الحكايه. وتو احنا في عصر العولمه اللي هو الديجيتال، تو الشباب مراهن على الديجيتال اكثر.
1: اكزاكتومون ساعات تيك توك يحكم اسكو الغنيت
2: ينجم. يا اخي انت شو اسمه الشامي هكا مانيش
1: الشامي
2: وين تعرف وين نجح؟ في التيك توك في بدايته نجح حاجه باهيه هذيا. راه انا مانيش
1: جزيته الشامي ولا
2: والله انا الحقيقه يعجبني محليه محليه كفنان صوته حلو.
1: في تونس ولا ما جاتش فرصه؟
2: نشوفه هنا في
1: في التليفون
2: اما ما حقيقه ما حضرتلوش.
1: صار عليه جدل هو شويه،
2: صار جدل كبير
1: كانت المعجبات
2: هو راه شوف راه هذيك بروباغندا يعملوها توا ولات واضحه راهي الحكايه.
1: ما تقول انت هذاك اللي صاير انه الشامي يبداو يمشيوا له ينقزوا على الركح يمشيوا له يجريوا
2: هذاك
1: مخدوم هو سبونتاني.
2: لا لا مش سبونتاني، العباد راهي ما عادش تتعدى عليها، ما تظهر الحكايه بيحبوا
1: ليش سؤال ما دامك في الدومين معناها ما غير ما نسميه. فما تونسي يعمل فيها الحكايه هذه؟
2: لا التوانسه لا
1: يخدم يقول لك اسمع انا نجيب جماعه ينقزوا يطيشوا لي الورد
2: والدليل وين؟ واو عندنا برشا ناجحين، عندنا رؤوف ماهر ما شاء الله عليه.
1: انا مره صارت له التونسي في حنبال قناه حنبال، نذكر الفيديو التو في قناه صارت له نذكر تحيه للتونسي كان يسمع فينا
2: تحيه ليه. وي
1: دونك التوانسه ما يخدموش بالطريقه،
2: ما يخدموش بالطريقه هذيك. لا لا
1: وانت شنو رايك في هالطريقه؟ هل تراها مشروعه فقط لصناعة صورة النجم؟
2: والله مش مشروعة الحقيقة، في حالات مش مشروعة. وقت اللي يظهروا بنيات صغار وجيل متاع مستقبل بالطريقة هذيك الحقيقة ما تعجبنيش.
1: باش نسألك سؤال، في هي باش تكون لعبة، انت في كرهبة
2: اي
1: وفما باش تمشي المهرجان وباش تمشي العرس وباش تمشي لكلوب دو شان، انا هو نفسيا ارتاح لك تمشي
2: باش تمشي المهرجان
1: أي.
2: ولا كلوب دو شان
1: والا مثلا انت اليوم احنا خميس عندك أي. مهرجان غدوه عندك عرس بعد غدوه عندك كلوب دو شان الثلاثه باش تمشي لهم بالسياره انا هو الارتاح لك نفسيا وانت في الثنيه
2: نفسيا انا باش نمشي للكلوب دو شان الحقيقه. انا نهارت اللي نبدا ماشي للكلوب دو شان تاعي صدقني نبدا شيخه نبدا طايره عامله جو، احنا ولينا عائله. تمشي باش تفرح النساء، تمشي باش تخرج من المود اللي انت فيه وهما كيف المهرجان والعرس مسؤوليه كبيرة. مسؤولية كبيرة، تبدا متخوف ان شاء الله ينجح لي المهرجان
1: هذاك كلوب دو شان من بعد شي جي
2: كلوب دو شان من بعد مهرجان من بعد عرس.
1: العرس الاخر خاطر مش انت تختار الجمهور؟
2: اي ما هاني انا عطيتك
1: معناها كلوب دو شان
2: كلوب دو شان مهرجان عرس.
1: الكلوب دو شان انتشر في تونس انتشار كبير وشفنا انه برشا ناس فما حتى للرجال ولا موجودين حتى تو قاعدين نشوفوا فيهم، لكن نوعا ما برشا جدل وبرشا حكام مسبقه ولات مربوطه بالكلوب دو شون. يقول لك ما نعرفش انا يقولوا برشا كلام معناها فما وصم وانت في كلوب دو شون كيفاش كانت
2: التجربه؟
1: انت النساء اللي معاك في الكلوب دو شون وانت وصلت حتى عملت ميكست معناها كان وقتها، اما النساء يجيو يحكيو يقول لك راه قالوا علينا وكذا، هل يتقلقوا هل يمس منهم ولا ما يهمهمش؟
2: شوف النساء اللي يجيوني تحيه ليهم الكل الساعه وتحيه لكل امراه تخرج وتمشي الكلوب دو شون، لانه الكلوب دو شون توا راهو سيتين ثيرابي، راهو المراه تجي في مود تروح في مود اخر. انا معايا الاستاذه، معايا الطبيبه، معايا المحاميه، معايا حتى اللي في الدار وامورها مريقله معناها.
1: بعض الاطباء النفسيين ينصحوا معناها لي باسيون تاعهم يقولوا مثلا امشي للمسرح ولا كذا، فما اللي جاتك قالت لك راهو انا الطبيب النفسي نتاعي هو اللي نصحني باش نجي لل
2: بيان سور اي عندي برشا نساء جاو بعثهم الطبيب باش يخرجوا من المود اللي هما فيه. تنجم تكون امراه رجلها مازال كيتوفى، بدا عندها ديبريسيون تخرج من اللي هي فيه، تبدا امراه هذوما من الحالات اللي نعرفهم انا، نساء اولادهم خرجوا لبرا وقعدوا وحدهم، يحبوا يعملوا معناها علاقات انسانيه اخرى لانه
1: صحاب جدد
2: ناس اخرين يملوا لهم حياتهم. ومحليه الكلوب دي شون حاجه باهيه راه هو معناه اللي نشوف فيه
1: وصلت قال عليه سامحني ما دمناش حاجه مال معناها يقول لك المطلقات يهزوا فلوس النفقة يحطهم في كلوب دو شان. توجعك الكلمة هذه، مش حكاية فري وهو بريجوجي، معها مش حاجة، مش حاجة صحيحة أكيد معناها خاطر، أما توجعك الكلمة، ما تحس إنه فيها نوعا ما.
2: أنا من الأول من الأول كنت تقلقني كي نقرأ الكومنتير، أما بعد سيئة تلقحنا الكل، معناها ما
1: ديجا تضحكوا
2: ليه نضحكوا بيهم احنا. أنا نشوف اللي إنسان يكون وراء إكران ويكتب بالجملة هذيك هو ديجا مريض نفسانيا مسكين، وما ينجمش هي ولا هو يقدر إنه معناها باش يمشي لكلوب دي شان ولا تمشي لكلوب دي شان، ماهيش متاحة للناس الكل.
1: نحكي شوية على الفن. اليوم عندك أهل المغنى، مشروع بدأ تقريبا صدفة، أنا ولا عائلة ثانية بالنسبة لي كنتي. شنو لقيت فيه أكثر معناها بطبيعة ما لقيتوش على الركح والمسرح؟
2: لقيت كما قلت، لقيت عائلة ثانية عندي، لقيت ناس يحبوني بصدق، لقيت ناس أعطيتهم الحب وأعطوني الحب، هذيك أهم حاجة.
1: حكينا من الأول على المهرجانات وعلى البرمج، لو نعطيه كل يوم مسؤولية مهرجان كبير، كيفاش تعمل برمجة وش كنت برمج؟
2: نبرمج الفنان التونسي، هذه مش شعبوية راه
1: كله تونسي.
2: نبرمج الفنان التونسي لأنه أحق.
1: عندك أسماء في مخك؟
2: برشا ما شاء الله ناجحين.
1: هو حتى كنسيت لو نعرف ماهيش حاجة
2: برشا.
1: ما برشا هم
2: برشا برشا، عندك رؤوف ماهر، عندك وليد الصالحي، عندك برشا أسماء، نوردو زاد محليه يعجبني، برشا أسماء حلوة تستحق أنها تتبرمج. وحتى في القدم زاد، أنا مانيش ضد كونه فنان معناه كبر في العمر أنه يتقسى ننقسيوه، مدام عنده صوت، مدام صوته موجود وينجم يغني لما ليه، معناتها بالعكس مش لما ليه، الأحق هو الأحق بكونه. شوف ديما نقول أنا الذهب كيف كل ما يزيد عام ما يصددش، معناتها يزيد في الفالور متاعه، هكيك الفنان معناها مدام عنده صوت. هي زهيرة سالم الله يرحمها حتى لين توفيت، ما شاء الله صوتها يزعزع، صوتها قوي بالقدي.
1: انت حكيت على الصوت والذهب، نسمع حاجة جميل من صوتك انت ناجحة جميل.
2: نسمع اغنية من اغنية تقول اسمع يا مغرور لتغرك الايام والايام تدور ويقعد كان كلام. شيعتهم صبوا

0: يعطيك الصحة عليك حاجة جميلة من غير ما نقول شكون تهديها الأغنية ظاهرة معناها
1: ظاهرة
0: من غير ما نخبر طبعا الحوار كامل شكون يعرف أرجع أسمع من الأول حوارك مسامم أرجع أسمع من الأول تعرف شكون تهديها الأغنية فرحان برشا اللي يكون ضيفتي اليوم
1: ليش حاجة جميلة
0: وديما بالتوفيق وإن شاء الله ديما بالجديد وديما بالإنتاجات وإن شاء الله ديما تكون حاضرة
1: إن
0: شاء الله ديما مع جمهورك
1: إن شاء الله تترفع علينا هالمظالم إن شاء الله بلادنا بخير
0: آمين
1: إن شاء الله الفن بخير إن شاء الله المرة الجاية نجيكم فرحانة
0: آمين
1: نجيكم عندي إنتاج حلو ياسر عندي غناية أنا والكحلاوي إن شاء الله قريب باش تخرج وعندي غناية كيف كيف نغنيها أنا مع تزوج أغاني غناية سينجل وغناية ديو
0: مرحبا بيك
1: نزيك
0: بتبيع دارك ودار كل الفنانين التوينسة
1: أكيد
0: سلام عليك برشا كان داني بتبيع حواراتنا اليوم بالنسبة لناجحة جمال زادة قبيلة نجمو ترجعوا لليوتيوب شو تلقاو زادة الحوار كامل متاع محمد الأسود لكن توا تسمعوا شوية موسيقى هذه من عند القيصر بو هو بالأغاني معناها اللي أنا الحقيقة كليبات يعجبوني بالأخص الكليب يعملوا وقت اسمه لطفي بنطقة في حنا بعض بارودي على أغنية ذي برشا يتفكروه الزمنيين وقت حنا بعض في حومتنا أما إذا كذا من السهر اللي غني يقول كل ما تكبر تحلى تحية للناس الكل اللي كل ما

لصديقة في الاستوديو بغداد كاظم الساهر. تحية لكم مستمعينا وكل حبايب كاظم الساهر، وما كنتم موجودين هكا نكونوا خلطنا هذه نهاية كورنيش. بالنسبة اليوم إن شاء الله ملتقانا غدا مع ضيوف جدد، باش تكون حلقة خاصة برشا غدا. استنونا 7-9 زدت ما نعرفش فيها ما تونا، أنا متأكد تكون خاصة نفدلك. نعرف لا بتبيع، مش تكون بتبيع حاجة مزيانة برشا غدا. باش يكونوا معنا كليلي القفصي زاد عبد الكريم البنزرتي، زوج ضيوف باش يكونوا ممتازين برشا إن شاء الله. كالعادة كما استنسناكم تدخلوا على يوتيوب تلقاو بتبيع كل الحوارات بتاعنا، تدخلوا على السيت تلقاو كل شيء زاد غديك، تصور فيديوهات وارتيكلوات بتبيع. هذه الغنية كنا نهديوها لسارة وليندا انت اللي طارق دونك، هذه الغنية بتاع كاظم الساهر. طبعا هذيك الغنية أخرى بعد طارق، أما غنية أخرى بتاع شارلز نافور نسمحها لك بتبيع. أما احنا كالعادة كما نقول مرة احنا نسلموا على كيب الكل، نسلموا على خالد كتاد اللي كان معنا في الإخراج، نسلموا على طارق العجمي اللي كان معنا في الديجيتال، نسلموا على يسري زاد في الكيب ديجيتال، نسلموا برشا على الوثق بالله ضياء ليندا سارة. تحية تانيكم وين ما كنتوا موجودين، كانكم في كرهبكم الطريق سلامة وحيدة ليسونس موجود سي بون، غير ما نزربوا ما غير برشا صف. سيزرعكم ان شاء الله بعد شوية باش يكون عندكم موعد الربح. برشا ربح اليوم باش يكون مع ميريك العوني في هابي وراي هابي انا برشا افتر ورك وهابي شيء كبير في موزيك عام سنوسي في السنة. تحية ليكم مستمعينا، انا مبقالي كان اقول لكم ليلتكم زينة. بعد لحظات مولا دريدي باش يكون موجود معكم في الاخبار وبتبيع الاذاعة هذه الاغنية هذه طبعا ان شاء الله زنبورها.

0: بمثابة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تسكيرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودا برود.
1: راديو موزايك إف إم تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايك إف إم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد اليوم الخميس توفر

0: الفرص والإمكانيات للارتقاء بحجم الاستثمارات الهندية في تونس. وشدد خلال لقائه بوفد انضم عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من الهند ينشطون في قطاعات متنوعة ويزورون تونس بمناسبة انعقاد منتدى الأعمال التونسي الهندي على استعداد الوزارة وهياكلها المعنية لتوفير الإحاطة والمرافقة اللازمتين بما يساعد على تجسيم الاستثمارات والمشاريع خدمة للمصلحة المشتركة، وذلك حسب بلاغ للوزارة. من جانبها رئيس منظمة كونكت حسين برجب يؤكد اليوم الخميس أن تونس تستهدف رفع حجم المبادلات التجارية مع الهند من نحو 521 مليون دولار حاليا إلى مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال برجب في تصريح لموزايك على هامش انعقاد منتدى الأعمال التونسي الهندي بتونس أن المنتدى يندرج في إطار تنويع الشراكات التجارية والاستثمارية والانفتاح على أسواق جديدة مع المحافظة على شراكات تقليدية مع الاتحاد الأوروبي والدول الشقيقة والصديقة.
1: في إطار تنويع الشراكات التونسية في الاستثمارية والتجارية نظمنا كمنظمة كونكت مع زملائنا المنظمة الأولى الأعراف في الهند منظمة CII المختصة في الصناعة، نظمنا المنتدى الهندي التونسي اليوم، وكانت فرصة للرجوع على العلاقات التونسية الهندية في إطار التجاري الاستثماري إلى غير ذلك. صحيح يجبنا أكد ونكرس شراكاتنا الكلاسيكية مع الاتحاد الأوروبي والدول الشقيقة والصديقة، لكن كذلك نذهب إلى أسواق جديدة، أسواق كبيرة. الهند أكثر من 1,400,000 نسمة، الهند علاقاتنا بها قرابة 521 مليون دولار، والهدف نتاعنا نوصل 1 مليار دولار. هذا هو الهدف في الخمسة سنوات القادمة، باش نخدموا عليه انطلاقا من اليوم، انطلاقا من هذا المنتدى، لكن انطلاقا كذلك من منتدى الأعمال الثنائي التونسي الهندي اللي باش نمضيوه اللي تمضي عليه كونكت اليوم، باش يولي عندنا منتدى متواصل مرة في 6 شهور نقابلوا يا في تونس يا في الهند. نوعية الجالية الهندية الموجودة، نوعية العلاقات الثنائية اللي شبكت في المنتدى هذية، ونوعية الحضور التونسي كذلك. هذا هو الهدف من هذا الهدف. هي أكثر القطاعات طبعا متماشية مع حاجيتنا، القطاعات الفلاحية، الميكنة نتاع الفلاحة، الري الذكي، تحلية المياه، هذا من الجانب الفلاحي. من جانب الصناعات الفارماسيوتيك، معنا صناعات صيدلانية، جانب الصناعات الميكانيكية.
0: دراسة أعدتها بورصة تونس حول ديناميكية الإدراجات بالبورصة على الصعيدين العالمي والوطني تظهر أن السوق المالية التونسية تتوفر حاليا على ظروف مواتية لإعادة تنشيط عمليات الإدراج في ظل تحسن عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية رغم التباطؤ المسجل خلال السنوات الأخيرة. وبينت الدراسة أن بورصة تونس سجلت خلال فترة ممتدة بين 2000 و 2025 41 عملية إدراج مقابل 16 عملية خروج من البورصة، أي برصيد صافي قدره 25 شركة إضافية مدرجة، فيما بلغ معدل عدد الشركات التي غادرت البورصة مقابل كل شركة دخلت إليها 2.6 شركة. وفيما يتعلق بدور البورصة في تمويل المؤسسات، أوضحت الدراسة أن عمليات ضخ الأموال تمثل الخيار الأول لنحو 49% من الشركات التي يتم إدراجها، في حين اختارت 20% من الشركات إجراء مختلطا يجمع بين إصدار أسهم جديدة والتفويت في أسهم قديمة. كما أن قرابة عملية إدراج من أصل 2 تهدف أساسا إلى تمويل نمو الشركة وتوسعها. وسجلت عمليات الإدراج خلال الفترة 2008-2025 تعبئة إجمالية بلغت نحو 1451 مليون دينار، استثرت أكبر عمليات الإدراج منها بحوالي 927 مليون دينار، أي ما يقارب 64% من إجمالي الأموال المعبأة. لجنة الحوار الليبية المصغرة 4+4 توقع اليوم الخميس بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي بشأن إجراء الانتخابات والتوحيد السلطة التنفيذية، وذلك خلال اجتماعه السابع الذي استضافته تونس برعاية البعثة المتحدة للدعم في ليبيا. وقالت البعثة الأممية في بيان أن أعضاء اللجنة التي تضم 4 ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية و4 ممثلين عن قوات الشرق الليبي اختتموا مناقشاتهم المتعلقة إنجاز الخطوتين الأوليين في منخرطة الطريقة التي تيسيرها الأمم المتحدة، ووقعوا بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع مالك العوني وعادل بن عطية في هابي أور مع أجمل تحيات مولات الدريجي.

Non-stop music. Happy hour. Happy hour. الاثنين الجمعة من 9:30 الليل. مالك العوني. موزاي كفام.

تسعة سبعة دقائق على موزيك فم. عسلامة، مرحبا، شكرا لكم على اختيار ذاتنا. موعد جديد من هابي اور من توا حتى للنص الليل. سلام عليكم وين ما كنتوا، في الدار، في الكيوسك، تستنيو في الليسانس. كما قال بكري زميلنا، قال علاش ما تربحش بدون ليسانس، والله كان خلطنا رانا ربحنا، مش ربحوا بدون ليسانس. وسعوا بالكم شوية ان شاء الله في الساعات القليلة القادمة طول الكيوسك كل يرجعوا ان شاء الله يزودوا الناس بالوقود. ان توكا منسوكم احنا مدة ثلاثة سوايع كاملين من توا حتى للنص الليل كما العادة، المواعيد القارة نتاعنا نستانسوا بهم، سهرياتكم، خرجاتكم، لي بروبوزيسيون نتاعكم كان تحبوا تفرجوا فيها افلام، سيريات، وثائقيات، كيف كيف بلاي ليست خارق العاده في اخر ساعتنا الاخرى. بالنسبه لليوم في جينيراسيون باش نرجعوا بكم الى عالم الريغي والتوب فايف بالنسبه للريغي على مر التاريخ. بيان سور سي شوا بيرسونيل، ان توكا ناس عندها اذواق معينه في الموزيكا. ساعتنا الثانيه يكون فيها الربح والكاش. الوغ لمية الاثنين ثلاثمية اما 700 دينار كاملين من هدا موزايك فام. الربح ليلة 700 دينار كاش من هدا موزايك فام. 23513000 على واتساب، 23513000 على واتساب. نفسلكم فيسا فيسا قانون اللعبة. زوز متسابقين يشاركوا معنا، يبعثوا دي فيديو على واتساب موزايك فام 23513000 فيديو تقول فيها عسام اسمك ولقبك ونحب نشارك في اللعبة متاع 700 دينار بالنسبة ليلة. خمسة أسئلة ثقافة عامة في 30 ثانية تحاول تجاوب عليهم، أول خطأ يخرجك من اللعبة ويخلي المتسابق الثاني يكون عنده شانس باش يربح ال 500 دينار هو نفسه زاد المتسابق الثاني. إذا كان يجاوب سؤال بركة غالب يخرج من اللعبة واللعبة تكون غدوة على 800 دينار. شكون النجم يربح الليلة 700 دينار؟ 23513000 23513000. نصيحة واحدة، ركزوا شوية في الإجابات، سيرتو إنه ما قيش الإجابة تقول باس، ما تقعدش تخمم ولا تجاوب إجابات غلطة. كيما البارح تعرفنا على عاصمة الجزائر اللي هي قسنطينة وعاصمة كندا اللي هي موريتانيا. هذوما الأجوبة اللي كانوا تاع المتسابقين البارح، علاش خاطر دخلوا بعضهم شوية. دونك حاولوا تركزوا 23513000 على واتساب موزايك اف ام. 700 دينار للربح. سلام عدنان، أهلا وسهلا، مرحبا. وي أنا برشا كاش نستحق برشا إفيات معنا. تعرف من الخراج الرقمي شاكر في ستاندار موزايك اف ام. هابي اور تبدا توا. هابي اور

كاربيت إسبريسو على موزايك اف ام وصلنا حتى الى 9:24 دقيقة وقيد السهرية. جو الليلة. ألو نبداو بالبلتازار ونتلقاو الليلة جي بوي. نمشي وزاد كيف كيف الفيرما في سكرة ونتلقاو نيو مان اي لوف من أمريكا مع ألدي كوتشيلو مقراني وكوكو. نمشيو للكلوزري ونتلقاو الليلة ماما ميا. في حبيبي داونتاون السنتر فيل في حبيب بورقيبة تلقاو جاز فانك. في المولو في قمر كديرة تلقاو دالي فاكر مع باسلي مع بوازيز. نمشي والأينا تونيس وتلقاو مهرجانات. في جولين 1.0 تلقاو ليلى رنا زروق. في الفولامور تلقاو بيانو بيانو مع عزة نديم وإيريني. بيانسور في السهرية تلقاو معاهم بيانسور دي جي دريدي في نفس السهرية متاع الفولامور. في الموت الليلة تلقاو بسام زكري مع لديفا روبي. بالنسبة للفلو تلقاو اليوم قلبح مع صبري مصباح وبنجامي مبعثهم في نفس السهرية. تلقاو زاد نسرين جابر مع ماتي كوبانا مدينة تونيزيا. دونك كلهم مبعثهم في نفس السهرية بالنسبة اليوم وبون غوتو بالنسبة لصبري مصباح لتونس. بالنسبة للبيهايف ليلة تلقاو ألف ليلة وليلة. في لدين في المرسى تلقاو فانكي تاون راسم مع دالي ديفا. في الفيلا ديدون تلقاو ليلة غسان عزيز. في البرج بالنسبة لجمارت ومارسا نجم ساميو ونقاو كريم الغرياني. نمشي للحمامات الليلة في تلقاو في لوبيغا أش. في The Famous تلقاو دي جي بانجالا. نمشي للكاليبس ونتلقاو ليلة سهرية حفالية. في الكوزيبار الحمامات تلقاو كليشي. في دبلو في حمامات تلقاو يوستاز. وفي البوبوز دا حمامات تلقاو جاوا وبعام دي جي باو. في سوسة ليلة في تري هاوس تلقاو أليانزا لايف باند. في الجولف تلقاو مجموعة كبيرة من دي جي تلقاو حريقة توماس طيب. نحكي وزادة على كونسيبت اسمه نوستالجيا مع بون انتوندور هكا اسم الدي جي او بلوتو الكونسيبت نبتاع ليلة كيما قلنا حريقة مع توماس طيب. في صالون ليلة تلقاو زادة ديو اخر لكن نحكيو على الموسيقى التونسية الراب وكيف كيف زادة البوب مع جان جون وسانفارا. في ذا فيس ليلة تلقاو فان داي هذا بالنسبة لسهرية الليلة.

قاعدين يجونا تساؤلات في علاقة بالليسانس، اسكو موجود في تونس الكبرى ولا ما، واذا كان مناطق اخرى ما سيو ما ثماش التزود بالمحروقات او الليسانس. نحكيو على السامبلون بالاساس، فبربي نجمو تبعثونا على 23 513 على واتساب، تقولونا كان ثم دي كيوسك لقيتو فيهم ايسانس ولا على الاقل خلي العباد تمشي تصب ايسانس قبل ما يتيحو بان ولا حاجة. دونك 23 513، اذا كان عندكم اي انفورماسيون على الكيوسك موجود فلا منطقة ينجمو يمشيو يصبوا العباد على خلنا على الأقل نعطوهم باش نجموا يعبيو ليسونس في كرهبهم. سينو 700 دينار كاش من هذا موزايك فهم، نجم تقعد بلا ما غير ليسونس، غدا نجم تصب بلا. إذا كان تربح معنا 700 دينار كاش من هذا موزايك فهم في غود لاشونس مع 10 نص متاع الليل 23 زادة 513,000. تشاركوا معنا زوز من الناس اليوم وتشاركوا علي خمسة أسئلة جمعا نجاوبوا عليهم ثقافة عامة سهلين في 30 ثانية كاو، نجم نربحوكم بيان سور ال 700 دينار كاش من أداء زي كفام. ولا نسألوا ميساجاتكم في علاقة بالأكشواليتي، نحكي وحلى الليسانس إذا كان أي كيوسك موجود قولونا بربي، على الأقل خلنا نعطيوا انفورماسيون الناس ما فينا في كرهبها وين ينجموا يصبوا ليسانس. أما ليسانس ما يحبش النار، هذاك علاش شمس اختار نقول فاير فاير على موزايك كفام. 9:30 مازلنا معكم حتى نص الليل، تسمعوا بعد شوية برونو مارس وبرشا موزيك سنة فيكم بالنسبة اليوم في هابي ار حتى نص الليل.

باد باني موناك وعلى موزايك فام العشر غير بوم تالي. شكرا لكم على الاستماع. طريق السلامة للجميع. سيسولاكم واحدة واحدة. حياة كبيرة تاكسيستية اليوم اللي برشا خدموا اليوم بحكم اللي سمع ناس كرهبة ما تمشيش. وسعوا بالهم برشا تاكسيستية اليوم. سلموا عليهم برشا. على ذكر الليسونس قاعدين يبعثون على واتساب موزايك فام 23 513 ألف. نوردين مثلا يقول لنا فما ليسونس في المنزه والمنيله توا حاليا. ثم شكون يقول كيما مثلا مسيو صلاح الدين ولا يسلم علي برشا قال في حدائق المنزه اثنين فما المازوت والليسونس قالوا له راهو يجي ساعه اخرى من توا فوالا. ثم شكون يقول نزاد في باردو ديسپونيبل موجود ليسونس حاليا مش سامي لي كيوسك بطبيعه الحال, لكن محمد يقول راهو موجود ليسونس حاليا في باردو في حي النصر. ولا جانا ميساج اخر توا قالونا في حي النصر موجود من عند سيد يظلي ولا سيد سيد ولا سيد ناش الاسم بالضبط بين سلم عليها برشا يقولنا في النصر موجود حي النصر سنين بالتحديد. دونك فوالا ميرسي بوكو على ميساجاتكم على التفاعل نتاعكم على الميساجات اللي قد توصل توا على سعيد ولا كما قالنا هو توا اونطون خيال سلم عليك برشا سعيد. سعيد قالنا موجود في حي النصر اثنين ليسونس. بون يظلي زدنا روبريك صغيره اليوم بوان ايسونس جوست للناس اللي تحب تلوج على الكيوسك اللي وصل لهم ليسونس اليوم بما انه التزاود بدا منذ ساعات قليله بالنسبه لليوم بعد الغاء الاضراب اللي صار. سيسر بكم وسعوا بالكم شويه شويه زاد نجموا توسعوا بالكم دوكيومونتير تفرجوا فيه الليله. لهنا نحكيو على دوكيومونتير اسمه فري فول ريكونينغ فور بوينغ وقت اللي تصبح السلامة تاع الطيران تحت المجهر. يمكن أنه تتحول واحدة من أشهر شركات صناعة الطائرات في العالم اللي هي رمز الهندسة والابتكار إلى شركة تواجه اتهامات اختيرة تتعلق بالسلامة. سلاذية اللي يطرح الوثائق جديد اسمه Free Fall Reckoning for Boeing اللي هبط على نتفليكس البارح 19 أوت 2026. هو من إخراج المخرجة الأمريكية روري كينيدي. الفيلم اللي يجي تكملة للوثائقي اللي اسمه Downfall The Case Against Boeing اللي خرج عام 2022, لكن المرة هذه يرجع إلى القضية من زاوية جديدة خاصة بعد وفاة واحد من أبرز المبلغين على المخالفات وسط بوينغ واللي هو جون بارنيت واللي خدم الأكثر من 30 سنة في وسط الشركة وكان تحدث وقتها على مشاكل تتعلق بالجودة والسلامة. الوثائقي يرجع لفتح ملفات طائرات سورتو ماكس 737 وزوج حوادث المأساوية اللي صارت في أندونيسيا وفي أثيوبيا واللي أسفرت عن مقتل 346 شخص. لكن الموضوع متوقفش جزء على الحوادث في حد ذاتها. يحاول يفهم الدوكيومونتير شنو قاعد يصير في وسط الشركة. هل سمى ضغوط مالية تخفيض في التكاليف الاستعانة بمصادر خارجية أهم ثقافة السلامة والهندسة اللي اشتهرت بها بوينغ وهذايا في مقالة هبط على صحيفة The Guardian. لهنا نحكيه على الأحداث اللي ممكن الفيلم متوقفش عليها الوثائقي لشركة ألاسكا إيرلاينز في جانفي 2024 وقت اللي انفصل جزء من جسم الطائرة في وسط الرحلة. بون الحادث هذا ما سفرش عن وفيات ولكن عاود طرح أسئلة مرة أخرى حول المراقبة متاع الجودة والتصنيع وسط شركة بوينغ. لكن قلب الوثائقي في حد ذاته يبقى قصة جون بارنيت اللي كنا نحكينا عليه واللي كان بلغ أكثر من مرة واللي أصبح واحد من الأصوات المنتقدة لطريقة العمل داخل شركة بوينغ. وفاته كانت عام 2024 وهنا نحكيه وقتاش توفى وقت أثناء إجراءات قانونية كانت تواجهها بوينغ في حد ذاته واللي خلت القصة متاعه محور أساسي في الفيلم الوثائقي هذايا. بعض الشهادات نتاع الموظفين المبالغين زادة وهنا المخرجة روري كينيدي اللي رسمت شنو قاعد يصير في وسط الشركة هذايا والمشاكل الضخمة اللي قاعدة تصير واللي تهدد في حياة الناس. فيلم فري فول موش فيلم وثائقي على طياراتك, هو يجمع بين علاقة ما بين المال السلامة المسؤولية. وهنا يطلع سؤال بسيط ولكن خطير في نفس الوقت وقت اللي تكون حياة مئات الأشخاص مرتبطة بمنتوج واحد, إلى أي حد يمكن أن تأثر الحسابات التجارية على القرارات المتعلقة بالسلامة؟ لهنا نحكيه على دوكيومونتير هبط البارح على نتفليكس. نعود لكم الاسم بتاع الدوكيومونتير هذايا فري فول أو سقوط حر ريكونينج فور بوينغ موجود حاليا على نتفليكس.

السلام عليكم برشا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على واتساب موزاي كيف ام 23 500 و13000. ابتهال السلام عليك برشا وتقول راه فما ايسونس في حي النور ابن سينا. فوالا موجود ليسونس قاعد يرجع بشويه بشويه. سيسر وياكم وصوا بالكم يا جماعه واحده واحده. اونتر تان مش خليكم تستنوا قدام الكيوسك سي فري, اما مش بالفارغ على خاطر توت في اسمه بنت الحي من عند سفير لوسيف على موزاي كيف ام. وصلكم حتى موعد الاخبار وسبور اكسبريس مثلا معكم في هابي اور حتى النصف الليل. ما تنساوش عندكم 700 دينار كاش من أداء موزايك FM, نفس نمر واتساب شاركوا عليه ونأخذوا بعد شوية تليفوناتكم.

0: الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاست بوغا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبوغ من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفر فورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الاولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار
1: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تشرف الخميس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين. وتتلخص أهم خطط العمل والبرامج الاستباقية في إطار الوقاية من الفيضانات فيما يلي: إنجاز 29 مشروعا لحماية عدد من المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات بكلفة جملية تناهز 396 مليون دينار على أن يتم استكمالها خلال سنة 2026. كما تم إلى موفى شهر جويليا من السنة الجارية جهر وتنظيف 2250 كيلومترا من القنوات ومجاري الأودية والمجاري الفرعية، إلى جانب جهر وتنظيف نحو 62 هكتارا من أحواض تجميع المياه. وتتواصل الأشغال لاستكمال البرنامج السنوي الذي يشمل حوالي 3800 كيلومتر من القنوات والمجاري وقرابة 70 هكتارا من الأحواض بمختلف ولايات الجمهورية. وفيما يتعلق بالأودية تم جهر وتنظيف 131 كيلومترا من مجموع 363 كيلومترا مبرمجة، مع مواصلة التدخلات على المسافة المتبقية التي تشمل 18 ولاية. كما تم إنجاز صيانة 83 بحيرة جبلية، فيما تتواصل الأشغال لتعهد ب116 بحيرة أخرى. وبخصوص شبكات ومجاري مياه الأمطار، تم إلى موفي شهر جويلية من السنة الجارية جهر 476 كيلومترا، مع مواصلة الأشغال لاستكمال جهر 562 كيلومترا إضافية. تحت شعار مقصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة، افتتحت اليوم الخميس بمقر ولاية القيروان أشغال الدورة 54 للندوة المولدية، وذلك بحضور وزير شؤون دينية أحمد البوهالي ومفتي

0: رئيسي الجمهورية التونسية هشام المحمود ووالجها وعدد من الإطارات المركزية والجهوية. ويناقش مختصون وأساتذة من جامعة زيتونة على مدى يومين موضوع مكانة النفس البشرية وسبل حفظها وصون كرامتها في المنظور الإسلامي من خلال مقاربات شرعية ومقاصدية وحضارية وقانونية، فضلا عن بحث علاقة النفس البشرية بالتحديات المجتمعية والإنسانية الراهنة. وأكد مفتي الجمهورية التونسية هشام المحمود خلال الجلسة الافتتاحية أن حفظ النفس يعد من المقاصد المحورية الكبرى للشريعة الإسلامية، لما له من أهمية في ضمان السلامة الذهنية والعقلية والجسدية للإنسان، وجعله عنصرا فاعلا وإيجابيا في بناء المجتمع والوطن على أسس التسامح والأخوة. الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يدعم الجهة الصحية بقبلي بدفعة من المعدات شبه الطبية والتجهيزات المكتبية، وذلك في إطار دعم المؤسسات العمومية الصحية. ووضح أحمد المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بقبلي في تصريح موزايك أن التجهيزات الطبية وشبه الطبية تتمثل في السراح وحشية صحية وكراسي متحركة، إلى جانب أجهزة مساعدة على الحركة، وذلك بهدف تعزيز خدمات الرعاية وتكفل المرضى بالمستشفى الجهوي بقبلي. في أخبار العالم، كوريا الجنوبية تقول اليوم الخميس إنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في وقت لاحق هذا العام. وأفادت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية بأن الجار الشمالي أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى من منطقة بيونغ يانغ. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا الجمعة 21 أوتا، تقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالشمال والوسط الغربي مع ظهور خلايا رعدية مصحوب بأمطار، البحر قليل الاضطراب متموج والحرارة في ارتفاع طفيف. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الرياضيه. البدايه بالنادي الافريقي اللي عمل اليوم نشره صحفيه قدم من خلالها منوال الاقتصادي للاربع سنوات القادمه والاهداف اللي ينتظرها القطب المالي الخاص بالنادي الافريقي والهيئه المديره للنادي الافريقي. هدفه توفير موارد قاره والترفيع في قيمتها ليولي يمثل نسبه كبيره برشا من الميزانيه نتاع النادي الافريقي، بلوغ موارد قيمتها 30 مليون دينار، يعني 30 مليار بالمليمات نتاع تونس من هوني ل 2030. مقابل توا نادي الافريقي حقق في العام الاخراني موارد قيمتها 6.3 متأتية كلها من المغازة متاع الفريق. دونك الفريق يحب يوصل العام 2030 وقتها يولي داخل 2030 مليار. منين يجيو هذوما؟ من ثلاثة طرق حسب المنوال الاقتصادي اللي تم تقديمه اليوم. الاولاني هو المغازة والبيع عبر الانترنت، الثاني هو تطبيقة الفريقي اب اللي فيها برشا ما يتحكي، لكن الحقيقة المجال متاع سبورت اكسبرس مش نحكيو شنو فيها بالضبط. والنقطة الثالثة، المواد الاستهلاكية تحت العلامة جمعية اللي ديجا بدات تتبيع، باش يوليو ثم من 3 الى 9 تقريبا علامات تجارية تحت المارك اللي اسمها جمعية، فيهم شيبس باغ اكزومبل، فيهم كيما توا ياغورت قاعد يتباع، فيهم برشا حاجات تدخل فلوس النادي الافريقي. البوتيك مداخيلها في الخمسة سنوات الأخيرة، يعني ملي النادي الافريقي استرجع 100% يعني البوتيك بتاعه، وليت المداخيل وصلت ل 21.7 مليون دينار، 21 مليار و700 ألف دينار في خمسة سنوات، من بينهم 6.3 العام الاخرين 6 مليارات 300. المحب نتاع نادي افريقي يدخل البوتيك بيشري او موين يصرف ما بين 87 و 114 دينار هكا الموين، وثم تقريبا 55 الف عملية بيع تمت او 54 الف عملية بيع تمت في السنوات هذية في العام الاخراني او الموين هذية تقريبا. باغ سيزون. المراول الجدد اللي تم تقديمهم وتشوفوا فيهم على صفحتنا سبور باي موزايكا فام للناس اللي تتابع فينا توا على سبور باي موزايكا فام. الهدف نتاع المستشفى الجديد ليكيب مونتي جديد يتم الامضاء العقد معاه. الهدف نتاعو كان يوصل يبيع في العام ما بين 35 و 40 الف مريول في الموسم. حاجه اخرى تخص البوتيك، باش يتم توسيعه البوتيك شويه 350 متر مربع بعد ما كانت 150 متر مربع، باش يتم فتح بوتيك في العوينه واحده اخرى في اريانا. حسب التقرير زاد باش يتم فتح ثلاثه مغازات في الجهات داخل الجمهوريه، وزاد ثم مشاريع مرتبطه بالافريقي اب كيما الافريقي بريفيليج اللي تسمح لمحبين نادي الافريقي يعملوا انا بونمو انويل تقريبا 200 دينار لابونمو هذايا، ويوليو يمشيو 1200 مغازة يشريو بالريدوكسيون، مش كان مغازات يعني ولا حاجات اخرين، 1200 براند باش يمضيو امضاو عقد مع النادي الافريقي تحت البرودوي هذا اللي اسمه الافريقي بريفيليج. كيف كيف حكينا على الشيبس، ثم الفيو دي زاد باش يولي ثم على الابليكاسيون تاع الافريقي اب، وثم ستريمينغ اللي باش يوليو يعديو مباريات الشبان الكل على الابليكاسيون هذه بطبيعه، ثم زاد دي برومو باش يتحطوا على الابليكاسيون هذه وغيره. زاد على الابليكاسيون هذه باش تعدى مباريات رابطة الابطال من الدور الاول والثاني، ونبداوهم بمباراه جوليبا المالي. هذا مهدي ميلاد يعطي اكثر تفاصيل.
6: نادي افريقي كانت تعاني في شح من الموارد الماليه، وتعرف راهو ساعات الفقر يدزك باش تكون تخلق فرص اكثر باش تدخل الفلوس من النادي. بدينا بالمشاريع اللي ريتوهم هذوما، وان شاء الله ثم مواد استهلاكيه باش تتعرض في القريب العاجل، يعني 3 شهور اخرين 4 شهور اخرين قاعدين نخدموا عليهم، وهذا كل باش يقعد للنادي كموارد جديده اضافيه باش نحاولوا نطلعوا في نسبة المواد القارة للنادي بالمواد الاستهلاكية، بلاتفورم ديجيتال اللي باش نعديو فيها المقابل، باش تبدا تجربة بمقابلات الدور الأول والدور الثاني اللي باش تعديو على البلاتفورم.
5: أخذوا مع نادي الإفريقي اللي نجح في تأهيل كل المنتدبين الجدد باش يكونوا حاضرين في أولى مباريات الفريق ضد نجم متلاوي نهاية الأسبوع هذايا بما فيهم سيمبارا وان كانك باستثناء لاعب واحد هو مامادو دياتا. الترجي هذه للتونسي نشر بيان على صفحته الرسمية قال كونه يعلم الأحباء الأوفياء كونه قام بمراسلة الجهات المختصة قصد تأخير مباراة موعد انطلاق مباراة الترجي ضد النجم الرياضي السياحي مبرمجة نهار الأحد من 4:30 متاع العشية إلى 6 متاع العشية. بسبب هو نعرفوه كل عام المناخية صعيبة برشا حقيقة، درجة حرارة مرتفعة جدا باش تكون في الويكاند، إن شاء الله ربي يسترنا الناس الكل بالطبيعة وردوبان على وعينا. دونك باش توصل درجات الحرارة بترتفع بشكل كبير توصل حتى 40 درجة، والترجي التونسي مازال ينتظر في رد الرابطة لأنه الرابطة صعيب تاخذ قرار وحدة لأنه مرتبط برشا أطراف أخرى. النجم الذي الساحلي اللي هو استعاد بدوره الكلاسيكو نجح في تأهيل عثمان دياخاتي وفيليب لانكوتان اللي مازال كي أمضى الأسبوع هذا في انتظار طبعا تأهيل ديارة وبقية اللاعبين. النادي الرياضي الصفاقسي واصل مفاوضاته مع 3 لاعبين لانتداب واحد منهم على الاقل، نحكيو على جاكمبي متوسط الميدان، دي دين دونغ اللي كانت عنده تجربه واحد من افضل اللاعبين اللي مروا على النادي الرياضي الصفاقسي، ولؤي ترايا اللي مش واضحه برشا الامور لانه الوحده الاماراتي يحب 300000 دولار او 350000 دولار مع اعاره مع الزاميه الشراء، والنادي الرياضي الصفاقسي يحب افضليه الشراء يعني اوبسيون دشا ينجم يكتيفي الاوبسيون هذيا بعد عام ولا لا. دونك مازال ما فماش اتفاق رسمي بين زوز أطراف. النادي الرياضي بحمام تعاقد رسميا مع معز بن شفيه اللي فسخ عقده مع مستقبل سليمان وانتقل إلى فريق النادي الرياضي بحمام لمف. الاتحاد الرياضي المنستير باش يلعب ماتش الأول نتاعو ضد الأمل الرياضي بحمام سوسة دون منتدبيه الجدد كيف وكيف الأولمبي البيجي، والسبب هو عقوبة المنع من الانتداب. تعيينات الجولة الأولى الحكام، دونك مباراة نبداو مباراة نهار السبت مش مباراة نهار الأحد، دونك نهار السبت الملعب التونسي يواجه النادي الرياضي الصفاقسي، بديس بن صالح باش يكون في هو حكم المباراة، وأزمير ساغروكوفيتش هو حكم الفار السلوفيني. في بوعلي الحوار الأمل الرياضي بحمام سوسة يواجه الاتحاد الرياضي المنستير بتبيع ماتشات كل 4:30 على شيء، حسام بن ساسي الحكم الرئيسي، والكسندر ماتروفيتش من سلوفينيا هو زاد حكم الفار. وعلى الأقل عنا التأكيد اللي في مباراة هذه الأطراف الزوز ما طلبوش حكم أجنبي، وعنا حتى تقريبا شبه تأكيد كانوا مباراة الأخرين ما تمش مطالبة بحكم أجنبي. في طيب المهيري بسياق استقدم الرياضي بسقيط الدير يلعب ضد شيبر الرياضي بالعمران، اول مباراة لسقيط الدير في الرابطة المحترفة الاولى، مباراة بتكون تاريخية. حسني النيلي الحكم وحمزة جعيد حكم فار في بنقردان. سيف الفيني الورتاني باش يدير مباراة الاتحاد الرياضي بنقردان والنادي الرياضي بحمل انف، خالد قويدر في الفار. بالنسبة لمباراة نهار الاحد 4:30 تاع العشية، الكلاسيكو الترجي الرياضي التونسي ضد النجم الرياضي الساحلي، مبدئيا 4:30 في انتظار القرار النهائي. هيثم الطرابلسي باش يتصرف في الماتش هذا، وساجروكوفيتش السلوفيني باش يكون في الفار. في 15 اكتوبر النادي الرياضي بالزرت يلعب مستقبل ضد مستقبل مرسى، منتصر بالعربي الحكم امير العيادي في الفار. في المتلوي نجم المتلوي يجي النادي الافريقي، امير لوسي باش يكون حكم ساحة، والكسندر ماتروفيتش هو السلوفيني باش يكون في الفار. واخر مباراة في مصطفى الدوري بميدون جربة، ترجي جرجيس يواجه الاولمبي البيجي، امين الفقير باش يظفر الماتش هذايا، وهيثم جيرات باش يكون حكم فار. نشاهد كل اخبارنا هذه تقع على موقعنا موزيكا في امبوينيت، نخليكم تتابعوا مع ميدك وكامل الفريق في هابي اور.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك.

ماستر كي جي جيروزاليم على موزايك فام نصوحة العشرة وواحد وعشرين دقيقة. هذه ساعتنا الثانية من هابي اور. شوية خلي الموعد يكون مع الربح والكاش في غود لا شانس. 700 دينار كاش من هذا موزايك فام. 700 دينار كاش محترمين نهار 20 في الشهر. دونك واتساب موزايك فام 23 513 ألف. بعد تقريبا درجين ونص من توا ناخذوا زوج متسابقين يلعبوا معنا الليلة في غود لا شانس. سينون الموعد يكون كما العادة مع سامبل كومسومبل.

93 من ألبوم The Predator من عند الرابر الأمريكي والممثل. أيضا نحكيه على Ice Cube, التتر اسمه It Was A Good Day. التتر ذي اللي لقى معنا نجاح كبير سخطونه وجنراسيون هذيك كان جنراسيون كيسحب بالنسبة للراب في أمريكا. لكن Ice Cube والفريق متاع الانتاج متاعه قادوا يلوجوا على الانسبيراسيون منين مش نجيبوا السامبلينج أو منين انسبيريو التتر ذي ما عنش كون ناخده. يرجع العام 1977 من عند معنا مجموعة اللي هي خلينا نقولوا كانت في وقتها ضربة الالبوم اسمه Go For Your Guns التي تردين من عند The Isley Brothers.

Footsteps in the Dark, خرج عام 1977 من عند مجموعة The Isley Brothers من ألبوم Go for Your Guns. دونك Ice Cube انسبيرا لتيتر هذايا من تيتر اللي خرج عام 1977. لكن احنا مش نحكيه اليوم على Ice Cube. Ice Cube برمي الممثلين اللي عجبوني برشا, سورتو كي مثل خاتو ميت بسام الجملة في حتى فيلم من أفلامه. It was a good day, good day بالنسبة لكم انتم, سورتو في الليل رجع ليسونس بارتو, نجم نقولوا في تونس الكل. دونك سيس بيحكم طريق السلام للجميع. هابي اور معاكم حتى نصير

0: شاركها شرف حليلة غود لا شانس. غود لا شانس ليمات هذية بيان سور الربح مش يكون في معناها سوفار متاع أسئلة متاع ثقافة عامة وتحاولوا تجيبوا عليهم في 30 ثانية كهو. نهارينا زوما مربح حتى حد معنا من زوز متسابقين دي كل يوم يشاركوا معنا. اليوم معنا زوز متسابقين جدد. خلينا نبدأ مع سيد أحمد عسلامة. مرحبا.
1: مرحبا أخويا. مرحبا.
0: شحالك سيد أحمد؟
1: الحمد لله عايشك وتحية ليكم وتحية مزيك وكل عامين في مزيك.
0: فهمتوا فهمنا ناس كل انت من سفاقس دونك انا هكا قربت شوية للهجة. مرحبا بيك. مرحبا بسفاقس الكل. مرحبا مرحبا مرحبا بيك. مرحبا سيدي بوزيد وسفاقس زادة 49 سنة تكلم فينا في سفاقس تخدم موظف في الشركة هكا ولا
1: صحيح
0: اول مرة تشارك معنا؟
1: والله
0: أول مرة تشارك معنا. أول مرة تشارك معنا.
1: وإن شاء الله ربي يخليكم وربي يحييكم.
0: مرحبا بيك أنتو كا العبرة بالمشاركة كما يقولوا وإن شاء الله إن شاء الله حد سعيد ليك. أون باراليل نلقاو معاك سي الياس يكلم فينا من تونس. عسلامة. مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
0: شنو أحوالك سي الياس؟ صحة لاباس؟
2: الحمد لله. طبعا
0: انت الحمد لله لاباس. تكلم فينا من تونس موظف زاد في بانكا. مرحبا. دونك
2: انا
0: فسركم قانون اللعبه زوج متسابقين. ساعه سلام على بعضكم احمد والياس.
2: اهلا
0: اخويا. الو عرفتوا على بعضكم؟ ان شاء الله مربوحه. ان شاء الله مربوحه. ان شاء الله مربوحه لزوج. الو فسركم قانون اللعبه. 700 دينار كاش مش باش تكون الاسئله صعيبه مش باش تكون الأسئلة سهلة برشا زادة في كل الأحوال. اللعبة هو مش في الإجابات وإنما في التايمينج بتاع الإجابات. تحاول أنك تزرب أكثر في الإجابة لأنه عندك 30 ثانية فقط. مثماش احتمالات الإجابة تكون عندك أنت ديريكتومون. هذاك علاش الأسئلة مش بتكون صعيبة برشا ومش بتكون سهلة لأنها كمان 700 دينار للربح. دونك الخمسة أسئلة باش يلعب متسابق الأولاني. المتسابق الأول إذا كان يجاوب على الخمسة أسئلة صحاح يربح أوتوماتيكمون. المتسابق الثاني ما يشاركش. إذا كان المتسابق الأول يغلط في إجابة واحدة من الخمسة أسئلة يخرج أوتوماتيكيا. واضحين مفهوم قانون اللعبة؟
2: واضح.
0: نصيحة لكم انتوما زوز انه اذا كان ما لقيتوش اجابة ما تحاولوش انه تعصروا هكا المخ وتلوجوا على اجابة المهم مش نلقاو. اعمل باس وبعد نعاود نرجع للسؤال هو بيته.
2: واضح.
0: اوكي به نسألكم هوني احمد والياس شكون يحب يبدا الاول شكون يحب يبدا الثاني؟
1: عادي والله عادي
2: مفيش
0: كيفاش. الياس يبدا الاولاني.
2: مثال
0: الياس يبدا الاولاني. يا سي الياس حاضر خويا.
2: اي
0: 30 ثانيه بالحساب رانا ما نفدكوش مع الوقت.
2: واضح.
0: ركز مليح ركز في الاجابات قبل ما تجاوب. ساعات نجم تجاوب على الأسئلة فيسع فيسع وسؤال يجي صعيب تربح بيه شوية وقت. أوكي
2: داكور دوين.
0: حاضر
2: حاضر.
0: نبدأ. شنية ثاني أكبر جزيرة في تونس؟
2: طرقنا.
0: ما هو الكوكب الملقب بالكوكب الأحمر؟
2: المريخ.
0: قديش كل قديش تقام بطولة أمم أوروبا لكرة القدم؟
2: كل 4 سنين.
0: قديش عدد الحروف في اللغة العربية؟
2: باس.
0: شنو هو العضو المسؤول على ضخ الدم في جسم الإنسان؟
2: القلب.
0: قديش عدد الحروف في اللغة العربية؟ 4 ثواني.
2: 28.
0: سيد المخرج قال لي في بالك أنت جاوبت الإجابة وقت اللي وفاه 30 سكوند
2: دونك معناها أنا غلط.
0: أنت جاوبت 5 أجوبة صحاح ولكن السؤال اللي خلاني بعد الوقت بالضبط.
2: مالوريزمون.
0: سا برافو الياس برافو على على الاجابات الكل فرانشمون بس ما الخساره خاطر غزرت وفاو قلت لك 4 ثواني انت جاوبت وقت اللي جات لالارم دونك احنا فتنا 30 سكوند لانه لالارم في 31 ثانيه
2: بماش فار
0: فما فار كي ترجع على باج موزايكا فما على فيسبوك موجود.
2: اوكي
0: موجود. يعطيك الصحه الياس ميرسي انفينيمون بالحق على المشاركه نتاعك. شكرا شكرا ليك ان شاء الله المره الجايه. خساره خساره بالحق خساره معناها السكوند الاخرانيه معناها ضربت الالارم هو جاوب على على الاسئله الكل. سيد احمد عندك الزهر يا سيد احمد.
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: عندك الزهر. ما تعملش كيما الياس في اخر دقيقه تخلي روحك اخر سكوندا
1: ان شاء الله.
0: اوكي
1: ان شاء الله اخويا ان شاء الله.
0: حاضر اخويا.
1: حاضر ان شاء الله.
0: نبداو.
1: نتوكلوا لربي.
0: 3-2-1 أونيفا. شنية العملة المستعملة في السعودية؟
1: الريال.
0: ما هو أكبر محيط في العالم؟
1: محيط الهادي.
0: سمي واحد من أبطال فيلم تيتانيك.
1: ليوناردو دي كابريو.
0: شو اسم الأوتوروت اللي يربط تونس حامات وسوسة؟
1: تونس حامات وسوسة.
0: شو اسمه؟ قديش من لاعب يلعبوا في فريق كرة اليد؟
1: خمسة. ستة.
0: لخمسة لستة. سبعة.
1: سبعة.
0: سبعة ستة. معاهم جارديا. سبعة. اسم الأوتوروت اللي يربط ما بين تونس حمامات وسوسة هو أوتوروت طريق سيارة ألف واحد. فولا. باقي إجاباتك صحاح. العملة المستعملة في السعودية الريال. أكبر محيط في العالم هو المحيط الهادي. وواحد من أبطال فيلم تيتانيك هو ليوناردو دي كابريو. يعطيك صحة سيدي أحمد مالوغوزمون ما ربحتش معنا اليوم. شكرا ليك إن شاء الله مرة أخرى. وأنتوكا ميرسي بوكو على المشاركة وتحية كبيرة ليك لكل المستمعين في صفاقس وأيضا في تونس. نحيي برشا سيلياس خسارة مالوغوزمون ما ربحش اليوم. الياس في آخر سكوندا وحتى زوز مخرجين قالوا لي مالك راهو ضربت الألارم صاي لأنه الألارم راهي في 31 ثانية يعني فتنا ال 30 ثانية. اللعبة غدوة بتكون على 800 دينار كاش من أداء موزايك اف ام. 800 دينار كاش من أداء موزايك اف ام. 23 500 و13 ألف على واتساب موزايك اف ام. ولا شاركوا معنا غدوة في غود لا شانس. 800 دينار كاش نهار 21 في الشهر. محترمين جدا. سينو اللعبة بتكون نهار 30 إذا كان ربحتوش غدوة على 900 دينار كاش. غدوة 800 دينار كاش من برشا كهو واحد 800 دينار من أداء موزايك اف ام. طبعا 10 و37 دقيقة.

هوت سيلكشن باي تقريبا احمد اختار انه يسافر بنا الى عالم فنان صوته خارق العاده من مواليد اكتوبر 1951 مولود في انجلترا تو عمره 74 سنه اختار الروك البوب نيو ويف البوست فانك سكاريجي جاز وود سوفت روك كلهم دي جون غنيهم الفنان هذايا كمان زيدا يعزف على الجيتار يعزف على الكلافي يضرب على الباس زيدا وغيره ويغني يوم امتون في نفس الوقت نحكيه على فنان ممتاز في كل المعايير يعني يكتب يلحن يعني ينتج زيدا وكيف كيف يمثل في بعض الأحيان الفنان اسمه الأصلاني جوردن سامنر ما يعني لكم حد شيء اسمه ذا جولدن سامنر لكن قلكم السيد اسمه ستينج تولي تعرفوا اسم ستينج هذا هو المقترح متاعنا بالنسبة لليوم شو ياخد اسمه من عنده Shape of My Heart وذا اسمه وزادة It's Probably Me لك خليكم تسويت مع واحدة من أشهر أغنياته Englishman in New York على موزايك FM مزانا معكم حتى مصريل في Happy Hour مزانا في ساعتنا الأخرانية شكونا عن الموسيقى من عند سليم في ميكس متاع الكيتش وساعتنا زادة الأخرى فيها Generation ونزوكم اليوم إلى عالم الريجي على موزايك FM www.mosaikefm.net سينو تسمعوني كما العادة للأبليكاسيون موبيل موزايك مع الأب ستور والبلاي ستور.

واللي تنشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته أنا كنت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 مبروك علينا life is life.

0: احنا في توت الجيل نتاعنا نعرفوش نقول كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله لنا حتى انا
2: يا ابو الناس صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: انا شكيت عشان ماشي شملت
3: يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق ظهره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر وفين تمشي خط، مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذا.
0: ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل هو مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز، علاش هي البوز؟ ويلموا في الجامات وفي

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد اطلب 71-113-013 سجل رايك نقدك اقتراحك ولا موقفك صوتك يوصل صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك

مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. بمناسبة اليوم العالمي للبعوض الموافق لعشرين أوت، دعت وزارة الصحة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات للوقاية من تكاثر البعوض ولسعته، من بينها التخلص أسبوعيا من المياه الراكدة في الأواني والأحواض والإطارات والميزانيات، وإحكام تغطية خزانات وأوعية تخزين المياه، والمحافظة على نظافة المحيط والتخلص السليم من النفايات. كما أوصت الوزارة باستعمال الناموسيات وشبكة نوافذ وطارد البعوض، إلى جانب ارتداء ملابس تغطي الجسم خاصة خلال فترات نشاط البعوض، مؤكدة أن الوقاية من تكاثره ولسعته مسؤولية مشتركة تبدأ من المحيط اليومي. وأوضحت الوزارة أن البعوض رغم صغر حجمه يمكن أن ينقل أمراض خطيرة، داعية للحفاظ على محيط نظيف وحماية النفس والعائلة من الأمراض المنقولة عبر البعوض. انعقدت اليوم الخميس بمقر ولاية تونس بإشراف الوالي عماد بوخريس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وموجباتها وتنظيم النشاط، وذلك في إطار إحكام الاستعداد المبكر لموسم نزول الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية المحتملة. وتمحورت الجلسة حول متابعة الاستعدادات لموسم الأمطار والوقوف على برامج تدخل الجهات المعنية ونسبة تقدم عمليات التدخل والصعوبات التي تعترضها وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لولاية تونس. ومن بين التوصيات الصادرة عن الجلسة دعوة المعتمدين إلى عقد اللجان الفرعية المحلية لتفادي الكوارث وموجباتها وتنظيم النجدة وموافاة مصالح الولاية بجرد في الإمكانيات البشرية واللوجستية المتاحة، والقيام بزيارات ميدانية لمعاينة النقاط الزرقاء وتفقد التدخلات المبرمجة بالتنسيق مع مختلف أطراف المتدخلة العمومية. سفيرة الهند لدى تونس تيفياني أوتام كوبراغاد تقول

0: أن بلادا وتونس تستهدفان رفع حجم مبادرات الجارية الثنائية إلى مليار دولار بحلول سنة 2030 مقابل نحو 500 مليون دولار حاليا. ووضحت السفيرة خلال أشغال منتدى الأعمال التونسي الهندي المشترك ولقاءات بي تو بي المنعقدة اليوم الخميس بتونس أن المبادرات التجارية بين البلدين تتركز أساسا في الفوسفات وزيت الزيتون، في حين تشمل أهم الصادرات الهندية نحو تونس منتجات قطاع السيارات والمكونات الكهربائية والإلكترونية ومنتجات صناعية أخرى. وأكدت كوبراغات أن الهند ترغب في التوصل إلى اتفاق تجاري تفضيلي مع تونس، معتبرة أن من شأنه المساهمة في مضاعفة حجم المبادرات بين البلدين. شركة باور يس الأمريكية المصنعة للطائرات المسيرة وأجهزة الرادار تقول اليوم الخميس أنها وقعت عقدا تجاريا بقيمة تقدر بنحو 22.3 مليون دولار لتوريد تقنيات التصدي للطائرات المسيرة بهدف حماية البنية التحتية للنفط والغاز في الشرق الأوسط. ووضحت الشركة أن النظام سيكون قادرا على كشف وتتبع وتحديد التهديدات التي تشكلها المسيرات وتزويد نظام التحكم المركزي في موقع العميل بالمعلومات، مما يمنح المشغلين صورة شاملة على النشاط الجوي في المنطقة. ولم تكشف باور إي إس عن هوية العميل أو مواقع نشر المحددة. الجيش الأمريكي يعلن الخميس أن حاملة الطائرات الجديدة وصلت الأربعة إلى الشرق الأوسط لتحل بدلا من USA أبراهام لينكولن وسط جدل واسع في الولايات المتحدة تخلله انتقاد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ظروف العسكريين على متنها بعد انتشارها أشهرا طويلة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم في بيان على منصة إكس إن المجموعة الضاربة لحاملة طائرات جورج واشنطن التي وصلت إلى المنطقة الأربعة تعمل في إطار انتشار مجدول بعد وصولها إلى مسرح عمليات القيادة المركزية. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ملك وعدنان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس. هابي أور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل. مالك العوني، موزايك FM. Le Mix.

0: ميرسي بوكو دي جي سليم على الميكس الشرقي اللي وصلنا حتى ال 11 و22 دقيقة على موزايك اف ام.
1: هابي اور من الاثنين للجمعة من 9 من 9 للنص الليل.
0: بون غدوة درجة الحرارة باش تكون مرتفعة حقيقة، غدوة باش توصل حتى ل 40 درجة، 41 درجة مئوية في تونس العاصمة. وقت الذرة باش تكون تقريبا ماضي ساعة حتى ماضي 3 متاع العشية تقريبا. دونك سيسر ويحكم ويكان شكون سخون، فما موجة حر غدوة، وأكيد جدا الصباح مع فريق أحلى صباح تاخذوا لمحة على حالة الطقس بالنسبة لغدوة ولا ويكاند هذايا. سيسر ويحكم واحدة واحدة سلامة الجميع سيغتو زادة أبار تشربوا الماء ولا كذا، ما زاد واحد فقد العجيل نتاع الكهرباء نتاعو ساعه ساعه سيغتو في السخانه هذيا. احلى الموسيقى نون ستوب على موزايك. فمازلنا معكم سهرانين كيما تغني لسه سهرانه يا ليل. ليكو توت سويت خليكم مع كولابوراسيون ما بين كلين باندت مع شامبول ان ماري راكباي.

11 و38 دقيقة على موزايك فام توافسي على خلينا من هابي هاور يوميا مسين الجمعة معكم من 9 حتى لنص الليل. ذكركم لغود واللعبة بتكون على 800 دينار كاش من موزايك فام. غود واللعبة بتكون على 800 دينار كاش في غود لا شانس 23 500 و 13000. توت سويت القاية جينيراسيون جينيراسيون في جينيراسيون. اليوم اخترنا ان نسافر بكم الى عالم الريغي. طيحوا شويه الريتم كي يقولوا الريغي. ما نجم نقولوا كان واحد بركه في العالم اللي معروف اكثر اللي غناه واصل العالم الكل يعني من الشرق الى الغرب. نحكيوا على اسطوره الريغي بوب مارلي. لكن بعد شويه بتسمعوا بيتر توش في اغنيه اسمها جوني بي جود. هي على باز ريبريز الاغنيه هذه جوني بي جود على خاطر الاغنيه الاصليه كانت عام 83 وكان تقبلت الزمنين وغناها الارتيست اللي هو تشاك بيري. كان هو اول الارتيست اللي غناهم التيتر هذايا. من بعد يجي كما قلنا الفنان هذايا اللي غنى الريبريز بيتر توش متاع غنية جوني بي جود. دونك اول تيتر نبدأ به الليلة هو No Woman No Cry اكتوبر 1974 من البوم ناتي دريد من عند بوب مارلي and the Wailers. هو الاسم الجروب وقتها كان وقتها بعد بوب مارلي ديما متشبث بهم. وكان بوب مارلي ما هوش هو وحده حتى في العائلة ما شاء الله معناه عنده كيماني مارلي وغيره من الأولاد اللي يغنيوا برشا موسيقى. اليوم عالم الريغي هو جو مشتاق لكم برشا. أول شوية في الراديو حطوا سانتور انجاي.

سمعتوا جيمي كليف في بيس اوفيسر من جينيراسيون. اليوم نحكيو على عالم الريغي والمونو تاع الريغي والجون تاع الريغي اللي اخترناه اليوم الخميس وغدوه ان شاء الله نعطيكم جون جديد نتاع موسيقى ولا ارتيست جديد تاع موسيقى. ان توكا مزيد الموسيقى نون ستوب على موزايكا باش نقعدوا في عالم الريغي. بون جيمي كليف ما نروش نتعدى مورو لا كيرا من السيد هذايا موجود في الروك اند رول هول اوف فيم حتو نهار في عام 2010 وهذايا جيمي كليف اللي كان غادر عالمنا العام اللي فات نوفمبر 2025 عن عمر 81 سنة توفى في كينغستون في الجامايك. شوية آخر بتسمعوا المجموعة البريطانية يوبي 40 لكن خليكم توتسويت مع توتس اند دي ميتلز في تيتر اسمه تيك مي هوم كانتري رود. مرسي بكو عدنا في الاخراج شكرا تعال خلاج الرحمي مرسي بكو شاكا في ستوندار موزايك فيها بقى شوية اخبار نصليل مع مراد الدريدي كان معكم بارك لون قبل غدو نفس الوقت صباح الخير.

0: يسلموا علي ويحبوني ويتصوروا معايا، هاي قبل التلافت.
1: اي يعطيني شويه عاد، فما تحسسنيش لي انا ام في دي وانت
2: تكمل. لا لا لا عمرك ما كنت
1: فاعل معايا اخوي.

مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مصالح المراقبة الاقتصادية ترفع 3826 مخالفة اقتصادية وحجزت كميات مهمة من المواد والمنتجات من بينها أكثر من 186 ألف لتر من المياه المعدنية، وذلك خلال الفترة الممتدة من الأول إلى 18 من أوت الجاري وفق بلاغ لوزارة التجارة وتنمية الصادرات. اختيار 60 شخصا وامضاء عقود للتدريب مع انتدابهم للعمل بدولة قطر في مجال الوساطة والتجارة الدولية حسب الممثل المفوض للمعهد الامريكي الدولي للتدريب والتطوير بقطر كمال احمد الهنشيري، الذي اكد في تصريح لموزايكا ان المجال سيظل مفتوحا لاختيار عديد التونسيين في اختصاصات اخرى مثل الامن السيبرني والذكاء الاصطناعي والفندقة والسياحة والطيران وغيرها. رئاسة الحكومة تعلن الخميس أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 من أوت. البريد التونسي يعلن أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027 عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية إيدينار وبطاقات الدفع الإلكترونية وتطبيقها الرقمية ديجيسات والرمز إتوار 181 دياز. وزارة العدل تعلن فتح مناظرة عن طريق اختبار مهني للانتداب في عدد من الخطط تشمل 39 خطة عمل تنظيف و39 خطة حارسة، وتشترط المناظرة أن يحسن المترشح القراءة والكتابة ولا يتجاوز سنه 40 سنة، إلى جانب توفر بقية الشروط المنصوص عليها في البلاغ الرسمي للمناظرة. رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري تشرف الخميس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهتها وتداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء، وتترخص أهم الخطط العمل

0: برامج استباقية في إنجاز 29 مشروعا لحماية عدد من المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات بكلفة جملية تناهز 396 مليون دينار على أن يتم استكمالها خلال سنة 2016. كما تم إلى موفى شهر جويلية من السنة الجارية جهر وتنظيف 2250 كيلومترا من القنوات ومجاري الأودية والمجاري الفرعية إلى جانب جهر وتنظيف نحو 62 هكتارا من أحواض تجميع المياه. وتتواصل الأشغال لاستكمال البرنامج السنوي الذي يشمل حوالي 3800 كيلومترا من القنوات والمجاري وقرابة 70 هكتارا من الأحواض بمختلف ولايات الجمهورية. وفيما يتعلق بالأودية تم جهر وتنظيف 131 كيلومترا من مجموع 363 كيلومترا مبرمجة مع مواصلة التدخلات على المسافة المتبقية التي تشمل 18 ولاية. كما تم إنجاز صيانة 83 بحيرة جبلية فيما تتواصل الأشغال للتعهد ب116 بحيرة أخرى. وبخصوص شبكات ومجاري مياه الأمطار تم إلى موفى شهر جويلية من السنة الجارية جهر 476 كيلومترا مع مواصلة الأشغال لاستكمال جهر 562 كيلومترا إضافية. في أخبار العالم، بالتزامن مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على إيران ومع تجمد المفاوضات بين الجانبين، كشف موقع أكسيوس تنفيذ الجيش الأمريكي عملية مواكبة لسفن نفط في مضيق هرمز عبر مسار جديد قرب السواحل العمانية. أمانت خلال الأسبوعين الأخيرين نصف ما كان يمر عبر المضيق قبل الحرب على إيران، رغم تأكيد الجانب الإيراني مواصلة إغلاق المضيق. نقطة النهاية لهذا الموجز الأخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس. أفروديب من نصف الليل إلى المتسعة على موزايك FM.